أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجول،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

مرة كنا سوا ولا مرة

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم دوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف نخصص جزءا كبيرا منه في القراءات، وهذه القراءات ستكون موجهة إلى نوع أو جنس أدبي معروف في الغرب بالفرنسية، اسمه إسي، ويترجمه العرب، وسوف نرى إن كانت هذه الترجمة صحيحة أم لا، يترجمونه بالمقالات. ويسعدنا أن نستضيف لكم ضيفة معنا، الأستاذة هاجر. أنا ذكرت الاسم الصغير وأنت تقدمين البقية، مرحبا بك.
2: مرحبا، أنا الأستاذة هاجر، أدرس في المرحلة الثانوية، سعيدة بمرافقتك في هذه الحلقة.
1: إيه لكن هاجر، ولكن أنا تركت لك البقية، بقية اللقب لكي تعرف عليك الناس.
2: هاجر عياشي،
1: نعم،
2: أدرس في ولاية المنستير في معهد بورقيبة.
1: أنت مسجلة في أطروحة الدكتورة.
2: أطروحة الدكتورة.
1: ما هو الموضوع؟
2: الخطاب المتشنج.
1: خطاب المتشنج بمعنى المعارك التي يحدثها التونسيون أو العرب أو بصفة عامة في العالم، يوميا. هل يمكن أن تدرس اللسانيات هذا النوع من الخطابات؟
2: نعم، يمكن أن تدرس هذا، سندرسه إدراكيا وندرسه تداوليا.
1: نعم، يعني مثلا المادة هي خصومات، يعني إذا اندلعت خصومة ما في الشارع، في المغازة، في البيت ربما إذا كان، ولكن هذا أمر سري، فإن هذا يمثل بالنسبة إليك مدونة بحث.
2: مدونة بحث يمكن الخوض فيها وتبين تمثلاتها إدراكا وكذلك تداولا.
1: نعم، لقال أن يقول من الناحية الكلاسيكية، هل يمكن أن تكون الخطابات باللغة اليومية، اللغة العادية، موضوعا لبحث جامعي؟
2: يمكن أن تكون وتصبح هذه المدونة بحثا فيما نعيشه يوميا.
1: نعم.
2: وما نخوضه من معارك في الحياة.
1: نعم.
2: في اللغة وفي
1: جميل
2: الحياة.
1: جميل. وللتذكير فإن اللسانيات هي لا تدرس اللغات الفصيحة، إنما تدرس الكلام اليومي،
2: الكلام اليومي
1: أثناء تداوله، وهي ليست كما في التقسيم الكلاسيكي، ليس لديها لغة معيارية أو ستاندارد، وليست لديها لغة عامية. كل ما يتكلم به البشر فهو قابل لأن
2: للدراسة والبحث.
1: نعم. هل ما تزال البكالوريا حدثا مهما في العائلة التونسية وبالنسبة إلى الأساتذة؟ وما دمنا سنتكلم عن هذا ضرب هذا الجنس الأدبي الذي هو المقالات أو ليزيسي، لماذا لا نجد في هذا الموضوع، موضوع البكالوريا، نصوص؟ هي الحدث حدث أسري بصفة عامة، عنده أهمية عند التلميذ وعند الأسرة وعند المجتمع، ولكن الكتابات حول هذا الحدث قليلة. إلى أي شيء تردين ذلك؟ هل هو مما يعاش ولا يحكى؟
2: حدث البكالوريا هو حدث تعيشه كل الأسر التونسية ونعيشه بعمق ولا نتحدث فيه. هي تفاصيل يمكن تدخل كل البيوت، وما نعيشه يمكن أغفلنا أن نتناول الحديث فيه في دراسة أو في مقالات أو في نصوص موجهة.
1: نعم. في هذه الحصة سوف نتكلم عن ليزيسي، سنستعمل هذا المصطلح، وهذا الضرب هو جنس أدبي لنقول غربي وأوروبي أساسا، هو جنس النثر. في العادة يعرض فيه الكاتب من يكتب،
2: نعم،
1: الذي ويسمى إسييست، بمعنى صاحب المقالات أو كاتب المقالات، إذا رغبنا في ترجمتها بالمقالات. وهو يكتب تأملات وآراء، ولكنها آراء شخصية حول موضوع معين، ولذلك اشتهر به الفلاسفة وقلدهم فيه الأدباء. هذا الجنس ينسب إلى الفيلسوف الفرنسي ميشيل
2: دو
1: مونتاني الذي عاش بين 1533 و 1592. دونك هو في عصر كاتب في عصر النهضة الفرنسي. وهل الكتاب الذي اشتهر به اسمه إسي، وإليه تنسب جميع هذه الأشكال من الكتابة. شرع دو مونتاني في كتابته عام 1752، ولكن راجعه ونقحه قبيل وفاته تقريبا 1591، يعني تقريبا 40 سنة وهو يكتب في هذا السياق. سوف نستمع إلى هذا المقطع وفيه حديث عن هذا المؤلف صاحب هذا الجنس الأدبي.
0: رحيق اللسان.
3: Quand on pense à Montaigne, on a généralement l'image d'un homme de la Renaissance qui avait un château et qui a écrit un seul livre, les Essais. C'est pas faux, mais il faut compléter le tableau. La vie de Montaigne a été extraordinairement active, agitée et riche en émotions. Pêle-mêle, je vous en donne quelques faits. Il a appris le latin avant le français, il a été racketté dans la forêt, il a traversé l'Europe à cheval pendant 17 mois, il mangeait avec ses doigts, il a vécu une amitié de rêve avec la Boétie dont la mort lui a brisé le cœur. Il a été maire de Bordeaux, il a perdu 5 enfants en bas âge, il a erré dans la campagne avec sa famille pendant des mois pour fuir la peste, il a joué un rôle de médiateur dans la guerre civile qui ravageait son temps, et il aimait particulièrement les melons, le vin blanc et le poisson. Montaigne a une existence très remplie, une existence qui a nourri la matière de son unique livre, Les Essais. Ce livre-là est très spécial et je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, Montaigne a mis 20 ans pour l'écrire. Les Essais sont donc le fruit d'une longue patience, d'un soin extraordinaire. Ensuite, ce livre inaugure un nouveau genre littéraire et lui donne même son nom, l'essai. Il faut le souligner parce que c'est très rare que ça se passe comme ça. Les genres littéraires, il y en a très peu. Il y a le roman, la nouvelle, le théâtre, la fable, l'essai. Et en général, on n'associe pas un écrivain à la fondation d'un genre. Par exemple, aucun écrivain n'a vraiment inventé le théâtre. Mais on peut dire que l'essai a vraiment été inventé par Montaigne. La preuve, c'est que dans le monde anglo-saxon, on appelle ce genre littéraire « essai » à cause du livre de Montaigne. C'est d'ailleurs dans les pays de langue anglaise que le genre a particulièrement proliféré dès le XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Les essais de Montaigne ont donc ouvert une nouvelle voie dans la littérature. Et ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire, c'est que cette œuvre innovante n'est pas un balbutiement, une tentative novatrice mais maladroite. Non, c'est tout de suite le sommet du genre et c'est encore aujourd'hui un modèle à suivre. Alors, qu'est-ce que l'essai et quelle identité Montaigne lui a-t-il donné? L'essai, tel que le crée Montaigne et tel qu'il restera par la suite, c'est une réflexion très libre, menée sur un ton assez léger et avec un caractère personnel. C'est un genre allergique au système clos et verrouillé. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien d'abord par la clarté et la précision. Montaigne emploie un vocabulaire simple et concret, et il élabore des arguments très forts qui sont encore efficaces aujourd'hui. Par exemple, il établit très bien que notre connaissance du monde est limitée par nos sens, et qu'on peut parfaitement imaginer qu'il en existe d'autres que nous n'avons pas. Du coup, on peut se demander si ce que nous appelons « réalité » est vraiment la réalité. Nous avons formé une vérité par la consultation et le concours de nos 5 sens. Mais peut-être fallait-il l'accord de 8 ou de 10 sens et leur contribution pour la percevoir avec certitude et dans son essence. Non seulement une partie du réel nous demeure cachée, mais en plus tout change, se transforme et fuit. Les objets, notre jugement et nous-mêmes.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه مونتاني اي إسي، بمعنى نسبة هذا الجنس إلى مؤلفه. وهناك بعض التعريفات لهذا الكتاب، كتاب إسي، وكيف أنه قضى تقريبا 20 سنة لكتابته ولتدقيقه ولتحقيقه كما نقول في العربية. و أسسه في هذه الحضارة، الحضارة الفرنسية، والإنجليز باتوا أيضا يعترفون به. ولكن بالنسبة إلينا لكي نتعرف على هذا الجنس الأدبي، أخذنا بعض المقاطع وترجمناها من كتاب، هذا الكتاب إيسي، وستقرأ لكم ضيفتي هذا المقطع من دو لا تريستيس، أي في الحزن.
2: أنا متحرر تماما من هذا الشعور، ولا أحبه ولا يحظى عندي بالتقدير، مع أن العالم قد تبناه وكأنه دفع له ثمن باهظ ليمنحه مكانة خاصة. لقد ألبسه العالم ثوب الحكمة وإهاب الفضيلة والضمير، إنها زينة سخيفة ووحشية، وقد أطلق الإيطاليون عليه اسما أدق وهو الخبث، فهو صفة ضارة دائما وحمقاء دائما، ولأنه جبان ودنيء دائما فقد منع الرواقيون حكماءهم من الشعور به.
1: نعم، في هذا المقطع الذي نكتفي به مبدئيا هنالك حديث عن الحزن، ولكن ما يميز هذا الضرب من الكتابة أن الكاتب فيها هنا، وهو يتحدث بشكل فلسفي لا شك في ذلك، هو متحرر من كل القيود التي تجعل الحديث في هذا الموضوع مصنف في باب من الأبواب. ولذلك قلنا أن هذه المقالات، هذا الضرب من الكتابة، يعرض فيها الكاتب تأملاته وأراء الشخصية. يعني أنت لا تستطيع بالنسبة إلى هذا الضرب من الكتابة أن توجه الكاتب إلى وجهة معينة، فهو في تعريفه لهذا الشعور وهو الحزن لهذه العاطفة يقول في البداية أنا متحرر تماما من هذا الشعور، وهو في الحقيقة هنا متحرر بمعنى أنا لا يمكن أن يحيطني هذا الحزن كما يفعل بذلك الآخرون، وهذا فيه ضرب من القوة. فأنت حينما تقول عن نفسك إنك لا تستطيع أن تكون تحت طائلة هذا الشعور الذي يشترك فيه الناس جميعا ويسمونه بالحزن، أنت أعظم من أن يحتويك هذا الحزن وأن يكسرك هذا الحزن. فهذا التجربة
2: هو كأنه أعلن التخلي تماما عن الوقوع في شرك الحزن، وتخلى عن الانكسار وشعور الهزيمة الذي يحيطنا به هذا الحزن الفاضح.
1: نعم، وهو يقول أنا لا أحبه. فكأنه يجيبنا عن صنف من البشر حينما يشعرون بالحزن يشعرون وكأنهم يعيشون فعلاً. فحياتهم في كفة الأحزان تمشي وتسير، لكنه هو يقول لك أنا لا أحبه ولا يحظى عندي بالتقدير، لأن ثيمة الحزن كما سنجد ذلك عند الرومانسيين في المستقبل هم يجعلون الحزن محط عناية، وهو أهل للتقدير، لأن الحزن بالنسبة إلى الرومانسيين هو الجزء الحقيقي الملاذ،
2: قد يصبح ملاذا.
1: نعم،
2: قد يصبح ملاذا ويغير وجهة العالم بالنسبة إليهم. أحيانا يصبح الحزن عند الرومانسيين طريقا ومسارا جديدا يوجهون له تفاصيل الحياة.
1: نعم، هو يذكر هنا قال سماه الإيطاليون الخبث. طبعا نحن ترجمنا العبارة ليس بهذا المعنى، ليس يوجد عند الإيطاليين شيء قريب مما يمكن أن نسميه الحزن، بل إنهم يضفون عليه سمة أخلاقية أنه
2: خبيث،
1: شيء خبيث.
2: خبيث.
1: نعم. أي.
2: وهو صفة ضارة دائما حمقاء،
1: ولذلك قال هو جبان.
2: جبان،
1: هو جبان بمعنى أنه يأتيك من حيث لا تحتسب،
2: ويأتيك من حيث لا،
1: ولا يطرق عليك الباب وأنت يعني،
2: وهذا يأتيك وأنت أعزل،
1: وأنت أعزل وليس لديك سلاح، ولذلك يتلبس بك، ولذلك فهو هو جبان، وهو كما قال دني، لأنه لا يدخل ضمن الأحاسيس الرفيعة،
2: هو لا يواجه.
1: نعم، ولكن هناك فكرة ذكرت في آخر هذه الفقرة التي تفضلت بقراءتها، فإنه قال قد منع الرواقيون، الرواقيون هم مذهب فلسفي، منع الرواقيون حكماءهم حتى تكون حكيما رواقيا عليك
2: أن تتخلى عن الحزن،
1: أن تكون أعظم من الحزن، أن تدخل في خانة اللا حزن. لماذا؟ لأن الحزن كأنه شيء يذهب ويربك الحكمة.
2: نعم.
1: هل هذا صحيح؟ يعني
2: نعم، في اللحظات الحزينة باذخة الحزن يفقد الإنسان الشعور بالحكمة، وقد تصبح الروح جاثية على ركبتيها في لحظات الحزن.
1: جميل.
2: يمكن
1: نعم، واصل أنا في قراءة مقطع في هذا الباب، ونحن نقرأ من دو مونتاني في كتابه إسي في فقرة اسمها في الحسن. يقول: لكن الحكاية تقول إن باسمنتوس ملك مصر، وملك مصر هذا كان يسمى باسماتيك الثالث، أو بالمصرية الفرعونية عنخ كإنرع، وهو آخر الفراعنة المصريين وآخر الأسرة السادسة والعشرين، حكم مصر الفترة 526 قبل الميلاد 525 قبل الميلاد. وهذا الملك المصري بعد أن هزم وأسر على يد كامبيز، وقامبيز الثاني هو ملك الإخمينيين الفرس ابن الشاه الإخميني قورش العظيم، استولى على مصر سنة 525 قبل الميلاد وحكمها لمدة 4 سنوات. يقول: حينما هزم باسمنتوس وأسر على يدي قمبيز الثاني هذا وهو ملك فارس، رأى ابنته الأسيرة وهي ترتدي زي خادمة وتقتاد لجلب الماء، وكان أصدقاؤه يبكون وينوحون من حوله، فبقي صامتا لا ينطق بكلمة، وعيناه مثبتتان على الأرض. ولما رأى ابنه يقتاد إلى حتفه حافظ على رباطة جأشه، لكن عندما رأى أحد خدمه يقتاد بين الأسرى بدأ يضرب رأسه وينوح بشدة. وصلي هجر.
2: وهذا يشبه ما شاهدناه مؤخرا لأحد أمرائنا الذي سمع في ترينت حيث كان يقيم نبأ وفاة أخيه الأكبر، الأخ الذي كان فيه سند بيته وشرفه، وبلغه بعد فترة وجيزة نبأ وفاة أخيه الأصغر، وكان أمله الثاني. وبعد أن تحمل هذين العبئين بثبات مثالي، عندما توفي أحد رجاله بعد أيام قليلة غلبه هذا الحدث الأخير، وتخلى عن عزيمته واستسلم للحزن والندم، حتى أن البعض اعتبر ذلك دليلا على أنه لم يتأثر حقا إلا بهذه الصدمة الأخيرة. لكن الحقيقة أنه كان غارقا في الحزن، فإن أدنى عبء إضافي كان يكسر صبره.
1: نعم.
2: يمكن
1: في هذا
2: للمرء
1: السياق
2: نعم. أن يستنتج ذلك من قصتنا.
1: بالنسبة إلى تأويل، هو يسوق أمثلة حية من التاريخ في الحزن، وكيف أن الحزن يصوره هنا، وكأنه درجات، هو عبء بدرجات. في الدرجة الأولى لا يوجد هنالك أثر له، وفي الدرجة الثانية ربما هنالك رباطة جأش كبرى، ولكن تظهر العلامات في الأخير، فكأن
2: في لحظة لا نتوقعها.
1: نعم. وكأنه القشة التي تقسم ظهر
2: النقطة التي تفيد الكأس.
1: نعم، التي تقسم ظهر البعير والنقطة التي قلت. إذن يمكن المرء أن يستنتج ذلك من قصتنا، لولا أن القصة تضيف أن كامبيسيس حين سأل باسمنتوس عن سبب عدم تأثره بمصيبة ابنه وابنته بينما لم يتحمل مصيبة أحد أصدقائه، أجاب:
2: لأن الحزن الأخير هو وحده هو ما يمكن التعبير عنه بالدموع، فالأولين يفوقان أي وسيلة تعبير أخرى.
1: يعني بالنسبة إلى درجة الحزن الكبرى لا توجد فيه علامة تعبر عنه.
2: نعم. ولكن هو أكبر من التعبير،
1: أكبر من،
2: هو يفيد على كل الكلام،
1: ويفيد على كل علامات.
2: نعم. كل العلامات،
1: لأن الحزن ليس فقط بالكلام، حتى بالدموع.
2: بالدموع.
1: يعني إذا ما هاجم الحزن شخصا، فإن ذلك الهجوم الأول لا ينتج لديه علامات. فكأنما هذا الفيض من الشعور الذي يحطم البشر لا يجعله يعبر بأية وسيلة، ولكن حينما يعبر بالدموع يكون أخيرا قد وجد إلى التعبير طريقه ومنفذه وانفراجه الأولي في هذه الأزمة.
2: وقد تكون اللحظة لا نتوقعها، اللحظة التي ينفجر فيها الحزن أو يبدأ بالدموع أو بالبكاء أو بالصياح أو أي علامة من علامات الحزن، قد تكون اللحظة تبدو غريبة.
1: نعم.
2: ولا ننتظر فيها هذا الانفجار.
1: يواصل هو في الحديث عن أمثلة في الحزن، نقرأ من مونتاني.
2: ولعل ابتكار ذلك الرسام القديم يكون وثيق صلة بما نحن فيه، فقد اضطر إلى تصوير حزن الحاضرين في تضحية إيفيجينيا وفقا لدرجة تأثر كل واحد منهم بموت الفتاة الجميلة البريئة، وبعد أن استنفد آخر ما في جعبته من فن، وعندما وصل إلى والد الفتاة رسمه ووجهه مغطى كما لو أنه لا تعبير يمكن أن يمثل تلك الدرجة من الحزن. ولهذا السبب يتخيل الشعراء الأم المسكينة نيوبي التي فقدت أولا 7 أبناء ثم 7 بنات تباعا مثقلة بالخسائر حتى تحولت في النهاية إلى صخرة. يعبر عن ذلك الغباء الكئيب الصامت الأصم الذي يصيبنا حين تغمرنا المصائب وتتجاوز قدرتنا على التحمل.
1: هو يتكلم هنا عن إيفيجينيا وهي ابنة أغامنون، وهو يحدثنا عن لوحة. أنا جلبتها وأنت ترينها. حبذا لو كانت مرئية، أنت تلاحظين أن في اللوحة هذا الأب وهو مغطى الوجه. لأنه رسمه الرسام هكذا، لكن نحن في اللوحة نجد هذه الفتاة وهي تقاد إلى مكان النحر، والأشخاص الذين يوجدون هنا في وجوههم وفي وجوه إيفيجينيا أيضا نوع من الحزن، ولكن حينما وصل الرسام إلى وجه أبيها غطاه.
2: نعم. وكأنه لا يمكن تصوير ولا يمكن رسم ملامح هذا الحزن.
1: هذه اللوحة التي عنوانها بالفرنسية أضحية إيفيجيني أو تضحية إيفيجيني بالفرنسية لو ساكريفيس ديفيجيني، هي لوحة جدارية أثرية عثر عليها في بومبي، وهي موجودة في موزي أركيولوجيك ناسيونال دو نابل، بمعنى في متحف الأركيولوجي القومي بنابل في إيطاليا. وهذه اللوحة تمثل مشهد تضحية إيفيجينيا، حيث كان يجب تقديمها قربانا لكي يصبح انطلاق الأبطال الإغريق نحو حرب ترويدا ميمونا وناجحا. فكان عليهم أن يضحوا بهذه المرأة،
2: يقدموا الفتاة قربانا.
1: نعم. رسمت الجدارية كما نجدها في التاريخ بين عامي 45 و79 ميلادية في الرواق المحيط لمنزل الشاعر التراجيدي، وهي تشبه لوحة تحمل الاسم نفسه للرسام الإغريقي تيمونتي، خاصة من حيث التكوين وشخصية أغامنون، ولكنها تختلف في الأصل في بعض التفاصيل المهمة. هنا كما تلاحظين فإن دو مونتاني يتكلم عن هذه اللوحة ليبين أن الحزن فيه طرق مختلفة في التعبير، ولكن أقصاها أنك لا تستطيع أن تعبر، وبريشة الرسام لا تستطيع أن تبرز.
2: حتى الرسام عجز عن إبراز ملامح هذا الحزن. فالحزن أكبر من أن يحكى وأكبر من أن يرسم، وكأنه إذا انقضى على كل وسائل التعبير.
1: نعم. خلاصة الأمر في هذا الكلام العميق لمونتاني أنك إن كنت حزينا وبكيت فتلك درجة أخف، إن كنت حزينا وعبرت بوجهك عن حزنك فلديك وسيلة تعبير، لأن وسيلة التعبير سواء كانت إشارة، إيماءة، ملمح، كلمة، هي طريقة من طرق تفجير ذلك الشعور الذي الجبان الدني كما قال هو،
2: الذي يأتيك كئيب وصامت وأسم وغباء.
1: نعم. فجأة غبي. لكن ألا تجد العلامات إليك أيها الحزين طريقا فذلك أكبر درجات الحزن. نمر إلى المقطع المؤلف.
0: رحيق اللسان.
4: وقد ناقض هؤلاء لأن الجسم في حال كونه موجود مخلوق، وهم لا يقولون أنه موجود مخلوق قبل كونه. وقال قائلون: لم يزل الله يعلم أجساما لم تكن ولا تكون، ويعلم مؤمنين لم يكونوا، وكافرين لم يخلقوا، ومتحركين وساكنين مؤمنين وكافرين، ومتحركين وساكنين في الصفات قبل أن يخلقوا. وقاسوا قولهم حتى قالوا: معلومون معذبون بين أطباق النيران في الصفات، وأن المؤمنين مثابون ممدوحون منعمون في الجنان في الصفات لا في الوجود، إذ كان الله قادرا أن يخلق من يطيعه فيثيبه، ومن يعصيه فيعاقبه، مقدور معلوم. وبلغني عن أنيب بن سهل الخراز أنه كان يقول: مخلوق في الصفات قبل الوجود، ويقول: موجود في الصفات. واختلفوا في معلومات الله عز وجل ومقدوراته، هل لها كل أو لا كل لها، على مقالتين. فقال أبو الهذيل: إن لمعلومات الله كلا وجميعا، ولما يقدر الله عليه كل وجميع، وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم يسكنون سكونا دائما. وقال أكثر أهل الإسلام: ليس لمعلومات الله ولا لما يقدر عليه كل ولا غاية. واختلفوا أيضا: هل لأفعال الله سبحانه آخر أم لا آخر لها، على مقالتين. فقال جهم بن صفوان: لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية، ولأفعاله آخر، وأن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله سبحانه آخرا لا شيء معه كما كان أولا لا شيء معه.
0: رحيق اللسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع عن مقالات الإسلاميين للأشعري، وذكرنا في بداية الحصة كيف أن كلمة إسي يسميها بعض المترجمين مقالات، ولكن بالنسبة إلى هذا الكتاب، كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وقد قدم فيه في هذا المقطع قدم فصل منه، فإن المقصود بالمقالات هنا بمعنى الأقوال التي قيلت في موضوع ما. ولا شك أن الكتاب الذي ألف ذكرت فيه أقوال يمكن في تجميعها أن تنسب إلى الأشاعرة باعتبارهم نحلة مفكرة أو معقلنا داخل السنة، ولذلك ذكر هنا قد في المقطع ذكرت مسائل مرتبطة بعلم الكلام، من بينها هل أن الجسم في حال كونه موجودا هو مخلوق، وأن الله لا يزال يعلم أجساما لم يكونوا متحركين وساكنين قبل أن يخلقوا، وأن المؤمنين هل أنهم يتنعمون في الجنان إلى أجل لا مسمى، أم أن هنالك للجنان وللنار نهاية. وهذه كلها داخلة في علم الكلام، وهي أقرب إلى ما يمكن تسميته بالمقالات، ولكنها نشير هنا إلى أنها لا يمكن أن تكون ترجمة لإسي، حتى رغم أنها ترجمة سائدة، لأن هذا المصطلح قديما. المقالات هي في الحقيقة أقوال تنسب إلى علماء في موضوع معين، وهذه الأقوال تسمى المقالات. واليوم ربما يمكن أقرب تسمية لزيسي هي التي نسميها خواطر، وهي لا تلقى حظها الكبير بالنسبة إلى اعتبارها جنساً أدبياً كما كانت. نواصل قراءة عن الكذابين من نفس مقالات مونتاني. وضيفتي هي التي ستقرأ. هاجر تفضلي.
2: لا أظن أن في العالم ذاكرة أشد ضعفا وخللا من ذاكرتي، فقد تكون سائر خصالي عادية ومتواضعة، لكن في هذه الخصلة أظنني فريدا ونادرا حتى أنني أستحق أن أعرف بها. وفوق الضرر الطبيعي الذي أعانيه بسببها، وأفلاطون محق حين سمى الذاكرة آلهة عظيمة قوية نظرا لأهميتها، فإن الناس في بلادي إذا أرادوا وصف شخص بأنه عديم الفهم قالوا ليس له ذاكرة، وعندما أشكو ضعف ذاكرتي يلومونني ويظنون أنني أعترف بالغباء، فهم لا يفرقون بين الذاكرة والعقل، وهكذا يزيدون الطين بلة.
1: لكنهم يظلمونني لأن التجربة تظهر في الغالب أن الذاكرات الممتازة تقترن بعقول ضعيفة، ويظلمونني أيضا لأني لا أجيد شيئا بقدر ما أجيد الصداقة، فالكلمات نفسها التي تصف علتي توحي وكأنني جاحد للمعروف، فيحملون مودتي مسؤولية ضعفي في التذكر، ويحولون عيبا طبيعيا إلى عيب أخلاقي، يقولون لقد نسي هذا الطلب أو ذاك الوعد، ويقولون لا يتذكر أصدقائه، ويقولون لم يتذكر أن يقول أو يفعل أو يكتم هذا الأمر من أجلي. والحقيقة أنني قد أنسى بسهولة، لكنني لا أتهاون أبدا فيما أوصاني به صديق، فليكف عن جعل بؤسي ضربا من سوء النية، وسوء النية أبعد ما يكون عن طبعي. تلاحظين هنا أنه لا يتحدث عن مباشرة في موضوع الكذب، وإنما يتحدث
2: عن الذاكرة،
1: عن الذاكرة كيف تفقد.
2: نعم.
1: وأنك إن فقدت الذاكرة وإن نسيت، وهذا أمر بشري وهذا يمكن أن يعتبره الناس عيبا، ولكن هم يقولون إنهم يمزجون بين شيئين مختلفين.

0: يريد أن يشكو أولا وأن يميز أمرين مختلفين وأن ينسب إلى العامة التي تجعله يخلط بين سوء الذاكرة والنسيان والتنكر للأصدقاء يجعلانها أمرا واحدا. نعم،
1: هو يطلب منهم أن يكفوا عن إيذائه بسوء النية وليس له من سوء النية شيء.
0: نعم،
1: لأنه وفي وصادق ويعترف ويبرر هذا الصدق في كتابته، ولكن كل المشكلة في التذكر.
0: نعم، هل يمكن أن يكتب شخص غير فيلسوف هذا الكلام؟ إلى حد الآن هذا الكلام كان متاح وممكن للناس جميعا، ولكن هناك خصلة في هذا الكلام لا أعتقد أن الناس جميعا يمكن أن تكون لديهم. هذه الخصلة هو التمييز بين الذاكرة وبين تذكر الأشخاص، بين تذكر المواعيد، بين الرصيد الأخلاقي الذي للبشر، وذلك الرصيد حينما تنخره في ذهنك الذاكرة.
1: نعم، بالنسبة إليه أن ينسى لا يعني ذلك أنه تخلى عن الأخلاق وتخلى عن أصدقائه، فهو صديق صادق ويحب أصدقائه ولا يتخلى عنهم، لكن الذاكرة شيء آخر.
0: نعم، وأنا أجد في ذلك بعض العزاء، أولا لأن هذا العيب جعلني أتفادى عيبا أسوأ كان يمكن أن ينشأ في بسهولة وهو الطموح.
1: نعم،
0: إذ إن ضعف الذاكرة لا يحتمل لمن ينشغلون بأمور الدنيا ومصالحها، وثانيا لأن الطبيعة كما يحدث في أمثلة كثيرة قوت في ملكات أخرى بقدر ما أضعفت هذه الملكة، فلولا ذلك لكنت أستسلم لآراء الآخرين وأتبع أثارهم كما يفعل معظم الناس بدل أن أعمل فكري وحكمي الخاصين. لاحظين هنا قلنا أن الفقرة التي قرأناها، فقرتين اللتين قرأناهما في الأول، قريبتان من متناول من يكتب، ولكن هذه ليست في المتناول لأن فيه درجة أعلى في التفكير، لأنه حينما يقول لك إن نسيان، إن هذا الخلل في الذاكرة يجعلك تعوضه بقدرة أخرى
1: تميز
0: وبملكة أخرى، هي التفكير اعتمادا على نفسك. فكأن الذاكرة، لو استعملنا ثقافتنا المعاصرة واستعملنا المباحث العرفانية اليوم، الذاكرة المقصودة هي التي يسميها القدامى عندنا الذاكرة الحافظة، أي الذاكرة ذات المدى الطويل. في الذاكرة ذات المدى الطويل أنت تحشرها بالمعلومات، بالأقوال، أو ما يمكن أن نسميه السماع، وحينما تريد أن تتحدث في شأن ما بالنسبة إلى من لديهم قوة الذاكرة الحافظة تشتغل، فإنهم سيعالجون مشاكل التي يعالجها الذهن اعتمادا على تجارب تلك الأقوال المخزنة، فكأنهم سيستشهدون على الوضعيات الراهنة بوضعيات أو أقوال سابقة خزنوها في
1: الذاكرة.
0: حينما يقول لنا ديمونتاني إنك إن أنت فرطت في الذاكرة فأنت ستعتمد على نفسك في اعتمادك على التحليل والفكر والاستنباط والجوانب،
1: وكأنه أعاد تعبئة الخانات،
0: أفرغها من شيء موجود ولكن شغلها،
1: خزنا من جديد وأعاد تشغيل،
0: شغلها بأن جعلها ذاتية. نعم، جعلها تستخدم آلية ذاتية. هنا لو كنا عرفانيين فإننا سنقول إن قلة الذاكرة ذات المدى الطويل تعوضها الذاكرة الأنية أو ذاكرة العمل working memory، يعني حينما تكون لديك ذاكرة قليلة حافظة فأنت مضطر لكي تعيش وتعالج المعلومات
1: بذاكرة أنية،
0: أن تستخدم ذاكرتك الأنية في معالجة هذه المعلومات.
1: كما أن حديثي صار أقصر لأن مخزن الذاكرة غالبا ما يكون أوسع من مخزن الابتكار، ولو كانت ذاكرتي قوية لأغرقت أصدقائي بالثرثرة، أن الموضوعات التي توقظ عندي القدرة على الحديث تلهب لسانك.

0: تاني وتطيل الكلام، وهذا أمر مؤسف أراه واضحا عند بعض أصدقاء المقربين، فكلما كانت ذاكرتهم أوفى بالتفاصيل أطالوا الحكاية وأثقلوها بالتفاصيل التافهة، فإن كانت القصة جيدة أفسدوا جمالها، وإن لم تكن كذلك جعلوك تلعن إما قوة ذاكرتهم أو ضعف حكمهم. ومن الصعب على الإنسان أن يقطع الحديث بعدما يسترسل فيه، ولا يظهر تميز الفارس في شيء أكثر من قدرته على إيقاف جواده بحزم ونظافة. وحتى بين العقلاء أرى من لا يستطيع التوقف عن الكلام رغم رغبته في ذلك، وبينما يبحث عن خاتمة لحديثه يستمر في الثرثرة والتمطيط كمن أنهكه الضعف.
1: نعم، هنا يحدثنا عن أن عن بعض مزايا ضعف الذاكرة ذات المدى الطويل أو نعم. الذاكرة الحافظة، يقول إن من مزايا أن تكون مختزلا، أن لا تطيل،
0: أن لا تدخل في الثرثرة، وأحيانا نعم. حكاية تكون مهمة قد تكون جميلة فنفسد جمالها وأهميتها بالإطالة وتمطيط التفاصيل.
1: نعم، هو هنا ينتقد طريقة
0: في الحكي
1: ربما نستطيع أن نرد عليها لسانيا. لا شك أن كل كلام كل توقف محكوم بمبدأ الإفادة، يعني أنا حينما أحدثك تقول لي كم الساعة، فإن علي أن أذهب مباشرة إلى أن أقول مثلا 9:30. أما أن أقدم فقولي أقول لك والله إن الساعات ربما لا تكون دقيقة، تختلف بين وأن الأزمنة في تونس الساعة 9:30 يمكن أن تكون، فهذا طبعا غير مفيد ولا يدخل في نطاق السؤال الدقيق الذي طرحته علي. هو ينقد هذه الفكرة، ولكن لا نعتقد أن من الناحية العلمية العرفانية اليوم لا نعتقد أن الإطالة والإسهاب أو الاختصار أنهما مربوطان بالذاكرة ذات المدى الطويل، إنما يقتضي الحديث منك لأن كل محاورة فيها قواعد، وهذه القواعد محددة في التداولية في البراغماتية. نعم. فربما إذا أطلت أنا في الحديث عن الساعة كانت لدي معك أنت الذي تسألني في هذا الموضوع أشياء أخرى
0: ما يوجب هذه الإطالة.
1: نعم. مثلا أنا أريد أن أستعرض معلوماتي.
0: نعم.
1: أنت تضيق وتبرم لأنك لا تريد أن تسمع هذا، ولكن أنت تتحدث عما في ذهنك، ولكني حين أتكلم أنا حر بما في ذهني ولا علاقة في ذلك بما يسمى بالذاكرة الحافظة.
0: نعم.
1: لأن إنتاج الكلام في الحقيقة هو يعتمد دائما على الذاكرة الحافظة، يعتمد على ما يسمى المعجم الذهني وهو مخزون، فحينما أريد أن أستعمل أي كلمة أو أبني أي تركيب فأنا أعود إلى هذا المعجم الذهني المخزن لكي أختار منه جملة من الكلمات، وهذا لا شك أني أعتمد فيه على الذاكرة الحافظة. ولذلك نعود إلى ما قلناه بالنسبة إلى هذا النوع من الأقوال، هذا النوع من المحاولات لزيسي أو المقالات، هي دائما لا تقدم لك شؤون علمية وإنما تعطيك أفكارا وتعطيك وجهات نظر قابلة للنقاش.
0: نعم.
1: وتخص من يتكلم فيها. ونواصل في نفس المقطع.
0: وأخطر الناس في هذا الباب الشيوخ الذين بقيت عندهم ذكريات الماضي وفقدوا تذكر ما سبق أن كرروه، وقد رأيت قصصا ممتعة تتحول إلى غاية في الملل لأن صاحبها أعادها على مسامع الحاضرين 100 مرة.
1: يعني هذا معروف عند أنت تعرف شخص.
0: نعم.
1: كلما قابلته يعيد لك نفس الإشكال لأنه
0: وكأنه لم يحكي.
1: لا، هو يعتقد مونتاني أن هذا مرتبط بالذاكرة، والحقيقة أنه غير مرتبط بالذاكرة، لأنك حينما تقابلني اليوم وأحكي لك حكاية وبعد أسبوع أعيد لك
0: نفس الحكاية،
1: فأنا عندي مشكلة أني نسيت أنني حكيت لك ذلك، فهو ليس مرتبطا بالذاكرة الحافظة بل بأنني لم أخزن في ذاكرتي الحافظة أنني حكيت لك أنت بالذات هذه الحكاية. فلذلك يمكن أن نعتبر أن ما ذكر هنا هو في الحقيقة خواطر، ويمكن أن لا يكون دقيقا من الناحية العلمية. من بين الذين تكلموا في وكتبوا في ليزيسي هنالك الإنجليزي هذا فرانسيس باكون، الذي عاش بين 1597 و 1628، وهو يحدثنا عن في مقالة من مقالاته ونحن نترجمها من الإنجليزية عن الحب. يقول هذا السياق: المسرح أنسب للحب من حياة الإنسان، فعلى خشبة المسرح يكون الحب دائما مادة للكوميديا وأحيانا للمآسي. أما في الحياة فإنه يسبب كثيرا من الأذى، فتارة يكون كسفارات الإنذار المغويات، وتارة كربات الانتقام المجنونات.
0: ويمكنك أن تلاحظ أنه بين جميع الشخصيات العظيمة والنبيلة التي بقي ذكرها قديما وحديثا، لا يوجد أحد استسلم لجنون الحب إلى أقصى درجاته. وهذا يدل على أن العقول العظيمة والانشغال بالأعمال الكبيرة يطردان هذا الضعف العاطفي، ومع ذلك ينبغي استثناء.
1: ماركوس أنطونيوس شريك حكم الإمبراطورية الرومانية، وأبيوس كلوديوس أحد الحكام العشرة وواضع القوانين، فالأول كان شهوانيا ومفرطا، أما الثاني فكان صارما وحكيما. لذلك يبدو أن الحب يستطيع، وإن كان ذلك نادرا، أن يجد طريقه ليس فقط إلى القلب المكشوف، بل حتى إلى القلب الحصين إذا لم تحسن حراسته.
0: ومن الأقوال الضعيفة لأبي كور: إن الإنسان يكفي أن يكون كل منهما مسرحا للآخر. وكأن الإنسان الذي خلق لتأمل السماء وكل الأشياء النبيلة لا ينبغي له إلا أن يركع أمام صنم صغير ويخضع للعين التي منحت له لأغراض أسمى.
1: ومن الغريب ملاحظة الإفراط الذي يرافق هذه العاطفة، وكيف تبالغ في تصوير طبيعة الأشياء وقيمتها. ما يمكن أن نتوقف عنده هنا، وما يخصص أن هذا الرجل يتكلم عن الحب لا باعتباره شاعرا، ولا باعتبار أن الحب غرض من أغراض الأدب، ولا أن الحب موضوع أو ثيمة فلسفية، إنما هو يعطيك انطباعات. وهذا سيمة هذا الضرب، هذا الجنس ليزيسي، أو هذه الأقوال أو الطريح في الكتابة. مثلا يقول لك إن الحب يعاش على المسرح، أي يعاش فنيا، أفضل من أن
0: يعاش في الحياة.
1: في الحياة
0: يصبح مادة للكوميديا أو أحيانا.
1: لماذا؟ لماذا هو يخير أن يرى حبا
0: مشهديا في مشهديا المسرح؟
1: نعم. ولا يرى ولا يعيش مشهدا حيا في الحب.
0: هو برر ذلك في ما كتب فيما بعد، حين رأى أن الحب ضرب من الضعف ويوصل صاحبه أحيانا إذا لم تكن المشاعر متبادلة، يوصله إلى نوع من السخرية والاستهزاء، خاصة إذا كان الطرف الثاني لا يشارك هذه المشاعر. خير أن يرى الحب على خشبة المسرح، ويراه في الكوميديا وكذلك في المآسي أحسن من أن يعاش بين الناس.
1: هو ربما يخشى على الشخص التاريخي. نعم. مما يضعفه فيه،
0: مما يلحقه من ضعف
1: هذا الشعور. نعم. ولكنه كتب مطمئنا أنه ما من أحد قتله الحب. لكن أنا أجد نفسي باعتباري متلقيا لهذا النص، أجد نفسي وراعي هذه الاستعارة التي تقول إن الحياة مسرح، فكأن هذا الكاتب فرانسيس باكون كأنه يقول لك الحياة ليست مسرح. إذا أخذت مثال الحب فما يحدث في المسرح يمكن أن يجعل الأبطال أبطالا، شخصية تنتقل عبر الحب ومعاناة الحب وعبر الصراعات والمآسي العاطفية
0: تعيشها التي في المسرح
1: ينتجها الحب. تعرفين في مسرح كورني أن هذا الحب المستحيل يصنع صراعا كصراع الأقدار، لأن الشخصية A تحب B وB يحب جيم وجيم يحب سين وسين يحب A، فأنت إزاء حب يطرد ولا ينعكس، والصراعات التي تدور في هذا السياق هي صراعات تجعل البطل الخشبي المسرحي بطلا، ولكن باكون لا يعتبر أن هذا يمكن أن يجعل من البشر أبطالا لأنه يضعفهم.
0: ومن الغريب ملاحظة الإفراط الذي يرافق هذه العاطفة، وكيف تبالغ في تصوير طبيعة الأشياء وقيمتها، ويتجلى ذلك في أن الكلام المفرط في المبالغة مقبول في الحب مع أنه غير مقبول في أي مجال آخر.
1: ما معنى الكلام المفرط في المبالغة وكيف يكون
0: في الحب؟ في لحظة الحب لك أن تبالغ وتقول ما تشاء لمن تحب،
1: يعني كان
0: على سبيل الرغبة في إيصال هذه العاطفة
1: مثلا. ما هي الكلمات التي تقبل مبالغة في الحب ولا تقبل في غيره؟
0: الحديث عن الجمال، عن الرقة، عن العاطفة.
1: أن تقول قتلتني،
0: قتلتني
1: أو قتلتني عينك.
0: نعم،
1: والحقيقة أنه لا قتل
0: لا ولا مقتول،
1: هذه مبالغة مقبولة.
0: نعم.
1: ومطلوبة في هذا السياق. كل الشكر سيدة هاجر أن رفقتني في هذه المقالات التي أعددنا كثيرا منها لنقرأه، ولكن ربما تركنا الباقي للسادة المستمعين وعرفناهم بشيء من التبسيط بهذا الذي يسمى لدى الغربيين إيسي. ونترجمه تسامحا عندنا بالمقالات.
0: نعم، شكرا سيد توفيق، شكرا لهذه الحصة الرائقة والماتعة، وسعيدة بمرافقتك في هذه القراءة. كل الشكر.
1: كل شكر لك. وقبل أن نترك السادة المستمعين، سوف يستمعون إلى وصلة طرب كلاسيكية قديمة لعباس البليدي عنوانها أتاني زماني. كل الشكر، وإن شاء الله نلقى السادة المستمعين في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
8: الفنون الوجيزة
7: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
9: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في رحاب مقامات التجلي. لقد وصل بنا الحديث في الحصة الماضية إلى الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد ابن عروس، والتي تم تجديدها على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم من خلال طريقته المسماة بالسلامية والمعروفة في ليبيا باسم العروسية الأسمرية، نسبة لمؤسسها الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر. وقد مثل الشيخ عبد السلام الأسمر وكذلك أحمد ابن عروس من قبله وجميع المتصوفة المغاربة تقريبا منذ القرن 12 للميلاد، مثلوا علامات بارزة في تاريخ التصوف الشعبي المغاربي. وقد أشار الباحث صالح العلواني في إحدى كتاباته إلى ظاهرة التصوف الشعبي الذي تأثر في مبادئه وأشكال ممارسته بمتصوفة مغاربة تمكنوا من نشر صورة جديدة للتصوف تدمج في تركيبتها الواقع الحضاري لسكان الشمال الإفريقي. وقد ساعد في انتشار التصوف في مضمونه الجديد وجود عدة عوامل تفاعلت فيما بينها وخلقت واقعا ومخيالا جمعيا جديدا. واعتبر الباحث أن القرن 13 الميلادي قد مثل منعطفا هاما في تاريخ التصوف، إذ أصبح شيوخ الصوفية يمثلون المقدس الملموس والوسيط المفضل، مما جعلهم محل تقدير وتبجيل. فبلوغ هذه الدرجة من المهابة والقرب من الله جعل من الولي صاحب كرامة وبركة ومصدر تأثير إيجابي على قوى الشر ومصاعب الحياة وأخطارها. وأصبح المريدون يتوافدون بأعداد متزايدة لزيارة الولي والتبرك به والتماس الدعاء منه. من أناشيد الطريقة العروسية الأسمرية المندرجة في هذا الإطار، نبقى مع هذا المدح العروسي بصوت المنشد الليبي علي الكيلاني: قلبي ممحون من هواكم يا فقرة، في المكنون حس داي، نيران الحب في كنيني مشتعلة، يا سادتي في هواي.

عندما سيطر الموحدون على الشمال الإفريقي مستمعين الأكارم، لم يكن التصوف منتشرا بين العامة، وإنما كان مقتصرا على طائفة قليلة من الشيوخ الحريصين على عدم إظهار عقيدتهم الصوفية والمحترزين ممن يحاول الولوج إلى مذهبهم، فكانوا ينتقون مريديهم بكل عناية وحذر، ولا يقبلون الوافدين الراغبين في الانضمام إلى حلقاتهم إلا بعد امتحان دقيق وتحري كبير. ويشير العلواني في دراسته حول التصوف الشعبي المغاربي أن هذا الوضع لم يدم طويلا، إذ سرعان ما انتشر وبشكل متزامن مع سيطرة الموحدين على كامل شمال إفريقيا شكل جديد من التدين الموازي، كانت أهم مرتكزاته سيطرة التصوف السني والحركة الولائية. وقد انتشرت هذه الظاهرة الجديدة لدى العامة في الحواضر ولدى سكان الأرياف عموما، ولم تكن سوى وليدة تمثل جديد للتصوف الذي نشره الإمام أبو حامد الغزالي خاصة في كتابه إحياء علوم الدين. ومن بين الأمثلة على هذا التمثل الجديد نذكر بعض ما كتب في تلك الفترة من عناوين دالة على بروز ظاهرة تمجيد الولي الصالح والاستجارة به إلى جانب الاستجارة برسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله يا خير البشر، نخاطري حيران، كيف حالي إذا دخلت للقبر وجاءني الملكان يسألاني هكذا صح الخبر عنك يا سلطان.

ولد عبد السلام ابن سليم الحسني الفيتوري شيخ الطريقة العروسية المعروفة في تونس باسم السلامية في منطقة زليتن الليبية سنة 88 للهجرة 56 و400 ألف للميلاد، واشتهر بلقب الأسمر. تعلم في الكتاب منذ نعومة أظفاره وحفظ القرآن الكريم في السابعة من عمره، ثم جلس إلى كثير من شيوخ بلده متلقيا عنهم ضروب العلم والمعرفة، فتتلمذ على شيخ التربية والسلوك المربي عبد الواحد الدكالي الذي وصف بأنه أوحد زمانه في الورع والأحوال السنية وعلم النحو والمنطق والفقه والحديث والتصوف. بقي الفتى عبد السلام مع الشيخ الدكالي مدة 7 سنين كاملة، وبعد تخرجه ارتحل لمزيد طلب العلم، فلقي شيوخا كثيرين تتلمذ على أيديهم وأجازوه جميعا بالعلم والإرشاد والتوجيه، ومن بينهم الشيخ عبد الله العبادي والشيخ علي العوسجي والشيخ محمد ابن عبد الرحمن الحطاب. تفنن عبد السلام الأسمر في كثير من العلوم كعلوم الشريعة وعلوم الحديث، وكان لا يفتر عن ذكر ربه ويحيي ليله بالإكثار من تلاوة القرآن، ويمضي نهاره بين الصلاة وقراءة الوظائف والأذكار. وكان كشيخه وقدوته أحمد بن عروس الهواري ناظما للأشعار الدارجة الملحونة التي تكون في أغراض الذكر والتصوف والحكم والمواعظ المختلفة. ومن بين ما نسب له من الأزجال التي يتكلم فيها عن نفسه وعن طريقته الصوفية ثم أصبحت تنشد في حلقات الطريقة السلامية، هذا النظم الذي جاء فيه: أنا الأسمر، أنا المعلوم، أنا شيخ الطريقة، أنا سري ظاهر مفهوم، أنا نرى بحقيقة، جبت الأسرى من بلد الروم، خلصتهم من مضيقة، أنا أعطاني الحي القيوم وخذيت منه الوثيقة، مكتوب فيها بركة وعلوم وكل حزب في طريقة، أنا طريقتي بنادر تقوم، تقدر تسمع نقيقة وفقرة تضوي مثل نجوم، أنوار تظهر شريقة، أنا الأسمر، أنا المعلوم، أنا شيخ الطريقة.

نواصل مستمعينا مع تجربة الشيخ أحمد بن عروس وتلميذه عبد السلام بن سليم، وهما الشيخان اللذان تعود إليهما بالتحديد قيام الطريقة العروسية الأسمرية أو السلمية، وهي طريقة من طرق التصوف الشعبي المغاربي التي تمثل أحد امتدادات نهج التصوف الشاذلي، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في نشر هذا الشكل من التصوف خاصة في الجناح الشرقي لمجال المغارب وحتى في الديار المصرية. بدأت هذه الطريقة في الانتشار مزامنة مع بداية انتشار مؤسسة الزاوية في الأرياف والأوساط القبلية المغاربية عموما، وذلك منذ نهايات القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر. وكان شيوخ التصوف يمثلون في هذه المجالات شريحة مميزة تحظى بالاحترام والتقدير والمهابة إلى حد المبالغة والغلو أحيانا، إذ أنك تجدهم عالمين بأصول الدين، يقرؤون القرآن ويعلمونه، كما أنهم يمثلون في نظر الناس شريحة مستجابة الدعاء قريبة من الله. ومع توافد الطلبة والمريدين والزوار في الأرياف المجاورة وحتى البعيدة، تصبح الحاجة ملحة إلى مكان يأوي الوافدين ويطعمهم ويؤمن للبعض حياتهم، مكان يستريح فيه المسافر ويلوذ به الهارب طلبا للحماية في وقت استشرت فيه أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة، الأمر الذي فسح المجال للولي ليوسع نفوذه في غياب السلطة السياسية أو بسبب بعدها عن مواقع الصراع. وهكذا عرفت هذه المرحلة من تاريخ إفريقيا نشأة أولى زوايا الأرياف الداخلية ببلاد المغارب، لتستقبل زوار الشيخ وطلبته ومريديه وتقدم خدمات أخرى للوافدين عليها، وأصبحت تتقبل الفتوح وتنشر نعمة البركة، بركة الشيخ الصوفي ولطفه بعباده. من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد للسلمية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد: لولا اللطف أنا حايط بيا، ولا ذبت من نار القوية.

كان شيوخ التصوف مثل ما أسلفنا أعزائنا المستمعين يمثلون في كامل المجال المغاربي شريحة مميزة تحظى بالاحترام والتقدير والمهابة إلى حد المبالغة أحيانا، كما كانوا يمثلون في نظر الناس شريحة مستجابة الدعاء قريبة من الله. ومع نشأة أولى زوايا الأرياف الداخلية بالمنطقة المغاربية لتستقبل زوار الشيخ وطلبته ومريديه، ومع تزايد أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة في زمن اتسم بالفوضى وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، توسع نفوذ شيخ التصوف وتعزز في غياب السلطة أو بسبب بعدها عن مواقع الصراع. فأصبح هذا الشيخ يتقبل الفتوح أي العطايا والهبات، ويوزع البركة ويحسم الخلافات وينشر الخير والفضيلة، ويسعى إلى حل مختلف الضائقات المادية والنفسية أيضاً.

وعادة ما يخلف هذا الشيخ بعد وفاته أحد أبنائه ممن تميز بقربه منه وأجاد الأخذ عنه ولاقى قبولا عند الناس، وتأخذ ذكر الشيخ مكانة مميزة في مخيال العامة، وتبدأ الأساطير والحكايات تحاك وتتداول حوله وحول كراماته، وسرعان ما تنتشر أخباره حتى أن المخيال الشعبي يجعل بركته تتواصل بعد وفاته، وهكذا تتردد الأقوال حول شفاء المرضى على يديه وشفاعته في مريديه وزواره وفاعليته وتأثيره حتى على نزول الغيث ووفرة المحاصيل الزراعية تبعا لبركته التي لا تنقطع. نبقى مستمعين مع الإنشاد السلامي المعروف باسم البحر والمتمحور حول مدح شيوخ التصوف، وهو بصوت المرحوم عبد المجيد بن سعد. وسوف تلاحظون في هذا الإنشاد العديد من التلوينات المقامية المتتابعة عبر مختلف الأبيات الشعرية المغنات، فتكون البداية بنغمة الحسين ثم محير سيكا فأصبعين وعراق ثم مزموم وأصبهان، لتكون الخاتمة مع نغمة المحير عراق. يا عمدتي يا زهو البال، يا ابن الأدهم عليك نسال.

إن الإقبال على التصوف الولائي في المغارب عامة يعزى في نظر معظم الباحثين أعزائنا المستمعين إلى كونه يستجيب في مكوناته وفي مرتكزاته إلى حاجيات حقيقية لدى العامة، وهي نفس المظاهر التي ركز عليها كل من أبي مدين شعيب وبعده أبو الحسن الشاذلي. وهكذا نشطت الحركة الإصلاحية التي قادها شيوخ التصوف في مختلف المناطق النائية من أرياف إفريقية، وبدأت حركة استتابة الأعراب وترويضهم على كف الحرابة وعدم التعرض للناس بالإذاية، وهي الحركة التي بدأت بالخصوص مع الشيخ أبي يوسف الدهماني. وهكذا اتخذت النزعة الصوفية في المنطقة المغاربية عامة صبغة طائفية طرقية، مع بداية انتشار هؤلاء المتصوفة على كامل هذا المجال وشروعهم في تربية المريدين وتلقينهم ذاك النمط من التصوف السلوكي المناسب لوضعياتهم والكفيل بحل مشكلاتهم. وقد عرف عن هؤلاء الشيوخ مثل ما أشرنا إلى ذلك سابقا نزوعهم إلى اعتماد أشكال التعبير الشفوية والصوتية ذات الصبغة الفنية والبنية الجمالية، مع تمسكهم بحياة الزهد وأعراضهم عن ملذات الدنيا ومتاعها. فقد كانوا مواظبين جميعا على إقامة حلقات الذكر التي يتم خلالها تلاوة النصوص القرآنية وسرد الأدعية والمواظبة على الأذكار التي تعتمد في أدائها مختلف الأساليب الفنية والتلوينات اللحنية والتشكيلات الإيقاعية المتنوعة، كما كانوا يقرضون الشعر وينشدونه، شأنهم في ذلك شأن شيخهم وقدوتهم الأول أبو مدين شعيب وأبو الحسن الشاذلي بعد ذلك. وقد قدم هؤلاء المشائخ العديد من الإسهامات في مجال نشر الحس الفني الجمالي بين الناس، وذلك من بوابة الاعتقاد الديني والممارسة الصوفية التي انفتحت على العديد من الواجهات الإبداعية الذوقية، ومنها الممارسة الموسيقية بمختلف تفرعاتها. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد من أناشيد الحضرة العروسية الأسمرية الليبية، شيخ الحضاري.

0: والله. كنا في الاستماع إلى أحد الأشكال الإنشاديات المخصوصة بالحضرة الصوفية في الطريقة العروسية الأسمرية الليبية المنسوبة للشيخ عبد السلام الأسمر ولشيخه أحمد ابن عروس، وقد كان للطابع المحلي بصمته الواضحة في هذا الإنشاد. سوف نواصل في الحلقة القادمة مع الطريقة السلامية، وسوف نتوسع في مختلف إنتاجاتها الأدبية وممارساتها الإنشادية الثرية والمتنوعة التي انفتحت عبر السنين على العديد من الأشكال الموسيقية المتطورة. وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم، نحييكم أعزائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية، ومع أجمل تحيات إيمان سليماني في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية.
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
6: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى. نص فؤاد الجرجوري. أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: للقمر في وعي الإنسان مكانة ومنزلة، وله في خيال البشر ذلك المدى البعيد الذي نعرف، وله في حياتهم ما له من الحضور والتأثير. إنه النور والضياء والأنس والبهجة، هو الصديق في السهر والرفيق في السمر، والأنيس في الوحدة والوحشة، والمواسي في الحزن والأسى. إنه الدليل في ليالي الظلمة والحيرة، ينظر إليه الإنسان فيغمره جماله وتملأه روعته ويكتنفه جلاله ويفيض عليه سناه ويتسرب إليه دفئه. ذاك الذي لا مثيل له، لأنه دفء لطيف شفاف، حرارته برد وسلام على وجه الحقيقة والمجاز معاً.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: هو في علم الفلك القمر الطبيعي الوحيد لكوكب الأرض، وهو خامس أكبر قمر طبيعي في المجموعة الشمسية، ويمتاز بكونه أكثر الأجسام لمعانا في السماء أثناء الليل، وهو الأكثر لمعانا أيضا بعد الشمس. ويمتاز القمر كذلك بتزامن دورانه مع دوران الأرض، فلا يرى منه تبعا لذلك إلا وجه واحد على الدوام. إنه وجه القمر ومظهر بهائه الأزلي، وللقمر حركة دورية ينشأ بمقتضاها هلالا ويكبر بالتدرج، فإذا بلغ منتهى الاستدارة والكمال فهو بدر التمام، ثم يؤول إلى الانحسار والزوال بالتدرج أيضا في انتظار ميلاد الهلال الجديد. وفي هذا النسق الدائري يقول ابن منظور في لسان العرب: والهلال غرة القمر حين يهله الناس في غرة الشهر، وقيل يسمى هلالا لليلتين من الشهر، ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني، وقيل يسمى به ثلاث ليال ثم يسمى قمرا، وقيل يسماه حتى يحجر أي حتى تصير حوله دائرة، وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. قال أبو إسحاق: والذي عندي وما عليه الأكثر أن يسمى هلالا ابن ليلتين، فإنه في الثالثة يتبين ضوءه، والجمع أهلة. ويضيف ابن منظور قائلا: التهذيب عن ابن الهيثم يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا، ولليلتين من آخر الشهر 26 و27 هلالا، ويسمى ما بين ذلك قمرا. انتهى كلام ابن منظور. وفي اللسان حديث عن القمر فيه الفائدة والمتعة، وفيه صورة لغوية لمنزلة هذا الجرم السماوي في لغة العرب وفي وعيهم وخيالهم. ذاك هو القمر في اللغة والطبيعة معا، ضياء ونور في معظم ليالي السهر، وبياض ناصع ما دام القمر أقمر، أي شديد البياض ناصعه كما يقول ابن قتيبة. أما الليلة فهي قمراء على التأنيث كما هو معروف. وقد يرجى للبنت أن تكون جميلة ناصعة البياض منيرة وضاءة وضيئة، فتسمى عندئذ قمرا أو قمراء أو قميرة، مما هو متداول في سجل الأسماء.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن حكاية الإنسان مع القمر قديمة قديمة، تعود بدايتها إلى أول مرة رفع فيها ابن آدم عينيه إلى السماء ليلا فرأى القمر بازغا، تضمينا من القرآن الكريم، وأعجب بما فيه من مظاهر الجمال والجلال والروعة، كما انجذب إليه بما وجد فيه من سر ونور. وقد انعكس ذلك كله على وعيه وإدراكه مثلما أثر في شعوره وإحساسه. وعلى هذا الأساس غدا القمر عند معظم الأمم القديمة قوة غيبية تعبد، وإلها تقام له التماثيل والأنصاب وتقدم إليه القرابين. وكان القمر عند اليونان موزعا بين ثلاث قوى إلهية هي سيليني وأرتميس وإكات، تقابلها في الأساطير الرومانية لونا وديان وتريفيا. وفي أساطير بلاد ما بين النهرين كان الإله القمر يسمى سين. لقد أله العرب القمر مثلما فعلت سائر الأمم القديمة، وعبدوه وجعلوا له أسماء متعددة، فهو المقة في سبأ، وهو ود عند المعينين، وهو سين في حضرموت، وهو غير ذلك في هذه الجهة أو تلك من بلاد العرب مثل ما تشير إلى ذلك كتب التاريخ والأساطير. وقد زاد الإسلام في تكثيف هذه الهالة القدسية المحيطة بالقمر، لا باعتباره إلها كما كان يتوهم عرب الجاهلية، وإنما بصفته آية من آيات قدرة الله وصورة من صور بديع خلقه. فقد تحدث عنه المولى عز وجل في كثير من آيات الذكر الحكيم، وخصص له سورة كاملة من سور القرآن الكريم سماها القمر. ومما قاله خالق الأكوان عن القمر تلك الآية الواردة في سورة يونس، وقد جاء فيها: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، صدق الله العظيم.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: اقترن القمر أيضا بقصة التقدم البشري وبملحمة ما حققه الإنسان من الاكتشافات والاختراعات وبما أتيح له من مظاهر السيطرة على الطبيعة والكون بأسره. تمثل ذلك حين استطاع الكائن البشري أن يبلغ القمر منذ سنة 59 و900 ألف بواسطة المركبات الفضائية غير المأهولة، وحين أكد ذلك بالسفر إلى القمر والهبوط على سطحه في ذلك اليوم التاريخي العظيم يوم الاثنين 11 من شهر جويلية من سنة 69 و900 ألف في رحلة أبولو 11 التي لن تنساها ذاكرة الإنسان على مر العصور والدهور. يومئذ بدأت حكاية جديدة بين الإنسان والقمر تختلف عما كان بينهما من الحكايات. الحقيقة أن أدب الخيال العلمي من جهة والخيال الأدبي من جهة أخرى قد مهدا السبيل على نحو ما لنزول الإنسان على سطح القمر والسير فيه ذلك السير الوئيد الخفيف الثقيل الذي رأينا حين واكبنا الحدث بصفة مباشرة أو حين شاهدناه مسجلا بعد ذلك، يعرض على الناس جيلا بعد جيل باعتباره من أجل الإنجازات التي حققتها البشرية عبر تاريخها الطويل. ومن أدب الخيال العلمي الذي توقع مثل هذا الإنجاز روايتان للكاتب الفرنسي المعروف جول فيرن، وهما رواية من الأرض صوب القمر وقد نشرها سنة 65 و800 ألف، ورواية حول القمر التي ظهرت بعد الرواية الأولى بأربع سنوات. بعد هذين الروايتين لجول فيرن ظهرت أعمال أخرى هي أيضا من أدب الخيال العلمي من قبيل رواية البريطاني إربرت جورج ويلز، وقد صدرت سنة 91 ألف وسماها الرواد من بني الإنسان فوق القمر. أما في مجال الخيال الأدبي فنشير على سبيل المثال إلى المجموعة القصصية التي كتبتها الأديبة اللبنانية ليلى بعلبكي وسمتها سفينة حنان إلى القمر، ونشرتها سنة 64 و900 ألف، وفي عنوان الكتاب مجاز وفيه رمز، ففي الصورة قرار ثورة وعزم وإرادة وانعتاق، وفيه إصرار على أن تمضي المرأة العربية إلى ما تتطلع إليه من آفاق بعيدة قصية تحاذي القمر وتحيط به. أما السفينة أو المركبة الفضائية فهي اللغة ومفرداتها وخيال الكتابة وجموحها.

على البحيرة وشكلها.

0: فرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا نغني
1: هو يسمعني
0: انا نغني
1: هو يسمعني
0: شفنا السعادة كلها في ضوء القميرة ونورها على

البحر فوق ذا ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فوق ذا ولونه صافي والجو هادي.

في ضنكم ميره ونوره على البحيره وشكله في ضو القميره ونوره.

سلاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا. الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا. والنبي ليلة حلوة وجميلة والنبي ليلة حلوة وجميلة. أنا نغني أنا نغني.

على البحيرة وشكلها.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: شكل نور القمر وضياؤه وجماله وبهاؤه في مختلف العصور والدهور مصدر إلهام للشعراء والكتاب والمصورين وللموسيقيين والمغنين ولسائر أهل الفن والإبداع، وإن أثر هذا الإلهام لواضح بين جلي وضاء في مختلف الثقافات والآداب والفنون قديمها وحديثها على حد سواء. فللقمر صورة ليس كمثلها صورة، إنه الجمال ذاته، فاتن أخاذ، آسر جذاب، لا نهاية لسحره ولا حد لروعته، وما أكثر ما سعى الفنانون والمبدعون إلى وصفه ونقل صورته وإدراك عمقه والظفر بسره مما تعكسه أعمالهم وآثارهم من ولع بالقمر وانبهار بنوره وسناه. وإن للشعر من ذلك وللشعراء نصيبا وافرا قديما عريقا متواصلا لا ينقطع. يخاطب الشاعر المصري أحمد شوقي القمر فيقول: تنقل أيها القمر المنير، لقد خلق السرى لك والمسير، إذا لم تطوي منزلة لأخرى فما تجدي منازلك الكثير، تظن العين أن قد غبت عنها وأنت بجفنها بصر ونور، هنيئا للسرات ولليالي وللدنيا قيامك والسفور.

أما الشاعر السوري بدوي الجبل فقد ناجى القمر ملتمسا منه أن يظل منبع إلهام له يوحي له آيات الحسن وبديع الألحان، فقال: هات حدثني فقد طاب السمر وأنر ظلمة نفسي يا قمر، صور الحسن فلا تبخل بها إن للشاعر ألحان الصور.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: وما أكثر ما يطل القمر بنوره في شعر الحب والغزل صورة مستعارة منه للحبيب، ذاك الذي له من القمر ضياؤه وألقه، بل قد يفوقه أحيانا حسنا وجمالا. ومن مثيل هذا الشعر قول قيس بن الملوح المجنون في ليلاه: بيضاء باكرها النعيم كأنها قمر توسط جنح ليل أسود، موسومة بالحسن ذات حواسد، إن الحسان مظنة للحسد.

فهل جن قيس لأن ليلى جميلة مثل بدر التمام، ولأنها بسبب ذلك مظنة للحسد؟

0: قطر الندى.
1: نظر الشاعر العباسي أبو تمام إلى وجه حبيبته فرأى فيه القمر فقال: قمر تبسم عن جمان نابت، فظللت أرمقه بعين الباهت، ما زال يقصر كل حسن دونه حتى تفاوت عن صفات الباهت. سجد الجمال لوجهه لما رأى دهش العقول لحسنه المتفاوت.

أما قول المتنبي في جمال صاحبته فليس بعده قول، إنما هي صورة فنية فيها تتناسق الألوان المتنافرة وتتمازج الظلمة والنور، فيكون من ذلك ما يكون من صور الجمال المحض. يقول أبو الطيب: نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة، فأرت ليالي أربعة، واستقبلت قمر السماء بوجهها، فأرتني القمرين في وقت معا.

حب وليل وقمر، ذاك هو المشهد قياسا على قول الآخر في معنى آخر وسياق آخر، خبز وحشيش وقمر. أما الآخر فهو نزار قباني، ذاك الذي خاطب حبيبته بقوله ذات مرة: يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. فنقلنا من قمر الطبيعة والواقع إلى قمر اللغة ولعبة الرسم بالكلمات كما يقول هو ذاته.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: لو خيرت ماذا أريد أن أكون غير ما أنا عليه لاخترت أن أكون قمرا، لا ذاك الذي سافر إليه الإنسان ومشى على سطحه، وإنما أعني قمر العشاق والشعراء وسائر أهل السهر والسمر، لكنني أعرف أن ذلك بعيد المنال، فحسب إذن ما أنا عليه، وإني لأحمد الله على كل حال. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى.
1: قطر الندى
0: موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى.
1: قطر الندى
0: لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الياسمين لكل من يسمع فينا على موجة إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نهاركم سعيد وبداية أسبوع موفقة وجميلة. أنتم في الاستماع لبرنامجكم الصباحي أغاني الحياة اليوم 20 جويلية 2026، اللي يبدأ معكم من التو ويتواصل حتى 9 صباحا. مرافقة صباحية تلقوا فيها المواعيد والمستجدات الثقافية، حواراتنا مع ضيوفنا حول المستجدات، الأنشطة وبرامجهم، مع فقرات الحصة اللي تعودتوا عليهم. نلقاو فوق النسيان، سيدة الصباح، مكتبة الثقافية، نوافذ على التوجيه الجامعي. إذن مرافقة مع النسمات الصيفية الصباحية، سحبكم فيها اليوم في الجانب التقني إيمان سليماني، وفي إعداد وتقديم الحصة وفاء بركة. تقولكم تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn. مرحبا بالجميع.

سامي يوسف واللي يحب أغاني الدينية والصوفية نقول لكم أنتم على موعد مع سامي يوسف نهار 1 أوت بمسرح كارتاج الأثرية 26 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامجكم أغاني الحياة، مازال متواصل معكم حتى 9 متاع الصباح مع أولى فقراتنا. بعد قليل تجيكم فوق النسيان، نمشي ونسمع يسبح الفل عز الدين إدير.

0: صباح الخير، صباح النور. 26 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا نمشي أولى فقراتنا فوق النسيان.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
1: إذا نمشي والأحداث اللي صارت كيما اليوم 20 جويلية عام 1923، اغتيال القائد الثوري المكسيكي الشهير بانشو فيلا بعد تعرض سيارته لواب من الرصاص، مما أنها حياة أحد أبرز رموز الثورة المكسيكية. 1924 تأسس في هذا اليوم الاتحاد الدولي للشطرنج في العاصمة الفرنسية باريس. لم تكن هذه مجرد خطوة رياضية، بل تحولت اللعبة بمرور العقود إلى أداة لتعزيز الذكاء البشري والدبلوماسية الثقافية. لاحقا في عام 1966 وبمبادرة من اليونسكو تم إعلان هذا اليوم رسميا كاليوم العالمي للشطرنج. وفي عام 2019 اعتمدت الأمم المتحدة رسميا الاحتفاء بقدرة هذه اللعبة على صقل التفكير الاستراتيجي وربط الشعوب. وتشير الإحصائيات الأممية إلى وجود أكثر من 605 مليون لاعب حول العالم. 1944 نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال فاشلة إثر انفجار حقيبة مفخة داخل مقره العسكري المعروف باسم وكر ذئب. 1947 ولد الموسيقار والعازف الجيتار المكسيكي الأمريكي الشهير كارلوس سانتانا. ونجح سانتانا في دمج موسيقى الروك بالموسيقى اللاتينية الإفريقية وحصد 10 جوائز غرامي العالمية، تاركا بصمة لا تمحى في الثقافة الموسيقية العالمية عبر القرن 20 و21. 1961 تقدمت القوات الفرنسية داخل مدينة بنزرت واستهدفت المتطوعين في منطقة المصيدة ومصنع الإسمنت بقصف جوي ومدفعي مكثف. في نفس العام كرد فعل سياسي فوري وحازم على الغطرسة والعدوان العسكري الشرس للقوات الفرنسية في بنزرت، أعلنت الحكومة التونسية برئاسة الزعيم حبيب بورقيبة في نفس اليوم 20 جويلية القطع الرسمي والكامل للعلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، مما نقل القضية التونسية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي لفرض الجلاء التام. 1969 نزول مركبة أبولو 11 على القمر وتحقيق البشرية لأول مرة يعني سير على سطحه بواسطة رائد الفضاء نايل أرمسترونغ، ويحتفل في هذا التاريخ سنويا باليوم العالمي للاستكشاف الفضاء واليوم العالمي للقمر تكريما لهذه القفزة العلمية. 1974 بدأ التدخل العسكري التركي في شمال قبرص ردا على الانقلاب العسكري والذي أيدته اليونان. ألف وتسعمية وستة وسبعين امتدادا للنجاحات العلمية، في نفس اليوم نجح المسبار الفضائي الأمريكي فايكينغ 1 في تحقيق هبوط تاريخي ناجح على سطح كوكب المريخ. أرسل المسبار الأول أولى صور البانورامية عالية الدقة والواضحة لتربة الكوكب الأحمر وغلاف الجوي بثاً. الحقيقة تعتبر ثورة علمية في دراسة إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض. صدم الملايين من عشاق الموسيقى حول العالم بخبر وفاة المغني الرئيسي لفرقة الروك الأمريكية الأسطورية ليكين بارك. شكلت وفاته محطة حزينة في التاريخ الثقافي الحديث، حيث أعد فتح نقاشات عالمية موسعة وصريحة في الأوسط الفنية حول الصحة النفسية واكتئاب المشاهير. 20 جوينة يختزل في طيات قصة الإنسانية بأكملها، فهو يذكرنا بثمن الحرية الباهظة اللي دفعته أبطالنا في بنزرت، ويبرهن لنا في الوقت نفسه أن العقل البشري اللي اخترع الشطرنج قادر على اختراع واختراق الفضاء والوصول إلى القمر والمريخ. التاريخ ليس مجرد أحداث ماتت، بل هو شعلة تضيء لنا المستقبل. نذكر أنه 20 جويلة يوافق اليوم العالمي للاستكشاف الفضائي واليوم العالمي للقمر وأيضا اليوم العالمي للعبة الشطرنج. وبهذه المناسبة باش يكون ضيفنا سي هشام السلامي تقريبا مع 8:15 يكون معانا نحكيه على أهمية هذه اللعبة والتكوين أيضا في هذا المجال وتحذيرهم وتحذير الجامعة التونسية للشطرنج للبطولات العربية والدولية القادمة. أغاني الحياة مازالت متواصلة معاكم، نمشي فقرة سيدة الصباح.

0: سيدة الصباح فيروز توصلنا 46 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية كل من يتابع فينا هذا أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلت متواصلة معكم حتى للتسعة متاع الصباح ونمشي والفقرة الموالية أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس
0: تشهد تونس اليوم 22 جويلية 2026 تواصل موجة حر شديدة واستثنائية ناتجة عن كتلة الهوائية الصحراوية الضخمة، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يصل إلى 14 درجة. الملامح الرئيسية لطقس اليوم نلقاو الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 42 و 47 درجة مئوية، وتوصل محليا إلى 48 و 49 درجة في المناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي. بالنسبة للمناطق الساحلية باش تكون الحرارة أقل نسبيا بفضل نسيم البحر، تتراوح بين 40 و 44 درجة مئوية على السواحل الشرقية. بالنسبة للرياح والظواهر الجوية، ظهور قوي لرياح الشيلي الحارة وحالة السماء أجواء صافية إلى قليلة السحب عموما. ومدام موجة الحرارة مازالت متواصلة، نقولكم ما تتعرضوش برشا لأسعة الشمس وتجنبوا تمشيوا البحر أيضا ما بين 11 والأربعة متاع العشية، وشرب الماء ما ننساوش شرب الماء، ونلبسوا هكا لباس خفيف وديما نبردوا رواحنا. اذا وتجنبوا زادة المشروبات كيما الجازوز والعصائر، هذوكم زادة راهم يعطشوا برشا. اذا احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج اغاني الحياة، خليكم معنا بعد شوية الفقرة الموالية مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة. أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية السبعة على موجات إذاعتنا. تحية لكل من يتابع فينا. صباح الخير، صباح النور. بعد قليل نستقبل ضيوفنا، وبعد قليل نستقبل سيدة نبراس الشرفي عن دار إنويا باش نحكي على أول قصة مصورة بدي تونسية. كل التفاصيل بعد شوية نعرفها، لكن قبل هذا نمشي فقرة مكتبة الثقافية مع الأستاذ توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بكم. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه Oral Tradition and Book Culture، أي السنة الشفوية أو التقليد الشفهي وثقافة الكتاب. هذا الكتاب جمع جملة من المقالات التي صدرت عن جمعية فنلندية للأدب، ولكن الكتاب صدر لا باللغة الفنلندية وإنما باللغة الإنجليزية تحت إشراف ونشر بريتي أتونن وسيسيليا أف فورسيلي وغيرهما. ومحتويات الكتاب فضلا عن المقدمة التي فيها حديث عن التراث الشفهي وثقافة الكتاب، هنالك أبواب أخرى فيها حديث عن الأقوال التي تدور على ألسنة الناس، وهو الذي يصطلح عليه في هذا الكتاب بالتقليد الشفهي. والتقليد الشفهي بمعنى الكلام الذي يدور على ألسنتنا في حياتنا اليومية من غير تحسينات يمكن أن تطرأ عليه، مثلا إذا نقلناه إلى العربية الفصحى أو إلى اللغات الطرازية، وإذا كتبناه مثلا فإننا نحسنه. في العادة وفي التراث كنا ندرس كيف أن العاميات تؤثر سلبا في العربية باعتبارها لغة راقية. اليوم صار الاتجاه وفق هذا الكتاب مقلوبا، فاليوم ندرس تأثير اللغات الفصيحة أو المكتوبة على هذه اللغات الشفهية التي تسمى سنة شفهية، وكيف يتدخل المكتوب في تحريفها. نعم، لم نعد نتكلم عن تحريفات العوام للفصحى، بتنا نتحدث مثلا وقياسا عن تحريف الفصحى للكلام العامي. من أبواب الكتاب حديث عن الحجة التي نستخدمها في الكتب الشعبية وفي الكلام الشفهي، فيه حديث عن التراث الشفهي والصحافة، التفاعل بين الأطراف والمركز في فنلندا في القرن 18. وفي الكتاب حديث عن كتابة تاريخ الحياة اليومية باستعمال الحياة باستعمال اللغة الشفهية العامية، وهناك حديث عن تقنين تعدد الأصوات في جملة من الاستعمالات الفلكلورية النرويجية التي تسمي النباتات. وفيه الكتاب أيضا حديث عن الكتب والمخطوطات الشفهية، ملاحظة كيف نقرأ هذه المخطوطات. بصفة عامة بالنسبة إلى هذا الكتاب فيه حديث عن أنه في منتصف القرن العشرين صيغ مصطلح الفولكلور الزائف بالإنجليزية fake-lore، هناك لعب عن فولكلور وفيك بمعنى الزيف، لوصف كل ما تم تعلمه من الكتب أو وسائل الأعلام المطبوعة الأخرى وجرى توزيعه عبرها، وكذلك المواد التي ألفها المخبرون بأنفسهم، أي الذين ينقلون شفويا الكلام، ونسميهم بالتقليد العربي الإخباريين. بالإضافة إلى مصطلح الفولكلور الزائف استخدم مصطلح ثقافة الكتاب بوك كلور للتمييز بين الأثار الكتابية وبين الثقافة التي تنشأ وتنقل شفهيا أي الفولكلور، إلى جانب المواد التي تستند إلى مصادر أدبية أو مطبوعة أو تنحدر منها. وكما كان من الشائع النظر إلى التقاليد الشفهية باعتبارها طبقة تاريخية سبقت الأدب وشكلت نظامه الأجناسي في صورة بدائية وغير مكتملة. ومن أجل تقديم منظور بديل لهذه العلاقة الزمنية جادلت الباحثة سوزان ستيوارت، وهي من كتبة هذا المؤلف، بأن الأجناس الفولكلورية مثل الملحمة والخرافة والمثل والحكاية الخرافية والأغنية الشعبية هي مصنوعات أنشأتها الثقافة الأدبية، وبهذا المعنى فهي إسقاطات لفكرة الأصالة على الأشكال الشفهية. يعني هذه الفكرة ربما تعكس ما بات مسلما عندنا من أن الخرافة وأن الأساطير هي أشكال شفوية تقليدية عامية، فإذا بنا نصل في هذا المبحث إلى أنها منتجة أدبية أسقطت على الأدب العامي. قدمنا لكم كتاب Oral Tradition and Book Culture لبريتي أتونن مع تحية توفيق غريرة.
1: مكتبة الثقافية.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: تحية كل ما التحق بينا على موجات إذاعة تونس الثقافية 7:12 دقيقة على موجاتنا ومازلنا مواصلين معاكم. بدينا تقريبا 6 تاع الصباح ومواصلين معاكم حتى 9 تاع الصباح مع فقراتنا والمستجدات الثقافية وأيضا كل ما هو جديد في الساحة الثقافية. إذا نمشي وتوا نستقبل ضيوف حصة اليوم 20 جويلية 2026. كما قلت لكم قبل فقرة المكتبة الثقافية باش نحكي على قصة الحقيقة هي من النوع الجديد يعني في تونس. أول قصة مصورة بدي تونسية العبيثة يعني من العنوان هكا يثير فينا الشغف نحب نعرف هذه القصة. لكن قبل هذا أكيد وراها يعني خدمة وفريق عمل متكامل. باش ناخذوا أكثر تفاصيل تحضر معنا مباشرة من استوديو إذاعة تونس الثقافية السيدة نبراس الشرفي خبيرة ومصممة جرافيكا متخصصة في مجال التصميم والمونتاج والإخراج الاحترافي للكتب والمنشورات الثقافية وشريك مؤسس لنقول ورشة ودار إنويا. صباح الخير.
1: صباح الخير وفاء.
0: مرحبا بيك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: يعيشك. ميرسي بوكو الاستضافة هذه والانتري كفو بورتي للتصميم الغرافيكي سبيسيالمون للكتاب الكتاب المصور ولا
0: كل الكتب يعني كل خط لأنه مهم جدا اليوم في عصر الصورة مهم أنه يعني نعرفوا كيفاش نسوقوا اليوم للكتاب. إذا قبل ما نحكيه على القصة قصة معنى الحبيثة لكن قبل هذا قلت لي أول مرة يعني في الإذاعة.
1: أنا أول مرة ديما نخدم في الخفاء أنا من جنود الخفاء.
0: نعم.
1: صافي 20 سنة أنا في الميدان هذايا دونك نخدم بشغف ونخدم بقوة لكن عمري ما قدمت العمل متاعي في الإذاعة. دونك أنا
0: فرصة اليوم
1: نشكرك برشا على الاستضافة.
0: نعم. انتباعك هكا وانت هكا داخلة الإذاعة شنو ولا الانتباع الأول يعني الصباحي هكا
1: احساس حلو خاطر يظهر لي ميدان النشر هو اللي خلاني معناتها نوصل نتكلم على العمل متاعي وفي نار خاطر كمان كيما قلت لك صافي معناتها ان بو دو طون اللي انا في الميدان هذا وعن طريق النشر الحمد لله ونجمت نوصل معناتها لي كومبيتونس نتاعي.
0: نعم يعطيك الصحة. إذا عمل الحقيقة متميز قاعدين يعني نشوفوا فيه بعد شوية نقول مستمعي إذاعة تونس الثقافية إن شاء الله يلقوا الفيديو يعني كامل للحوار ويشوفوا هذه العناوين وهذه الكتب كيفاش مصممة يعني بطريقة حرفية متميزة وأيضا المحتوى أو بعد نحكيه عليه بكل تفاصيل. لكن قبل هذا الفكرة كيفاش جات لي ورشة ودار إنويا منين بديت؟
1: والله بديت هو أنك خدمت في برشا معناتها مؤسسات بريفي ونهار من نهارات قلت إلي طون توا باش نعمل مشروع متاعي ونجم فيه نجم نخدم فيه ونحقق برشا حاجات وبوكو دو ستادير نحقق لي غاف
0: متاعك أحلامك. نعم
1: نعم. دونك اسست شركه إنويا للتصميم والنشر مع بارتنير نتاعي سي بول غيار اللي هو له ايفيكتيفمون تو سكي ايديتوريال في إنويا وبدات الرحله انه بالاكسبيريونس نتاعي اللي انا خذيتها بوندون لي 20 طون نجمت معناتها نخدم حاجات مزيانين كيما نحب انا ونتعامل مع اشخاص اللي يحترموا زاد الديزاين ويعرفوا قيمته سوات في لي سيبور نتاع ليديسيون دو ليفر والا دون دوتغ سيبور دو كومونيكاسيون.
0: نعم. قديش يعني مهم يعني التصميم في إيصال المعلومة والمحتوى، هناك نحكيه على الكتب وغيرها للاتصال خاصة.
1: بيان سور الديزاين هو أساس معناتها الكوميونيكاسيون، إذا ما يكونش عندك فيزيوال مزيان ما يكونش عندك أن بلان دو كوميونيكاسيون معناتها مخدوم بالباهي وعلى على قاعدة، ما تنجمش توصل الفكرة وما تنجمش توصل معناتها الكوماندي معناتها
0: المحتوى يعني هو الهدف اللي معناه يحب نوصل له. نعم، وهنا التطبيق أكيد هنا فما وين بصمة المصمم هنا سيدة نبراسة الشرفي يعني تختلف النظرة في التطبيق. يقول أنه عالم النشر أنه الغلاف والإخراج جيد هو نصف التسويق الكتاب. كأكاديمية ومصممة متخرجة من الفنون الجميلة، كيفاش يعني تصنع التوازن بين جمالية التصميم الخارجي والوفاء لجوهر النص المكتوب، وكيفاش نجحتوا يعني عبر يعني هذه الدار في تحويل الكتاب من وسيط معرفي إلى قطعة فنية يعني بصرية قائمة الذات؟
1: جست نحب ان جيكليرسي كلكو شوز انه البول اديسيون في انويا هو كان سبب انه كي مشيت للمارشي التونسي نلقى اللي افكتيفمون الكتب ماهمش مزيانين والبرودكسيون تونيزيان معناتها المانك دو تونوس. فهمت، قلت انا علاش ما نعملوش برودكسيون تونسية والجرافيك نتاعها قوي بشكل باش تلقى الحظ نتاعها، خاطر كي يبدا كتاب تونسي والكونتينو نتاعو ماهوش بيان بريزونتي والكوفرتور نتاعو مش مزيانه، دونك ماهوش باش يلقى الحظ. والصغار تعرف اللي هما يحبوا معناتها الالوان المزيانه ويبدا معناتها ليكيليبر على الكوفرتور موجود، خاطر يحس سوات لاشتور ولا لونفون اون لو ميم يحس اللي ثم كوفرتور باهي وكوفرتور خايبه، وهذاك علاش يمشي باش يجري معناتها لا برودكسيون اللي جايه من برا اللي هي معناتها ما فيهاش الثقافه نتاعنا. نعم. ما فيهاش الحس التونسي وما فيهاش معناتها النمط نتاعنا، دونك وهذاك علاش انا قلت لازمني نحل ان بول اديسيون في الشركه نتاعي باش هكاك نجمو نعملو اون برودكسيون 100% تونيزيان، برودوي 100% تونيزيان، معناتها الكرياتور نتاعو تونيزيان، لوتور نتاعو تونيزيان، الامبريمور نتاعو تونيزيان، والكونتوني ويكون حامل ثقافتنا ويكون حامل معناتها اون ايدي تيبيكمون تونيزيان.
0: يعني ديما تحرص على ابراز الهويه البصريه التونسية في تصميمك باش يعني يكون متميز وعالمي زاد النجم نقول
1: ان شاء الله. والله انت معناتها لفت تقول لي هكاك تفرحني على خاطر ان شاء الله نوصلوا نوثقوا الكتاب نتاعنا التونسي بالديزاين نتاعو اللي هو تيبيكمون تونيزيا.
0: نعم ان شاء الله. اذا هنا قبل ما باش نمشيو خاصه العناوين، يعني مش بنحكيو على مشروع لبيثة فقط لكن كانت هناك يعني عديد الإصدارات من دار إنويا، لكن أنت شرفت على إخراج وتصميم كتاب دار
1: إيبورج.
0: نعم، الخاص بالمعمار التاريخي لصفاقس. شنية أهم التحديات اللي واجهتها يعني باش تنقل يعني الهيبة هذيك والسحر المعماري القديم إلى كتب إلى صفحات ورقية؟
1: effectivement دار البرج هي اكسبيريونس ياسر حلوه وتعلمت بينها برشا حاجات. الكتاب هذا هو كتاب بالفرنسيه والعربيه، دونك انا الميسيون تاعي اني لازمني الكونتينو نتاعو والنص نتاعو يكون بيان اكيليبري وريوسي بار لو ديزاين اللي انا باش نعملو، وكان دي في كبير برشا معناتها كتاب بالعربي بالفرنسي ماهوش ايفيدون دي تو، دونك احنا معناتها الاختصاص نتاعنا ان كيفاش نلقاو ليكيليبر بين زوز لغات ويكون معناها الاخراج يلسوي ليدي اي لو تيكست دو لوتور كونسيرني. دونك داري برج بالحق سي ان ليفغ دار، سي ان ليفر دار على خاطر ديجا لي فوتو اللي فيه ياسر مزيانين وياسر حلوين والنص قوي برشا، دونك انا معناتها مون ابور ici c'est que كيفاش غيوسي معناتها لو كونتينو كي ديجا كوندونسي ويحمل الثقافه نتاعنا التونسيه. دونك انا هنا لازمني نعمل ان ديزاين معناتها اكيليبري وين ثم صفحات بيضاء باش اللي يقرا يحس هكا باللو كونفور زيد لوتيليزاسيون دو لا تيبوغرافي معناتها عملت جو فيها وخدمت على تكبير وتصغير معناتها بعض المقاطع نتاع التكست باش اللي يجي باش القارئ يلقى حاجه كي لا تير ويجم يحب يقرا
0: التكست يكمل
1: يقرا. دونك هو مشروع ياسر محلو وحطيت فيه معناتها القوه نتاعي وتوت مون اكسبيريونس في الكتاب. زيد ثم حاجه اخرى زيد انه الكتاب معناتها احنا في انويا نحاولوا انه حتى دون لو شوا دو بابي دون لو شوا دو لا تيبوغرافي دون لو شوا دو تيتر لا كوفرتور شنو هو ليماج اللي نحطوها هذا الكل معناتها يساهم في الريوسيت نتاع الديزاين نتاع الكتاب.
0: نعم ولا. في رسمك للفضاءات البصريه للكتب ما تراش اللي هو امتداد للارث عائله الشرفي العريق في علم الجغرافيا ورسم الخرائط.
1: وي انا فخوره اني نكون من السلالة الدار الشرفي وسيرتو كانوا معناتها عالمين في الكارتوغرافي. وي نجم نقول لكن الامتنان الكل يجي الوالديه اللي هما شجعوني وعندهم كان تحيه لهم الله يرحمهم
0: نعم خاطر من دول الوالدين.
1: وي وكان الوالد كانت عنده ثقه كبيره في الكاباسيتي نتاعي والبوتنسيال نتاعي في الاخر. انا من اللي كنت صغيره كنت نموت على لي زار وكنت ديما جوسكولت. دونك من اللي انا صغيره كنت شغوفه في الدومين هذايا. دونك الوالد هو اللي كيما اورينتي وما خافش وقال لي فازي تو في كل لي بوزار. فوالا
0: نعم الله يرحم الوالد. اذا ديما نرجع قداش مهم معناها الوالدين كي يكتشفوا ابنائهم ويحطوهم معناها السكه الصحيحه.
1: اذا
0: نعم أستاذة نبراس كما قلت مش مجرد يعني مصممة مستقلة لكن يعني شريكة في فلسفة هذه الدار اللي يراها الحقيقة مختلفة عن الموجود. بديت وانطلقت بعناوين عديدة يعني كما قلنا ملك البحر شيرلوك أتونيس أمي سيسي كبطلة بيئية تحمل شواطئ التونسية والآن هكا تفاجئونا هكا مفاجأة العبيثة. هنا نشوف متراش إنويا هي المختبر الفني اللي لقات فيه نبراس الشرفي حريتها الكاملة باش تصنع كتاب تونسي بمواصفات عالمية.
1: إنويا بالنسبة لي هي أكثر من دار نشر, هي فضاء الإبداع والتجريب. لقيت فيها الحرية إفكتيفمون باش نجم نقدم كتب على مستوى الكونتوني متاعهم يبدأ قوي وفيها فكرة وفيها معناتها تكون فيها الثقافة متاعنا التونسية موجودة. العبيثة هي برمي معناتها التيتر اللي عملنا الإديسيون متاعهم كيم أبار العبيثة عن ملك البحر زادة اللي هو سين بي دي باللغة العربية
0: من أحدث الإصدارات الفنية والقصصية.
1: نعم 2026 من الإصدار متاعها هي اللي الكاتب صبري القصبي اللي هو تونسي بلجيكي وصارت الترجمة متاع هذه الملك البحر اللي كان اسمها لغوة دو لا مير من طرف سي عصام المرزوقي نحييوه. دونك احنا اخترنا انه ملك البحر يكون باللغة العربية باش افكتيفمون الصغار يكونوا يبوف معناتها لير لا بي دي اون لونغ عرب وفي في في شغل معناتها في تونس ما عنيش برشا دي بي دي باللغه العربيه
2: باللغه العربيه نعم
1: لي برشا باش نعم. تلقى بي دي باللغه العربيه دونك احنا حابين نترجموا لغوة دو لا ميغ للغه العربيه باش الصغيرات يقراوها ويتعلموا واش معناها بي دي خاطر لوتور صبري القصبي هو انفلونسي بار لا بي دي بلج وكي صنع البي دي نتاعو صنعها بطريقه ليكول دو تانتا لكن لو كونتينو نتاعها اي تيبيكومون تونسيان وخذا انيرو اللي هو اسمه سعيد المسكين ودخلوا في الحكايه نتاعو باش يجم يل ترانسمي معناتها il transmet
2: l'idée ou les messages
1: ou les messages surtout les messages خاطر معناتها ملك البحري elle traite معناتها des thématiques مثل الشجاعة الهجرة الغير مشروعة والصداقة لا ديكوفير دو لا ناتور زادا وهذه انيسياسيون باش نعلموا صغيرات انهم يحترموا الطبيعة ويحافظوا عليها.
2: نعم وقصة أمي سيسي يعني هي قصة موجهة زادا للأطفال واليافعين من تأليف روضة عمار ورسوم أكيد نبراس الشافي وتتميز القصة بطرحها البيئي يعني الحيوانات الإيكولوجية للشواطئ التونسية وبطلتها الشخصية التراثية أمي سيسي نرجعها لل يعني خاصة للشخصيات هذه التراثية هنا رجعتنا بعنوان العبيد خنحكي وعليه شوية
1: اللي هو
2: يعني 20 جويلية هو اليوم الانطلاق لهذا العنوان
1: والله هو كان العشرين
2: مبرمجة عشرين جويلية
1: مبرمجة لكن بحكم هاللي كوبور دي الكتريسيدي ديجا المطبعة قادت معناتها دي ديفيكولتي باش تخدم عليه دونك ان شاء الله ان شاء الله دون 10 جور ان شاء الله هو توا في المطبعة قاعد يتطبع وعنا الكوبي زيرو نتاعو دونك كوبي زيرو نتاع العبيثة اللي هي مانجا 100% تونسيان وزادة حتى في اللور متاعها سي كوم اون فري مانغا دونك حبينا حبينا يكون البرودوي هذا يشبه المانغا الجابونيه اما لو كونتينو نتاعو يحكي نعم. على ثقافتنا التونسيه
2: نعم
1: دونك هي هو
2: مهم جدا وديما هنا الركز وقداش نشوفوا يعني توا الناشئه متصلين ومغرومين بالمانغا وبالكوميكس الامريكيه ويتبنوا زاده الثقافه يعني اليابانيه والامريكيه لكن نقولوا هنا علاش ما يكونش فما موجود قصص تونسيه اللي ترجعوا للارث والثقافه التونسيه والتاريخ ايضا ويكون ايضا فيه فعل ويرجعوا معنا للتفكير والعديد الاسئله يعني المطروحه عبر التاريخ في تونس ويعرف تاريخه من خلال هذه القصص سيده نبراس
1: اي حبيت نقول اللي معناتها لابور دو لوتور اي تري امبورطون دون تو لي زيديسيون تاع اينويا وكل دار نشر هي دار نشر تجم تكون معروفه لكن ما تجمش تكون قويه كان افكتيفمون لي زوتور نتاعهم ما همش قويين دونك احنا اليوم نقدم العبيثه اللي هي مانغا 100% تونيزيان لاحمد توش استوحى قصتها من عناصر من الثقافة والتراث التونسي وزاد عليها من خياله باش يخلق عالم مميز في هذا المانجا
2: هو أحمد أول نسخة في استوديو إذاعة الثقافية
1: أول نسخة صفر باش نجمو نشوفو اسكو لو ديزاين اي بيان في اسكو يا با دو بروبليم في الالستراسيون دونك ديما دار النشر تعمل كوبي زيرو باش تتأكد من معناتها من لو كونتينو نتاع ليديسيون وهكاك ال ديمار لا غروند كونتيتي في المطبع دونك نحب نرجع لي نحب نحكي شويه عزيز على اللوتور اللي هو احمد توج هو من ابرز الرسامين المانجا في تونس ورسوماته اعطت العمل هذايا بالذات قوه وهويه خاصه دونك نشكره على العمل هذا اللي قام به وان شاء الله نستدعيوه مره
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: نحكي
2: على المحتوى
1: نتاعو
2: الكتاب نشوف هنا فما جزء واحد
1: نعم
2: ان شاء الله فما اجزاء اخرى وهنا لا ليجوند صالحه
1: دونك عبيده لا ليجوند
2: صالحه نعم
1: احنا عملناها
2: بالفرنسيه
1: عملناها باللغه الفرنسيه ان شاء الله دون ان دوزيام طون نترجموه للغه العربيه باش هكاك يجم معناتها صغير التونسي يلقى اكثر حظ باش يفهم الحكاية ويتمتع بالصور متاعها.
2: نعم.
1: حبيت نعرج على حاجة وفاء انه البدي والمانجا هما سي ان سيبورت تري امبورطون في باش يعطيو اكثر شجاعة للاطفال باش يوليو يقراو وهو سي ان ترومبلان باش يوليو يقراو زيدا معناتها كتب ودي رومون بلو كومبلكس فهمت دونك مي نرجع aussi للبدي والمانجا هو سي ان سيبور لي اللي يفسر d'une manière ludique la thème une thématique ou une idée للصغيرات دونك نفيت ثم تصاور وثم تكست معاه يسهل لهم المأمورية
2: بطريقة
1: مبسطة باش يجمو يفهموا
2: ندخلوا العوالم نتاعهم عوالم معناها والحقيقة معناها هنا نحكيو زاد على معناها جينا جيل تو نحكيو زاد على الأجيال اللي سابقة خاطر نحن تربينا على القصص الحكايات الخرافية وحكاية العبيثة واللي هكا بطلت كوابيسنا يعني في طفولتنا يعني هنا اليوم أستاذة نبراس كيفاش معناها معناها نعرفوا نحن في المخيل الشعبي شكل العبيثة ما نعرفوش يعني كيفاش اللي هوية يعني
1: احنا ما نتخيلوه كل واحد يتخيلوا أسامانير العبيثة لكن أحمد توج عمل الخيال متاعه وإلى أوزي كمام معناتها فاغ دو سا ان ليفر معناتها دوت ان استوار plein d'imagination معناتها يعطيه الصحة معناتها فريمون عنده imagination débordante ونتو نشوفوها معناتها في les illustrations نتاعها نتاعو اللي هما معناتها فريمون مستمدين برشا من المانجا مي لي بيرسوناج كلهم تونيزيان العبيثة التونسية لي بيرسوناج اللي دايرين بالحكاية الكل
2: زعما كيما حكاونا جداتنا وامهاتنا ولا باش نلقاوها في حكاية أخرى
1: باديتو بيان سور هو ماهوش باش
2: لليبريري
1: ارتيفاج اللي نشكرها ونحييها برشا اللي تشجع معناتها في البرودكسيون نتاع الكتاب التونسي وباش تكون باش يكون معناتها ليفينمون هذا في اجواء نتاع كوسبلاي دونك باش اون فا فير ان ابل à toutes les personnes les habou yjiou déguisées en cosplay باش يكون l'événement مش كيما les événements اللي نشوفوهم عاديين يكون معناتها اجواء نتاع فرحه ومتاع
2: اجواء هكا صيفيه ثقافيه نعم
1: خاطر احمد توج يحب برشا الكوسبلاي ويحب زاده العبيثه تكون معناها بريزونتي
2: نعم نكتشفوا ان شاء الله
1: دون مانيير تري ارتستيك فوالا
2: نكتشفوا ان شاء الله
1: نكتشفوا مرحبا بكم الناس كل 18 سبتمبر
2: ان شاء الله
1: العشيه سي سيغمون باسكو سخان هذه يظهري باش تكمل حتى المون دو سبتمبر دونك العشيه مخر في ارتفاج
2: نعم ان شاء الله اذا نرجع هنا بالنسبه يعني تطمحوا يعني تأسيس مدرسة تونسية معناها في الجرافيك يعني تنافس المانجا والكوميكس العالمي
1: انت وفاء هنا ضربت على الوتر الحساس effectivement احنا شخصنا نهار تكون عنا معناتها مدرسة تونسية احنا pour le moment on va s'inspirer من المدارس اللي صارت قبل سواء في البدي والمانجا عبر الثقافة اليابانية ولا عبر الثقافة البلجيكية mais le contenu هو باش يبدا تونسي 100% احنا بدينا هكا ديجا سي ان غران با ونحيي زاد الناشرين لي كونفرير نتاعي اللي يخدموا على هذا الشيء, وان شاء الله وثما ديجا كلك ميزون ديديسيون اللي تخدم على الكتاب التونسي وتحب يكون زاد الكونتينو نتاعو بروش من الثقافه التونسيه نتاعنا. دونك كان نلتحموا احنا الناس الكل ودور النشر ونمشيو سوغ لو ميم اورينتاسيون, ان شاء الله نجمو نوصلوا يكون عندنا مدرسة تونسية
2: إن شاء الله للغرافيك. نعم
1: هو قول في ليكول دي بوزار بور لو مومون ما فماش اون سيكسيون اللي تخدم على على تخدم على انه

0: أمام جمالية الكتاب التونسي لي ينافس دوليا.
1: effectivement c'est vrai que معناتها انا en parallèle زاد نحاول باش نعمل دي فورماسيون dans l'édition باش يكونوا معناتها لي graphiste designer ولا لي graphiste اللي يعمل الكونسيبسيون تاع لو ليفر يبدا عندهم فكره على لا مانيير اللي يخدموا بها. وكانت عندها نجاح كبير هذه الفورماسيون اللي عملناها خاطر تقلنا انه الناس اللي تخدم في الكونسيبسيون دو ليفر تلقى عائق في الكونسيبسيون دون دي لوجيسيال اللي هما ماهمش ادابتي. دونك انا علمتهم كيفاش يخدموا على ان لوجيسيال بيان ديتيرميني بور فاسيليتي لو ديزاين اي فاسيليتي لا كونسيبسيون غرافيك نتاع الكتاب. وفوالا
0: هنا معناها التقنيات هي العائق.
1: التقنيات هي العائق. اللغة العربية
0: أي خطر صح.
1: عائق كيف تبدأ تخدمها في لوجيسيال ني با ادابتي ا سيت لونغ. زاد ثم مشكل نتاع لا كونسيبسيون دو كوفرتور اللي هي جينيرالمون تبدا ماهيش بيان فيت. دونك انا علمتهم كيفاش لو شوا دو لا تيبوغرافي كيفاش الالوان لازم تكون متناسقه وعلمتهم يخدموا على لوجيسيال بور فاسيليتي لا كونسيبسيون. خاطر لا كونسيبسيون كي تجم تكون انت دوي على الاخر لكن كي تخدمها سور دي لوجيسيال ماهماش ادابتي باش تصعب الامور. دونك انا حاولت نعرفهم باللي لوجيسيال اللي هما يجموا يخدموا عليهم من مانير تري
0: فلي. ومازالت الورشات
1: الورشات عملنا ورشة ديرنيرمون مع الجروب مون دي ميتي دو ليفر effectivement في كيفاش معناتها كيفاش يتصمم الكتاب والخفايا نتاع التصميم وكانت ناجحه بالباهي وان شاء الله نكثروا منها
0: ان شاء الله. اذا نمشيو اكيد ما نجموش يعني نحكيو على التصميم من غير ما نحكيو على الذكاء الاصطناعي اليوم. السيدة نبراس الشرفي يعني كيفاش ترى مستقبل يعني الكتاب الورقي أداء الفني المصنوع بلمسة هكا وشغف إنساني يعني في عصر الذكاء الاصطناعي؟
1: وي إفكتيفمون الذكاء الاصطناعي أنا ما يخوفنيش برشا خاطر أنا بور موا سوني كان أوتي كي بو أدي دون كيلك معناتها انترفونسيون. يمكن للكتاب هما اللي خايفين أكثر من الذكاء الاصطناعي في كتابة النص لكن في الديزاين غرافيك الذكاء الاصطناعي ما زين ما وصلش معناتها
0: رغم انه يقولوا لا العكس
1: يقولوا العكس لكن دو توت لي مانيير كان باش تخدم الذكاء الاصطناعي هيك الحس الفني لومان يظهر. دونك القوة هو متاع الكتب اللي مخدومة معناتها دي فغي
0: بصمة
1: نعم تظهر كسي انوما دغير توسا كثما انسان عنده برشا شغف شغف للحاجة اللي يخدم فيها وتظهر تظهر
0: نعم والابداع
1: والابداع
0: تستعين بالذكاء الاصطناعي؟
1: والله في الكرياسيون ابدا اما نستعمله باش يحل لي مشاكل في اللوجيسيال نخدم عليها باش هو قوي برشا في الحكاية هذه. دونك ساعات نبدا نخدم في كونسيبسيون تاع ليفر وتجيني مشكل تكنيك في نص الليل ما نعرفش كيفاش نعمله دونك ندخل على الذكاء الاصطناعي ويحل لي مشكلتي وانا معناتها فرحانه برشا خاطره باش يحل لي مشكله تقنيه اللي يمكن في الوقت هذاك ما يجم حتى حد يحلها لي مي يقعد تري تري ليميتي دون لا كرياسيون الحقيقه. وانا ما نحبش نستعمله خاطر نحب نجبوست معناتها لا كرياتيفيتي وكون معناتها الكتاب يشبه لي زاده في الاخراج. دونك نشوفوا بليزيور ليفر عملتهم انا ثم ان بوان كوما بيناتهم وتحس اللي
0: هذيك هي البصمه يعني بصمه نبراس الشرفي. نعم شكرا ليك سيده نبراس الشرفي سعدت بلقائك على موجات اذاعه تونس الثقافيه في برنامج أغاني الحياة. نتمنى لك كل التوفيق ونخلي لك الكلمة ومساج اللي يسمع فينا على موجاتنا.
1: ميرسي بوكو وفاء على استضافة مرة أخرى. كلمة الختام نحب نشجع كل إنسان عنده دون ونحب اي واحد يخدم في العمل نتاعو يخدمه بشغف وبحب، خاطر الحب هو

0: اللي باش يخليك تتقدم وتنمي معناها
1: قدرات
0: تنمي القدرات نتاعك
1: الابداعيه والفكرية.
0: اذا ما تحبش العمل اللي انت تخدم فيه ما انت باش تي فا سوفرير. انا alors que انا je suis très épanouie في الخدمه اللي نخدم فيها خاطر نحبها
1: نعم موافقة إن شاء الله.
0: عايشك عايشك.
1: مازلنا مواصلين في أغاني الحياة، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 7:51 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم حتى 9 متاع الصباح. تحية كل ما التحق بينا. نمشي للمواعيد الثقافية مع حياة العسوني.
1: المواعيد
2: المواعيد
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد
1: المواعيد
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
1: المواعيد
2: المواعيد
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد
1: المواعيد
6: الاثنين 20 من شهر جويلية. تتواصل اليوم العروض الفنية بالمهرجانات الصيفية بمختلف الجهات التي يسعى فيها الجمهور إلى مواكبة فعاليات العروض الفنية والطربية. الفنانة التونسية نبيها كراولي تؤثث اليوم فعاليات مهرجان سوسة الدولي في دورته 67، وذلك من خلال عرض فني لأجمل الأغاني التي تركت بصمة في مسيرة الفنانة نبيها كراولي، وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 10 ليلا. يواكب الليلة جمهور مهرجان قرطاج الدولي عرضاً غنائياً من الولايات المتحدة ويحمل عنوان The Jacksons. الموعد سيكون في حدود 10 ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان تستور الدولي يحتضن اليوم عرضاً غنائياً، وذلك في إطار فعاليات دورته 60 وتحت شعار غنى الورد. الموعد سيكون مع عرض فني بعنوان كامل المعاني بقيادة الأستاذ محمد عبيد. تنطلق اليوم 20 من شهر جويلية الجاري الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي، وسيكون الافتتاح من خلال استعراض كل الفرق الموسيقية الفلكلورية للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان وبقيادة الفنان المبدع زياد الزواري.
1: المواعيد
2: المواعيد
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد
1: المواعيد

0: نبيها كراولي توصلنا 57 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج أغاني الحياة اللي يبدأ معكم 6 متاع الصباح ومازال متواصل معكم حتى 9 متاع الصباح مع المواعيد للمهرجانات. ونمشي ونحكي وتوع على مهرجان الزهرة الثقافية، وين أعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان الزهرة الثقافية رسميا عن عودة مهرجان الصيفي الدولي في دورته 45 بعد غياب طويل استمر لأكثر 7 سنوات. أكثر تفاصيل يحضر معنا أمين المال جمعية مهرجان الزهرة على موجات إذاعة تونس الثقافية الأستاذ حاتم بلغيث. صباح الخير.
1: صباح النور وفاء، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك. احنا هذه العودة يعني هي
0: فرحة كبيرة
1: أكيد، معناتها متساكنين الزهرة معناتها متشوقين لعودة مهرجان الزهرة، لأنك يعني تعرف معناتها هو روح الحياة الثقافية والفنية بالمدينة. يعني
0: كيفاش باش نرجعوا؟ شنو المقاييس اللي اعتمدوها؟ الدورة 45، لكن خلينا نرجعوا نحن الأسباب الحقيقية والمباشرة اللي خليت مهرجان كيما مهرجان الزهرة معناها يغيب أكثر من 7 سنوات.
1: الأسباب هي معناتها تدهور المدارج الخلفية، معناتها تداعي متداعي للسقوط للمسرح الطلق بالزهرة، مما أدى إلى إغلاق معناتها غياب الدعم للقيام بأعمال الصيانة والترميم. ولكن قامت معناتها محاولات في دورات سابقة، لكن مش تعرف مش كيما المسرح المهرجان يكون معناتها حقيقي معناتها. وبعد طلب معناتها متساكني الزهرة لبت السلطات دعوة وقامت بترميم هذه السنة مسرح مهرجان الزهرة، وباش يرجع في حلته الجديدة اللي يستقبل معتها الفنانين التوانسة
0: بطاقة جديدة زادة.
1: أكيد
0: فيها زادة الطابع الشبابي اللي باش نحكيه عليه بعد شوية. إذا من غير ما ندخل أكثر تفاصيل على الميزانية والقيمة المرصودة، ولا سي حاتم تقولي ليه خلينا ما دام أنت مدير أمين المال الجمعية.
1: والله كما تعرف أنت معتها ما يخفيش عليك فما صعوبات في التمويل.
0: نعم.
1: احنا قاعدين معناتها نعملوا على ابناء متساكني الزهرة باش يدعموا عودة مهرجان الزهرة، لانه منهم واليهم. يعني الدورة هذه باش تكون استثنائية لانه ما فماش دعم كبير. نوجه معناتها نداء الى الممولين باش يقفوا، خاصة معناتها
0: الدورات القادمة إن شاء الله.
1: الدورة هذه نجمة
0: بالطبع
1: بتاع الوقت مازال معناتها عن أكثر من 12 يوم، دونك ممكن التمويل.
0: نعم.
1: حتى معناتها تبرعات بسيطة للمساهمة في تغطية المصاريف معناتها الضرورية كالإنارة والصوت والتذاكر وكل هذا يتطلب معناتها تمويل. واحنا متفائلين معناتها خيرا بأولا المسؤولين وكذلك معناتها متساكني الزهرة من رجال الأعمال و أصحاب الشركات، لأن الزهرة فيها منطقة صناعية.
0: نعم.
1: نعولوا عليهم بشي
0: إن شاء الله. إذن كيفاش يعني تم التوفيق بين الميزانية المتاحة واستقطاب أسماء فنية بارزة؟
1: هذه الدورة دورة خاصة، لأنه معتها كانت العروض إما تكون مدعمة من مندوبية الثقافة مدعومة، وإلا معتها عبر الشباك. يعني الفنانين الحمد لله احنا نشكرهم على رحبة صدرهم ووقفوا معنا باش مهرجان الزهرة يرجع، وقبلوا معتها بالعمل معتها على الشباك، بيع التذاكر على الشباك.
0: نعم. البرمجة يعني البرمجة تلبي يعني تطلعات شباب مدينة الزهرة.
1: والله هي يعني هي في فلسفتها كانت مبنية معناتها فلسفة المهرجان بأنه نعطي الفرصة للفنانين والمبدعين الشبان معناتها من أبناء تونس، وحنا عندنا طاقات معناتها متنوعة في كل معناتها مجالات الفن، من سينما من مسرح من فن طربي من فولكلور. احنا عطينا الأولوية للشبان. يعني مجال مفتوح لهم باش معناتها يبرزوا طاقاتهم ومعناتها يضعوا بصماتهم في عروضة مهرجان الزهراء.
0: نعم طيب، يعني فتحتوا باب يعني التطوع للشباب المدينة، يعني كانت الاستجابة ومعناها وعندهم دور يعني في يعني هذا الإطار.
1: أكيد احنا نعرفوا كل عمل ما ينجح إلا بالمتطوعين، معناتها هم الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل، ومعناتها هي معناتها باش تكون معناتها رابح رابح، هم رابحين وإحنا رابحين، لأنه هو مكسب لهم في السيرة الذاتية نتاعهم، لأنه السيرة الذاتية مش كان شهادة علمية، لا هي العمل الجمعياتي يتعلموا منه معناتها مهارات لا تدرس ولا تشترى بمال. يعني هذه فرصة لهم باش معناتها ينميوا قدراتهم ويخدموا في ضمن فريق عمل ويكتسبوا مهارات تخليهم معناتها يكونوا فاعلين هالآخر في الحياة العملية
0: إن شاء الله. الضمانات الموجودة الحالية لعدم انقطاع مهرجان الزهرة مجددا في السنوات القادمة،
1: والله هي معناتها كما ما يخفيش عليك بان اعضاء الجمعيه هم جدد، يعني اللي يدفعهم هم حماسهم وتطوعهم وحبهم لمدينه الزهراء، يعني لانه حلم، هو الحياه بدون حلم معناتها لا طعم ولا معنى لها، وابناء الزهراء معناتها حلم وحلمه، والحمد لله تحققت معناتها الحلم هذه لعودة المهرجان.
0: نعم، اللي باش ينطلق يوم 3 اوت ويتواصل حتى 15 اوت.
1: اي هذه نقطة الافتتاح معناتها تكون 3 اوت والاختتام في 15 اوت.
0: نعم، وابرز الفنانين والبرنامج سي حاتم.
1: اي كما قلت لك معناتها هما من خيرة الشبان الفنانين الصاعدين كما محزية طويل.
0: أيوة.
1: صوت طربي معناتها لا يخفى على الجمهور التونسي. عندنا كذلك معناتها الفولكلور الشعبي مع الزهو الجربي الاصيل باش تكون معناتها لنا لقاءات. عندنا كذلك معناتها مع اصوات شبابيه رائعه جدا معناتها الفنانه نور بشيخ العربي ونسرين جابر، يعني هذوما صراحه عندهم طابع خاص معناتها والجمهور الزهراء يحب النوعية هذه.
0: يعني أنا كذلك
1: طابع خاص يعني في الصوت يعني صراحة هي أنا نسميها فيروز تونس.
0: نعم.
1: صوت صراحة ممتاز جدا،
0: صافي.
1: أي
0: نعم.
1: جودة عالية.
0: نعم.
1: وطاقة طاقة ما شاء الله. عندنا كذلك معناتها دور صافي الحمداني باش تكون معانا في المهرجان، باش تكون تكريم لعيد المرأة التونسية. يعني هذا
0: 13 اوت
1: اي ان شاء الله احنا باش نسبقوا لهم ليله باش يبيتوا ليله النساء التونسيات والضاحيه الجنوبيه معناتها في فرح وسعاده. كذلك باش يكون معناتها نصيب للمسرح مع كريم الغربي باش يكون معانا ان شاء الله، وكذلك للسينما.
0: أيوة.
1: فيلم لقشة مسنا مش يكون معناتها معروف في مهرجان الزهرة، وبالطبع الاختتام، وكذلك هنالك الراب. أيوة. هذا للفئة الشبابية لأن هي اللي معناتها طلبت هذا النوع من الفن.
0: نعم.
1: أي وأخيرا باش نكون في الختام مع بنت الزهرة واللي نشكرها جدا ألفا نعمان.
0: نعم.
1: معناتها فنانة معناتها قديرة وما شاء الله احنا نفتخر بمشاركتها معنا في مهرجان الزهرة.
0: نعم، تحية لهم الكل، وشفنا يعني البرنامج متنوع ما بين الغناء المسرح السينما، وانت قلت يعني شباب الزهرة، حبيت معناها قبيلي هكا جاني سؤال معناها فماش اكتشافات جديدة يعني في هذا المجال سوى فنيا كي نحكي ومسرحيا سينمائيا اللي نجموا تقدموه يعني في مهرجان الزهرة سواء الدورة هذه أو الدورات القادمة؟ يعني
1: أنا كيف ما قلت لك معناتها في الدورة هذه كانت فلسفتها معناتها الفنانين الشبان.
0: نعم.
1: يبدعون لهم.
0: نعم.
1: المجال.
0: نعم.
1: أنا أعطيتك على سبيل المثال معناتها نور بشيخ العربي صراحة.
0: نعم.
1: صوت واعد ومعناتها مميز في بتونس، مثلا باش يكون عنده مكانة كبيرة. كذلك محرزية بتويل ولا درسها في الحمد يعني ذوما قامات معتها.
0: نحكي يعني على أبناء الجهة يعني.
1: أيوة ألف نعمان معنا شكون معنا معتها في مهرجان الزهرة.
0: هو حتى يعني الدورات القادمة يعني في اكتشافات يعني أكيد. أسماء
1: لا أكيد جديدة احنا يعني. احنا معناتها نعتمد دائما معناتها لينوفاسيون واللي نعم. واللي يقدم معناتها
0: عندنا برشا ابداعات يعني تونس ثريه
1: خاصة في الطاقة يعني الشبابية يعني نعم. ما شاء الله
0: في كل اختصاصات أي. انا احكي وهنا يعني ثقافيا علميا يعني الحقيقة موجودة. وحكينا مع سي حاتم بلغيث في يعني عديد المرات زاد في الجانب العلمي يعني سي حاتم بلغيث استاذ جامعي ايضا تحية ليك وتحية لكل الشباب اللي يسمعوا فينا. يعني فماش استراتيجية تحويل المسرح يعني لاحقا اللي هو الطلق بالزهرة الى فضاء ثقافي ينشط على مدار السنة؟
1: هو معتها في القريب ان شاء الله العاجل باش تم عملية الترميم والصيانة معتها الكاملة. يعني نستغل معناتها المسرح باكمله يعني الطاقه نتاعو اللي في 1400 و500 معناتها متفرج. هذا معناتها الاوبجيكتيف تاعنا الهدف الاول. كيف ما قلت انت معناتها هو مجال للفنانين الشبان وكذلك نسعى لاسترجاع مهرجان الزهرة الدولي لأنه نعم. استضاف نعم. من أكبر الفنانين من جورج وسوف نعم. نجاة الصغيرة نعم. نجوى كرم معناتها قامات للفن نعم. العربي. وإحنا هذا هدفنا معناتها نعم. يرجع المكان
0: أول غيث قطرة يعني أكيد بالخطوات أكيد. إن شاء الله يرجع يعني للإشعاع أكيد. يعني متاعو مهرجان
1: وأنا نقول التعب مخلوف لأنه صراحة أكيد أنا صراحة لأنه هذه أول تجربة عندي معناتها في مجال الثقافة. هي غنية جدا لكن تتطلب معتها مجهود كبير معتها خاصة إذا بشترجع حاجة كانت غايبة لمدة سنوات مش سهلة
0: نعم
1: سهلة العملية
0: نعم. فما يعني عديد المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها كامل الفريق. تحية لكم الكل
1: أكيد والسلطات جدا نشكرهم نعم. لأن وقفوا معنا وقفة نعم. حازمة ومعتها هم اللي خاصة معتها صيانة المسرح نعم. لأنك معتها بدون مسرح لا يمكن أن يكون هناك مهرجان
0: نعم.
1: يعني هذا يحسب للسيد المعتمد للوالي والمندوب الثقافة لأنها معتها دعمتنا وقفت معنا
0: نعم. شكرا لك سي حاتم بلغيث. نخلي لك الكلمة اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا مدام وفاء على الاستضافة. وأنا هذه دعوة لمتساكني الضاحية الجنوبية وخاصة متساكني الزهرة بأن يقبلوا على مهرجانهم وهو هذا هو فضاءهم يعني مثالش يجي وينتقدوا بالسلبي ولا الإيجابي الصدور رحبة معتها وإحنا نسعى لتلبية رغباتهم بتكون عندنا معتها تقييم يعني المهرجان والدورة معتها بتكون معتها فيه معتها أونلاين معتها تقييم باش نعرفوا هم شنو يحبوا معتها المتساكنين والجمهور مهرجان الزهرة
0: نعم.
1: هذا معتها نقطة بداية وإحنا الدورات القادمة
0: إن شاء الله.
1: نكونوا عند الطلب
0: نعم. نذكروا أنه مهرجان الزهرة يبدأ 3 أوت ويتواصل حتى 15 أوت 2026. شكرا لك سي حاتم بلغيث. احنا مازلنا مواصلين بعد شوية باش نحكي على لعبة الشطرنج بأنه اليوم اليوم العالمي للعبة الشطرنج وأهمية هذه اللعبة وخاصة زادة في الجانب التكوين بالنسبة للشباب. نرجعنا للشباب والناشئة. إذا خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 28 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم مستمعين ومع ضيوفي وحصة أغاني الحياة. اليوم 20 جويلية، كنقولوا 20 جويلية يوافق اليوم العالمي للعبة الشطرنج وأهمية هذه اللعبة. إذن اليوم باش نغوصوا يعني في تفاصيل أهمية اللعبة وأيضا في الجانب التكوين مع سي هشام ميلا، عضو الجامعة التونسية للشطرنج ولاعب دولي سابق. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: عايش مدام وفاء، مرحبا بك، بارك الله فيك على الاستضافة.
0: مرحبا بك. إذن في يوم عالمي مهم جدا كي نحكيه على لعبة الشطرنج، شنو نجمو يعني كيفاش اليوم في يوم العالمي للشطرنج كيفاش يمكننا اليوم إعادة تقديم هذه اللعبة للجمهور التونسي، ليس فقط كترفيه يعني بل كأداة لبناء الفكر الاستراتيجي وخاصة الصبر.
1: بارك الله فيك. هو بالنسبة ليوم 20 جويلية من كل سنة هو ذكرى أحداث الجامعة الدولية للشطرنج اللي تأسست في 20 جويلية 1924، يعني عمرها 102 سنة. وبفضل هي انتشرت لعبة الشطرنج في العالم أكثر وكذا بحكم الجامعة الدولية هذه. هو الشطرنج لعبة نبيلة، لعبة تتطلب تركيز وصبر ونقولش الذكاء، ذكاء نسبي لكن أكثر العمل والتركيز والصبر
0: والجانب الاستراتيجي هكا للعبة.
1: بالطبيعة الجانب الاستراتيجي والتقني والفني
0: نعم.
1: لكن هو الباهي في الموضوع حسب رأينا هو أنه الشطرنج يكون شخصية الطفل.
0: نعم.
1: الطفل ولا البنت أو ولد الكل كيف فهمتني، معناها يصقل الشخصية، يحسن المزاج، يعطي ثقة بالنفس، يعطيها فرصة باش تتنافس مع معناها يعطيهم فرصة باش تنافسوا مع شباب كيفهم.
0: أيه.
1: يعرفوا معناها آفاق أخرى ومحيطات أخرى إلى آخره.
0: نعم.
1: دونك الشطرنج في الاخر يبقى ديما مفيد لتكوين شخصيه الطفل.
0: نعم، هذا في الجانب
1: بصفه عامه، هو
0: بصفه عامه والجانب الاساسي خاصه. وفي عصر السرعه والذكاء الاصطناعي سي هشام والشاشات اللي الحقيقه تشتت الانتباه، كيفاش يمكن للشطرنج يكون حب النجاة نجمو نقولوا الأطفال لتطوير مهارات التركيز والتحليل هنا؟
1: ينجم يكون حب النجاة بفضل معناها في عصر الذكاء الاصطناعي الشطرنج ديما يبقى عنده مكانة خاصة بفضلها، هي الصغير ينجم يستغل الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراته في الشطرنج، لتحسين قدراته، للدخول في آفاق أخرى. ولهذا معناها الصغير يستفيد برشا من لعبة الشطرنج اللي هي مش كلعبة بركة، مش كترفيه، اللي هي كتكوين للشخصية تعطيها شعور بالثقة بالنفس وبالإبداع، وخاصة الجانب الإبداعي فيها اللي معناها لعبة الشطرنج اللي يخليه يجلبه أكثر ويخليها يحاول يتطور.
0: فما البعض يقول لك علاش ما يمشيش للعبة الشطرنج هنا سي هشام، لأنه يقول لك صعيبة شوية. هنا كيفاش باش نغرموهم أطفالنا من عمر تقريبا؟
1: هي مش صعيبة، لكن الـ تقريبا اللي يخلي الشطرنج الشباب يمشوش برشا للشطرنج هو اللي كثرة هالألعاب وهالمجالات اللي نجم هو يلقى فيها ألعاب أخرى.
0: نعم. كما نعم.
1: مثلا
0: نعم.
1: 30 ولا 40 سنة ولا 50 سنة قبل ما كانش فما معنا الشطرنج. كان دوك أنت قلت لي كيفاش ينجم هو
0: نجلبوهم يعني أطفالنا نجذبوهم
1: من 5 سنين تقريبا، ما بين خمسة وستة نجم يتعلم فهمت، نجم يتطور بشوية بشوية. داير في العالم البطولات معناها الصغار هبطوا حتى للثمانية سنوات، معناتها هما بطولة عالم للفئات 8 سنوات.
0: أيوة.
1: بطولة عربية، بطولة أفريقية 8 سنوات، 10-12 مشوا بالعامينو 10-12-14 بل كانت حتى 10 تقريبا توا هبطوا له حتى 8 سنوات، معناها 8 سنوات نجم يكون متكون وعنده الأساسيات مش بشكل مبدع وهذا، أما ويتطور مع الوقت خاطر الشطرنج تكوين لاعب شطرنج ياخذ برشا وقت. ياخذ نجم يقول لك تقريبا باش يوصل جوار كونفيرمي ما قلش من 8 ما بين 8 و10 سنين. لكن عمره 7-8 سنين ويولي جوار كونفيرمي معناها على جد 17-18 تقريبا
0: يعني محترف. يعني شنو هو معناها
1: الميزه حاجه الاحتراف حاجه ولا الكونفيرمي حاجه اخرى؟ الاحتراف الاحتراف معناه يخصص وقت لكل الشطرنج.
0: ايوه
1: وقت كل معناه هذاك حاجه اخرى. هذاك معناه احنا في تونس ما عندناش ما عندناش الخطر احنا صغارنا يقراو ولادنا يقراو الى اخره. هذاك في بلدان اخرين فما فما مجال نتاع نتاع
0: احتراف.
1: الاحتراف ده هو حتى هو احتراف نسبي. تنقول عليه احتراف نسبي مثلا يبدا يقرا يعني هو بروجرام سبيسيال
0: أيوة.
1: يعني يقرا ويلعب شطرنج يقرا ويلعب برشا شطرنج. احنا في تونس مالوريزمون ما عندناش هذا فهمت موجود كانش في الليسي سبورتيف.
0: نعم
1: كالكوزان يقرأوا في ليسي سبورتيف يعملوا لهم برنامج ادابتي معناها متأقلم مع مع وضعيتهم مع قرايتهم فهمت اللي هو عدد تري تري ليميتي تساعد في العام القوي زوج ثلاثة دونك صغير باش يولي معناها جوار كونفيرمي كما نقولوا احنا ومحترف يلزمو يلعب برشا يلزمو مدربين زاده من طراز عالي حتى دي مدربين متراز عالي هما اللي يعطيو كيما الاستاذ اللي يقري انت يقريك في المدرسه ولا في الليسي ولا في الواحد كي يكون استاذ معناها من مستوى عالي يدز التلميذ ويخليه يوصل. احنا كيف كيف احنا عندنا مدربين مستوى باهي باهي اما التريو نيفو الحقيقه مازلنا ما عندناش. نجيبو طونزونطون نجيبو مدربين يعملون دي سيمينار دي ستاج دي اكسيون بونكتويل.
0: سي هشام يعني شنو هما التحديات اللي ما يخليوناش معناها
1: فما فما ديما العامل المادي راه هو اللي يحكم
0: هو
1: العامل المادي راه عائق كبير. انا تعطيني كما نقولوا مثلا ما نعرفش نقول مثلا ميزانيه كذا كذا ميزانيه كذا كذا في الجامعه مثلا 50 60 100 مليون نقول لك انا نسمع به كان الشيء الموجود اعطيني 2 مليارات ونعمل لك مش نطلع لك ابطال عالميين.
0: نعم
1: فهمت معناها الجانب المادي لكن مش هو الواحد الجانب المادي راه هو ديما جزء راه ما نتكاوش الكل على الجانب المادي نقول الجانب المادي الجانب المادي الماء قوام الاعمال الجانب المادي نجم يعاون. خلينا مجال المادي بالامكانيات اللي عندنا بالتعويل على الذات بالشيء المتوفر عندنا نحن نقدمه قاعدين نقدمه قاعدين نكونوا في صغيرات وعندنا ديس اكاديمي في عندنا برشا عندنا 60 نادي تقريبا وعندنا عدد من ليس اكاديمي الاكاديمي تو برشا الناس تمشي ليس اكاديمي بريفي خلاص الاكاديمي الكل كل اكاديمي سي دي بريفي راهو فهمت. عندنا ان ديزاين اكاديمي في تونس ينشطوا ويخدموا في خدمه باهيه ويكونوا في صغار ست تكوين خارق العادة مع مدربين أكفاء مدربين معناها بشهيدهم وكل شيء وقاعدين فما يعني ودائر معناها من هما ومن نوادي قاعدين يخرجوا شو اسمه اللي نقول احنا الليليت الليليت اللي قاعدين يشاركوا توا في بطولات عالمية في بطولات افريقية بطولات عربية ديرنير مو مازالوا يشاركوا في بطولة عالم بطولة العالم للأصناف هذه ويت تيس دوز كاتور سيس ديزويت فهمتني صارت في جورجيا بالنسبه للصغار 8-10-12 وفي ايطاليا بال 14-16-18.
0: نعم مش نرجع عليهم يعني اكثر تفاصيل والدورات القادمه ان شاء الله لكن مش نرجع من تجربتك سي هشام هميله وقتاش اكتشفت هكا حبك للشطرنج اول مره لعبت الشطرنج؟
1: صحيح صعيب شويه يعني كما تعلمت بالصدفه انا تعلمت بالصدفه بالصدفه كان درس ثقافه وقريب الليسي نهار انا مروح من الليسي انا وخويا انت قال يجي نهزك الدار الثقافه يعني فما انشطه وكذا بيك بونغ ومسرح واسمه المكتبه العموميه الاخيره دخلت نادي الشطرنج قعدت غادي نهارتها دخلت مره واحده
0: وشنو هكا اللي جلبك في اللعبه
1: جلبني هو بتاتر انا عندي معناها الحاجه نحبها لقيت الحاجه اللي نحبها معناها لقيت الرياضه والا الاكتيفيتي اللي انا عجبتني ونحبها
0: نعم. وانا زاد من العاب اللي تعجبني الحقيقه لعبه الشطرنج يعني.
1: بالنسبه لي انا ديما سبور نقول انا والرياضه والسبور وحتى الفن والواحد ديما الصغير ديما عنده امكانيات صغير اي صغير عنده ما معناها متأصل في امكانيات ما يلزمك تفركس عليها
0: نعم
1: يلزمك تبربش ويلزم تلقى المدرب الواحد اللي يخرج منه هيك الواحد ساعات الصغير مثلا ادبتي منعشنا للموسيقى
0: نعم نعم
1: لكن ما يلقاش محيط نتاع موسيقى ما معناها ما يتطورش برشا يبدا يعيش في بيئه ما فيهاش مثلا ما عرفش ما عنده بالاتليتيزم مثلا مغروم بالاتليتيزم مثلا مش مغروم هو معناها عنده امكانيات نتاع اتليت لكن ما يلقاش المحيط اللي يحتفظ
0: نعم يتطور
1: ويبدا نعم نجم يتطور شويه يتطور كي يلقى المحيط اللي يحتفظ ينطلق
0: ويواصل أكيد. نعم إذن هي رياضة ذهنية وتعلم زاد على المنطق مهم جدا يعني هي زاد اي هي
1: مهم تعلم اللوجيك تعلم الصبر تعلم
0: حتى الجانب التنافسي الايجابي نجم نقول
1: بالطبيعه الايجابي لا سيسور انه ايجابي هذا كان شك فيه هو ايجابي لخاطر يعلمه احترام المنافس حتى في صوره الخساره انت يعرف يحترم الناس في حاله الربح وفي حاله الخساره ويكون حتى علاقات على وثقافه معناها مع كي يمشي البلدان الاخرين
0: كي يمشي يكتشف
1: يعني نعم 10 و 12 و 14 سنه يمشي هاو مره في اسبانيا مره في روسيا مره في جنوب افريقيا مره في منعشنا اي بلاد اخرى جديده بورتوا فهمتني معناها مخو يزيد يتطور حتى
0: نعم.
1: قريته واستفاد منها
0: اكيد. نمشيو هنا دور الجامعه التونسيه للشطرنج ناسي هشام والاستراتيجيه يعني الموجوده توا حاليا باش تعتمدوها لاكتشاف المواهب.
1: والله الجامعه هي تو قايمه مجهود كبير مجهود
0: برشا اداره التكوين واداره البطولات الوطنيه والدوليه ايضا
1: البطولات الوطنيه هذيك كل عام تصير معناها منظمه حسب الكالندري معناها انوال اللي عندنا بطولات الوطنيه في الاصناف الصغار معناها كما قلت لكم الاصناف من 8 ل 20 بطولات الاكابر بطولات الفتيات كلهم يصيروا كلهم وعلى ضوهم يصير معناها تكوين الفرق الوطنيه
0: نعم
1: الزيكيب اللي يشاركوا هم تو اللي يشاركوا احنا بالنسبه للبطولات افريقيه عربيه عالميه هو الابطال راهو معناش بدون نقاش هم الابطال اللي يمشيوا في الفئات العمريه نتاع البطولات اللي فازوا بها.
0: نعم
1: احنا شنو نعملوا معناها احنا عندنا مدربين يدربوا معناها الصغار هذم نعملوا دي ستاج فهمتني الى اخره وقاعدين نسحاو باش نشوفوا مدى مدربين من طراز عالي شويه نزيدوا نرفعوا في المستوى خاصه من روسيا خاصه تو هي روسيا هي ريفيرونس راهو بالنسبه للمدربين الشطرنج فهمتي اللي نجموا يفيدوا لاعبين هما اللي روس بدرجه اولى
0: نعم
1: قاعدين نسعوا باش نجيبوا مدرب روسي
0: ايوه هذا باش يكون في تكوين المواهب او زاد ايضا في تكوين الحكام والمدربين
1: تكوين الحكام والمدربين حاجه اخرى
0: نعم
1: سيتي نوتر برانش قول واحد
0: فهمت
1: تكوين الحكام والمدربين قاعده تصير بصفه نجم نقول لك دوريه الحكام تاعنا قاعدين يقوموا بتربصات ونجيبوا لهم حكام من الخارج معناها يعملوا لهم تكوين هذا بالنسبه للحكام بالنسبه للمدربين كان عندنا اوبستاكل مع الوزاره وانه النظام الاساسي نتاعهم ما كانش موجود النظام الاساسي مازال كيتكون مازال كيتكون عنده تقريبا اخر 2025 تتوا بحكم وجود النظام الاساسي باش ننطلقوا في بناء ديجا باش نعملوا دورات لتكوين المدربين فهمت الاصناف
0: نعم
1: الكل معناها
0: نعم
1: درجه اولى درجه ثانيه نعم درجه ثالثه الى اخره وهذا يزيد ما هو اللي يزيد يفيد معناها اللعبه ويزيد يعطيهم نقول احنا
0: دفع
1: نعم باش الصغار يزيدوا يتكونوا على على على ايادي معناها نتاع ناس متكون على اسس سليمه
0: نعم
1: ديجا صار دورة نتاع تكوين مدربين أيوة. يعني تو شهر ونص تقريبا شهرين دورة معناها كبيرة برشا شاركوا فيها 15 من المدرب
0: هنا تحطوا البرنامج يعني معناها للجامعة التونسية للشطرنج نلقاو يعني الدورات هذه وقتاش مبرمجة اللي يحب يلتحق يعني
1: نتاع الجامعة عندنا السيت نتاع الجامعة التونسية للشطرنج يدخل عليه يلقى الاكتيفيتي الكل نشاط الجامعة الكل موجود على سمى السيد نتاع الجامعة
0: موقع الجامعة التونسية للشطرنج
1: نعم موجود عليه كل شيء يهبط على موقع الجامعة
0: كيفاش المشاركة في البطولات كيفاش في جانب التكوين كل نلقاو يعني التفاصيل
1: المشاركة في نعم البطولات هي البطولات مفتوحة معناها تو البطولات الفئات العمرية الصغار مثلا 8 10 كذا إلى آخره هي مفتوحة أي واحد ينجم يشارك أي صغير ينجم يشارك أي بنت ينجم يشارك الحاجة الوحيدة اللي ماهيش مفتوحة هي بطولة الأكابر الخاطر علاش؟
0: نعم
1: علاش خاطر تصير فيها تصفيات
0: نعم
1: هي مفتوحة من الأول تصير فيها تصفيات
0: نعم
1: يترشحوا منها عدد معين فهمت ستة يترشحوا منها 12 وفي الأخر 12 هذوك يلعبوا دورة مغلقة مش مفتوحة نعم معناها هذه بطولة
0: نعم
1: الأكابر
0: نعم
1: أما ما زاد على ذلك جميع انواع البطولات مفتوحه وقت اللي معناها عندك صغير يحب يشارك في بطوله مثلا عندك مثلا بنايه مشارك مثلا في فئه 14 سنه مثلا في 12 سنه وقت اللي تصير البطوله تنجم تشارك والبطولات هذوما ديما نعملوهم في عطله شو اسمه في العطله المدرسيه
0: مدرسيه
1: معناها في ديسمبر بصفه عامه نعملوها تو نعملوها في ديسمبر تو سنه عملناها في ديسمبر وعام جاي نعملوها في ديسمبر
0: في ديسمبر
1: في شهر ديسمبر
0: وقت العطله المدرسيه نعم
1: الفتره هذيك نعملوا بطوله الفتيات وبطوله الفئات العمريه فهمتني نعم. باش من هي ينبثقوا الابطال في الفئات هذوكم اللي هم نحضروهم
0: باش يشاركوا في البطولات الدوليه والافريقيه
1: والعربيه نعم. يعني ديجا ماشي يشاركوا في البطوله العربيه
0: هذا هو معناها في يعني التحضير للبطولات القادمه ان شاء الله في مصر
1: هذه بطولة الفئات العمرية. الفئات العمرية هي فتيات وفتيان لكن كل واحد يلعب في الكاتيجوري بتاعه بس البنات يلعبوا مع البنات ولا يلعبوا في الأصناف 8 12 8 10 12 14
0: معليش هذا تقسيم يعني فتيات والفتيات
1: هو تقسيم خاطر هي كي نقولوا بطولة بطولة الفتيات بطولة الفتيات
0: للفتيات نعم
1: بطولة الفتيان
0: للفتيان
1: لكن فما اكسبسيون عندها الفيدي وتنطبق على جميع الفيدراسيونات هو انه الفتيات ينجم يلعب في بطولة الاولاد
0: نعم
1: معناها الناس تقول لك انا بنيه ما نحبش نلعب على البنات انا مش نحبش مستواها
0: اي هذا
1: يعني فما اي انا عندي
0: تجارب اخرى تنجم نعم
1: ويشاركوا بطولة الاولاد فهمت ولو العدد قليل برشا لكن هما هكا عندهم البطوله نتاعهم فهمتني والاولاد عندهم البطوله نتاعهم
0: نعم اذا وقتاش ان شاء الله يعني البطوله العربيه الفتيات
1: البطوله العربيه هذه مصير في مصر أيوة. من 28 جويلية الى معناها الاسبوع الجاي تبدا
0: ان شاء الله
1: النهار الجاي يظهر لي كيما اليوم يمشيوا لل 27 لا مش فرقية انديفيديو الفرقة
0: فردية
1: لا فردية هي بطولات عربية فردية يشاركوا فيها الدول العربية الكل
0: نعم
1: براتيكمون الدول العربية الكل اللهم يجيبوا زوج ثلاثة دول ساعات هكا في ظروف ولا اللي كذا أما شاركوا فيها ما بين 15 و20 دولة عربية احنا عندنا 22 دولة عربية اللي عندهم الحق يشاركوا فيها هذه شاركوا فيها ديما 15 16 18 دولة
0: نعم.
1: هي بطولة فردية مش جماعية مش فريقيه خاطر الشطرنج فيه حاجتين هو لعبة فردية لكنه فيه
0: ينجم يكون
1: باريكيب ينجم يكون باريكيب راهو بطوله باريكيب هو يلزمهم يشاركوا من 28 الى 10 اوت فهمتني مش يشاركوا في البطوله العربيه الفرديه وان شاء الله عندنا حظوظ باش نجيبوا ميداليات احنا كل عام اللي شاركنا عامنا واللي قبله والكل كل عام نشاركوا نجيبوا ميداليات في البطوله العربيه خاصه البطوله العربيه عندنا فيها حظوظ بالكدا نجيبوا عدد محترم من الميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه وكذا اخره
0: نعم.
1: اخر بطوله شاركنا فيها عامنا في المغرب جبنا 14 ميداليه انت اللي قبلها في تونس كيف 11 ميدالية
0: ما شاء الله
1: لبس فهمت معناها بالنسبة للبطولة العربية يبقى نعم. عندنا شوية مشكلة في البطولات العالمية
0: العالمية
1: مستوى بعيد شوية
0: الأشكال
1: ها نقول ما نخبيش عليك أنا بصراحة المستوى مازال بعيد شوية تو مع البطولات العربية والإفريقية زاد نزاحموا ونفكوا باينة وإلى آخره
0: يعني تو كجامعة تونسية للشطرنج قاعدين تخدموا يعني في هذا المجال
1: بالسور قاعدين نخدموا نحبوا نطوروا
0: لتطوير هذا
1: المستوى حسب الإمكانيات اللي
0: نعم
1: فهمتني
0: يعني تتطلب برشا فلوس
1: والله مش برشا فلوس نقول مش برشا فلوس لا مش برشا فلوس لا تطلب برشا فلوس اما تتطلب انه الصغير باش نجم يتطور لازم يشارك برشا يشارك برشا وفي مستوى باهي مستوى عالي
0: نعم
1: تو
0: نعم.
1: في تونس نجم يلعبوا ضد بعض مره اما يستفادوش برشا يستفادوا شوي شوي اما وقتاش يستفادوا وقت اللي يحتكوا بمستوى
0: اعلى
1: اعلى
0: نعم مثلا نعم نعم
1: مثلا يمشوا لاوروبا يلعبوا دي تورنوا دورات معناها يحسوا بالمستوى العالي احنا ما عندناش امكانيات باش يشاركوهم في الدورات الاوروبيه هذه والواحد معناها ساعات مره في العام تاخذ فينا يعني ساعات دينا انفيتاسيون ساعات لكن حاجه تبقى ديما حاجه نقول احنا
0: معزوله يعني ماهيش في نطاق برنامج
1: ماهيش في نطاق برنامج انا وقتاش تولي في نطاق برنامج وقت اللي نقول انا مثلا عندي هالصغار هذوما مش شاركهم في اربع دورات سمعتهم في دورات محترمه نفركس عليهم موجودين نفركس عليهم موجودين ما في اسبانيا في ايطاليا في فرنسا
0: انت تقول معناها نهزوا ميداليات ذهبيه يعني وبرونزيه تقول ان هزينا يعني ميداليه ذهبيه وبرونزيه في العربيه
1: العربي
0: ليش ما يمنعش يعني نكونوا
1: في العالميه
0: نعم
1: في العالميه يلزمنا شويه يلزمنا
0: نكثفوا يعني الورشات التدريبيه
1: الورشات التدريبيه بين مدرسة عالي وخاصة مشاركات في مستوى عالي اللي يطور المستوى. فهمت؟ خاطر الشطرنج يتطور أكثر بالممارسة. الممارسة هي اللي تطور هي تكون الواحد. الممارسة احنا ما يقعد ديما ما ليميتي هاكا البطولات في تونس هاو الدورات في تونس هاو بطولة عربية هاو بطولة إفريقية فهمت هاو بطولة عالمية مرة في العام إلى آخره.
0: وهنا الحقيقة هو المقياس هو الوقت اللعبة الشطرنج يعني
1: أي فيها سما كادونس سميها كادونس عن شمال الوقت هي الكادونس
0: فما شروط اللعبة سي هشام
1: معناها
0: اللي يسمع فينا توا مجات إذاعة تونس ثقافية نعطيهم فكرة يعني زادة هذا الجانب يعني التقني للعبة
1: هو جانب تقني زي كسيح اللي يمسوه ما يعرفوه من واحد
0: تلعب
1: بساعة
0: أيوة
1: إن بوندول
0: أي
1: بوندول فيها زوج شيرتين وقت اللي تبدا انت باش تلعب لعبتك الوقت يمشي عليك انت وقت اللي مش تلعب لعبتك تنزل على البوندول تولي الوقت على الاخر
0: نعم
1: فهمت دوك هو
0: في
1: وقت محدد في وقت محدد نعم. محدد الوقت محدد سبعه عام سبعه عام هو ساعه ونص راه كل حد عنده ساعه ونص نحكي لك على الشطرنج كلاسيك سميه الشطرنج كلاسيك ساعه ونص انت عندك 90 دقيقه وانا 90 دقيقه مقابلتنا لازم توها في 90 دقيقة فهمت معناها 90 و 90 180 دقيقة وفما ديك دوتر كادونس يسميهم الرابيد السريع الشطرنج السريع الشطرنج السريع مثلا 30 دقيقة 25 دقيقة 15 دقيقة الكل الشطرنج السريع وفما ما أسرع من السريع اللي هو البليتس البليتس هو أكثر من الرابيد هو فهمت أما هو راهو البليتس راهو مجعول للديستراكسيون للواحد مش فهمت
0: نعم
1: خمس دقائق سبعة وحتى ثلاث دقائق أصلا يلعبوا حتى ثلاث دقائق تروى مينوت كل حتى تروى مينوت أنت تروى وأنا تروى
0: ما شاء الله
1: تروى
0: كيفاش هنا مش يلقاها
1: لا

0: والكل صحيح،
1: لكن
0: صحيح
1: هذاك يولي يصعب التكوين، هذاك يصعب كي يكبر في العمر. انت مثلا تاخذ صغير مثلا عمره 10 سنين وتعمله بروجرام، وتاخذ مثلا واحد اخر عمره 25 سنه تعمله بروجرام، وتاخذ واحد اخر عمره 40 سنه تعمله نفس البروجرام. اللي عمره 10 سنين هذاك الفالو كابتي 100% مش يستوعبوا 100% يقعد له حياته كامله. اللي كبر عمره 20 30 40 مش ياخذ منه 50% 30% على خاطر ما هذاك هو معناها الادابتاسيون التعليميه عندها تسقول عندها ليميت.
0: نعم نعم يعطيكم الصحه. الحقيقه هي لعبة تعلم المنطق، وأنا يعني من الألعاب يعني اللي كنت نحبها ولعبتها، لكن ما وصلت لا لا نحبها من أحسن الألعاب اللي علمتني الحقيقة التركيز والمنطق هي لعبة الشطرنج. وتحية البابا هي اللي هو اللي علمنا الشطرنج، وكنا نتنفس شكون اللي يربح يغلب. هو ديما يغلب لكن بعد وصلت لي أنا وليت ديما نغلب
1: باهي برشا.
0: لكن الحقيقة يعني لعبة نجم نقوله معناها ماذا بينا يعني الأطفال الكل يلعبوها، خاطر الحقيقة تنمي الذهن بصفة كبيرة خاصة في الجانب.
1: والله نقول لك حاجة تحز النفس شوية، هي قبل دور الشباب
0: أي.
1: انا ديما عندي موجود. عندي قناعه، عندي قناعه لا موجود دور شباب موجود. قاش عندي دور شباب في تونس؟ كنت تمشي لوزاره الشباب تقول لك عندنا بتاتر 500 دور شباب تقريبا، عاش مناش جديده بورتوا من قبل، انا كنت عندي قائمه فيهم 30 سنه تالي مش فما تقريبا 400 دور شباب ولا 500 دور شباب. تو ما دار شباب هذوك 500 400 دار شباب اشتراهم مسكره وحتى حتى ينشطوا ما تلقاش فيهم شطرنج.
0: أي
1: على 100 دار شباب تلقى
0: تو مع اي
1: تلقى 10 فيهم واحد
0: الاعلاميه والذكاء الاصطناعي تطورت يعني، وحتى الشباب الحقيقه ولا ياسر يعني
1: هو متجه للحاجات
0: الثانيه
1: ياسر، فما حاجات تجبي اخرى مثلا الشطرنج. يقول لك الشطرنج لعبه تتطلب
0: حتى الشطرنج تو نلقاها دي زابليكاسيون على
1: موجود على الانترنت.
0: على الانترنت
1: تنجم تلعب على الانترنت هي موجود. وحتى المعلومات والمعطيات موجودين. ما تحب تتعلم تحب تتعلم خطط تحب تدرس خطط تحب كذا موجود على الانترنت موجود في دي سيت زاد
0: تنجم تلعب
1: تنجم تلعب وتنجم تدرب وحدك وتنجم كذا. اما ديما الواحد كي التدريب وحده راه ما يفيدش
0: برشا. علاش؟
1: خاطر ديما خاطر تنجمش تقرا انت بروجرام سكولير وحدك خليك في الدار وتقرا بروجرام سكولير وحدك، مو معلم مو استاذ يسمك بورت اسيستي اخره. احنا كيف شطرنج كيف زاد لاسيستونس نتاع المدرب اللي تري تري امبورتونت معناها مهمه برشا برشا،
0: واللي ما نعرفوش زاد يعني من الحقائق على يعني لعبه الشطرنج. يعني تعد جمهوريه ارمينيا اول دوله في العالم تفرض لعبه الشطرنج كماده تعليميه الزاميه في المدارس.
1: هو هو هو انا في بالي بيه هنا فما فما فما مش ارمينيا برك عليها فما فما فما
0: هي اول دوله
1: يمكن اول هي اول
0: هي
1: دوله,
0: أول دولة.
1: لا فهم في روسيا الماده اجباريه راهو في روسيا يقريوه ماده اجباريه في المدارس.
0: نعم.
1: وهي بصفه عامه ما هي ارمينيا ما هي هي من متفكك من الاتحاد السوفيتي القديم الاتحاد السوفيتي سابقا.
0: نعم.
1: أرمينيا وأذربيجان وذوكم الكل معناها هذوك الكل شطرنج فيهم متطور بطبيعته.
0: نعم.
1: بطبيعته. نعم. خاطر هما كانوا تحت مظلة الاتحاد السوفيتي. كي تفكك الاتحاد السوفيتي ومشى 15 دولة كان دولة واحدة ولا 15 دولة.
0: نعم.
1: فهمت أوزبكستان أذربيجان تركمانستان. نعم. إلى آخره. احنا توا ديجا على ذكر الشطرنج في المدارس فما تقريبا يجي نعرف هنا خمسة ولا ستة دول حتى في أوروبا ولا
0: علاش ما نلقاوش في تونس هنا؟
1: في تونس
0: فما برنامج إن شاء الله
1: لا فما برنامج احنا ماي. برنامج ديجا عاملينه عندنا تو قريب العامين نجريو عليه فما شويه تعطيلات اداريه الحقيقه فهمت بعثناه لوزاره التربيه برنامج بالتنسيق مع وزاره التربيه هو
0: نعم
1: وزاره التربيه والرياضه وزاره التربيه الى اخره مازال في المراحل الاولى نتاعو فهمت مازال ما تطورش برشا ونحبوا نعملوا شو اسمه حصص الشطرنج هي مش الزاميه راهو نقولوا احنا اما هي تولي هي تولي موجوده
0: موجوده في المدرسه
1: موجوده مره اخرى.
0: نعم.
1: انت كتحكي له في المدرسه.
0: نعم.
1: كل مدرسه
0: مش بنات
1: نحكي لها ابتدائيه راهو
0: نحكي مش بنات هذا هو
1: المدرسه الابتدائيه.
0: نعم.
1: المدرسه الابتدائيه جمهوريه كامله احنا عملنا البرنامج بس كل جمهوريه كامله باش نحطوا فيها رياضه لعبه الشطرنج تولي موجوده
0: ان شاء الله
1: موجوده. نعم. معناها موجوده لكن هذا الشيء يتطلب ويتطلب زاد شو اسمه مكون.
0: نعم
1: فهمت.
0: نعم.
1: احنا عندنا برنامج بتاع تكوين معلمين تكوين المعلمين في المبادئ الأساسية في لعبة الشطرنج مفتوح. معناها المعلمين اللي في المدارس الابتدائية الكل ينجموا يتكونوا ويتعلموا

0: الواحد باش نجم يعلمه هو الصغار.
1: نعم.
0: ومن هذاك ينجم انت كي يلقى هو الصغير قسم الشطرنج في المدرسه الابتدائيه هو ينجم يجيك انت عندك مدرسه فيها 150 صغير يجيوك 5 10 خير يجي مثال.
1: نعم.
0: ديما فرصه باش
1: يتطوروا ويتعرفوا. نعم. يتغرموا. نعم.
0: غادي غادي نجم يخرج للنوادي السيفيل. نعم. النوادي السيفيل يمشي يلقى دار شباب يلقى اكاديمي بحذاها في الزون يسكن فيها يلقى اكاديمي يقول يمشي للاكاديمي باش
1: ينمي مهاراته
0: وكذا.
1: نعم. وخاصة لكن البذرة الأولى تكون من المدرسة.
0: فوالا وذاك هو مغروم ما تخافش عليه. اسمع المغروم ما تخافش عليه. احنا عندنا مدرب روسي قبل خدم معانا شو يقول لك؟ يقول لك الفو شيرشي لو جون موردو كي لو جون تالونتيو.
1: نعم.
0: جون موردو راهو تنجم تعمل عليه خير من الجوار تالونتيو. علاش؟ لو جون موردو هو معناه المغروم.
1: مغروم شغوف.
0: شغوف. يقول كل شغوف. التالونتيو معناها الموهوب.
1: الموهوب.
0: موهوب موهوب موهوب صحيح. وموش مغروم يوصل لك كما يقولوا ساعتان ستار وبعد يترك ما يكملش.
1: نعم.
0: علاش خاصة خاصة نحن تو الملاعبين الموهوبين لازم أقول لك أنا بحكم معناها مسيرتي حضرت على عشرات لاعبية موهوبين راهو عشرات وممكن مئات راهو عدد الموهوبين.
1: نعم.
0: أما شنو خذيتهم القراية خذيتهم التروزيم سيكل خذيتهم الخدمة
1: نعم.
0: اللي تاخذ برشا وقت
1: العملية. نعم.
0: ونعرفهم نعرف عندنا شكون معناها كانوا يلعبوا في لي كاتيجوري جون توا في أمريكا وفي انجلترا وفي الأوروب وفي مناصب كبيرة معناها خذيتهم نقولوا احنا الحياة والخدمة دونك الشطرنج هو كتعلموه لكن قاعد لهم حاجه ثانويه ترى هو يلعب كما يقولوا على الانترنت الى اخره لكن
1: ان شاء الله ما يقعدش نحن حاجه ثانويه. سي هشام ميله يعطيك الصحه نخلي لك اي
0: حويجه بركه صغيره باش نقول على البروجرام قلت لك على نشاركوا في مصر بطولات الفئات العمريه وعندنا بعدها 15 سبتمبر هو الحدث الاكبر هو بطوله العالم اللي هي اولمبياد الاولمبياد هي بطوله العالم للفرق.
1: ايوه
0: تصير كل عامين.
1: أيوة.
0: يشاركوا فيها حوالي 200 دولة.
1: نعم. أنا
0: دول البلانات الكل يشاركوا فيها تقريبا يعني أنا الأمم المتحدة عندها تقريبا 205 أو 207 دول. احنا عملوا في 2024 شاركوا 193 دولة. السنة المنتظرة باش يوصلوا حتى ل 200.
1: نعم.
0: البطولة هذه مش تصير في أوزبكستان.
1: أيوة.
0: من 15 إلى 28 سبتمبر. ونشاركوا فيها الفريق
1: تاعنا
0: الفريق تاعنا. نعم. ذكورا وإناثا.
1: نعم.
0: بطولة الأولاد بطولة البنات
1: الفتيات. نعم.
0: وإن شاء الله
1: موفقين. إن شاء الله
0: إن شاء الله موفقين
1: ونجب بميداليات إن شاء الله وتكونوا بحثين إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ميداليات إن شاء الله نقولوا إحنا في المستقبل وقت اللي توفر لنا انت ظروف اخرى
1: ان شاء الله
0: احسن ظروف احسن الى اخره. يعني قلت لك انا بكري قلت لك اللي يلزم تدريب ويلزم مباريات في الخارج هذاك اللي طلب الميديات
1: سبعة
0: ثنتين كيب الاوروب ولا ما نعرفش باش يلعبوا في روسيا وكذا ويطلب زاد الميديات.
1: نعم.
0: هذاك اللي مسدش توفر.
1: احنا نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله فرقنا ديما متميزه يعني على النطاق الوطني والدولي.
0: نحب نرجع بربي جست نقطه برك على دور الشباب. دور الشباب دور الشباب نطلعوا من هنا من المبر تاعكم اللي يسيروا في دور الشباب ومديرين دور الشباب واللي في الجمهوريه كامله يعملوا فروع شطرنج في دور الشباب تاعهم. توجيكم صغار وتوجيكم علاش علاش دار شباب ما فيهاش شطرنج؟ علاش انا هذيك معناها البلاصه هي البلاصه اكثر بلاصه أدبتي انه يكون فيها شطرنج. راهو شنو عندهم الصغار في الحومه نتاعهم ولا في المحيط اللي يعيشوا فيه اقرب منهم من دار الشباب؟ فهمت؟ دار الشباب عملوا نادي شطرنج وتشوف الباقي.
1: نعم ان شاء الله. شكرا لك سي هشام امينه عضو الجامعه التونسيه للشطرنج ولاعب دولي سابق.
0: بارك الله فيك على الاستضافه وشكرا وربي يعينكم.
1: يعيشك. شكرا. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا وبعد شويه نمشيو فقره نوافذ على التوجيه الجامعي.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حصة إذاعية ونقطة لقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هو الفرق بين اختصاص التكنولوجيا الطبية واختصاص البيوتكنولوجيا الطبية؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة فاتن زغيدة، مستشارة عامة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
2: خلينا نبدأ ساعة بمقارنة بسيطة. التكنولوجيا الطبية مرتبطة باستعمال الأجهزة باش نشخصوا الأمراض، راقبوها ونعالجوها، يعني مرتبطة بالتصوير الطبي، بالبروتيز، الروبو الجراحي والدياغنوستيك. كيف نحكي مثلا على اليغام والسكانير، هذا متابعين للتكنولوجيا الطبية، واللي يحب يخدموا في التكنولوجيا الطبية باش يقراوا في التعليم العالي الانجينيوري، الانفورماتيك والفيزياء والإلكترونيك. أما البيوتكنولوجيا الطبية هي تخدم بالعلوم البيولوجية باش نطوروا العلاجات، لقاحات وأدوات طبية، معناها تهتم بالجينيتيك، بالكيمياء الحيوية، بالميكروبيولوجيا. واللي باش يعمل البيوتكنولوجيا الطبية باش يقرأ في الجامعة على الخلايا، على الأدين، التلاقيح اللي يتعاملوا مثلا بطريقة العغين اللي هي تقنية حديثة. تقول لي شكون يخدم في كل مجال منها؟ نلقاو في التكنولوجيا الطبية مهندسين في الطب البيولوجي وتقنيين في الصيانة والأجهزة، على خاطر التكنولوجيا الطبية تخدم على الجانب المادي والتقني. في البيوتكنولوجيا يخدموا بيولوجيين وباحثين في جينيتيك، واللي باش يستغلوا الكائنات الحية باش يطوروا علاجات ويلقاو حلول طبية. خلينا تولخصوا اللي قلناه الكل في كلمتين. إذا أنت من الناس اللي تحب البرمجة والأجهزة، التكنولوجيا الطبية نجم تكون السنية اللي تناسبك. وإذا تحب البيولوجيا وتحب تكتشف حلول من داخل الكائنات الحية، البيوتكنولوجيا نجم تكون طريقك. في كل الحالات إذا اخترت هذه ولا هذه باش تكون جزء من المستقبل الطبي. دونك لهنا اختار اللي يناسبك وانطلق.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.

رغب علامة. وصلنا نهاية حصتنا لليوم من أغاني الحياة اليوم 20 جويلية 2026. تحية كل من يتابع فينا على مجهد إذاعة تونس الثقافية. هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم. نحيي الجانب التقني إيمان سليماني، وكانت معاكم في الإعداد والتقديم وفي بركة الدردوري. تقولكم

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك علي.
2: مرحبا سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، الحصة هذه بحول الله باش نخصوها في الجانب الأوفر منها لبداية أشغال المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي انعقد يوم أحد 2 ديسمبر 1934 بدعوة من رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى مصطفى صفر. المثير للاستغراب قبل ما نتحدث على أشغال المؤتمر، وكما قلنا سابقا، أنه إلى حدود قبل بشهر من التاريخ هذا من 2 ديسمبر 34 لم يكن مصطفى صفر حتى يفكر في بعث مؤسسة موسيقية وطنية وهامة كيف الرشيدية. قلنا هذا وعطينا الأسباب وقلنا راهو ما كانش في باله. كيف أغير رأيه بسرعة؟ طبعا احنا عملنا تقاطعات ومقارنات ضرورية في الميدان التاريخي بين كل ما كتب وروي وأشيع وما ظهر وما أخفي من أحداث وتطورات اللي عندها علاقة بالموضوع، باش نجمنا قربنا إلى حد كبير من تسلسل الأحداث اللي جرات ما بين 15 نوفمبر تنقولوا عليهش 15 نوفمبر وبين 28 نوفمبر تاريخ الجلسة التمهيدية قبل المؤتمر، يعني حوالي أسبوعين، لأنه ما جرى فعلا في تلك الأيام قاعد تعتيم عليه لأسباب سنتحدث عنها هي أيضا بعد قليل. وقت اللي رجع مصطفى صفر من المهمة متاعه في الجزائر اللي حكينا عليها زادة حوالي 15 نوفمبر، فوجئ بالاستياء العام عند شباب الجمعيات وكل الأوساط الأدبية التونسية من قرار اللي عملوا الإميل بو هذايا مدير التعليم كيف حذف قسم التعليم الموسيقي. بالطبيعة هو مصطفى صفر وقت لقى الموجة هذيك بالطبيعة موافق على أنه ميزنوش نسكتوا على القرار هذايا، وبلغ التململ الواسع منه للرؤساء وقراب منه داخل السلطة الفرنسية. لكن ما عملش كان هذاك، عمل تحليل عقلاني، هو معروف أنه معقلاني، بسرعة تبين له أنه الأمر خذ أبعاد أخرى وخلق الحدث هذايا حراك جماعي ثقافي عميق بين الأوساط الكل. الحراك هذايا يحب يرقي القطاع الفني التونسي اللي كان في وضع متدني، وكان يعتبر للتعليم هو الساس الأول للمشروع هذايا. واتضح أنه الحراك هذايا والمكونات الكل متاعه كانت تنتظر شخصية قادرة على تجميعها ووضعها على السكة صحيحة. قال بينه وبين روحه كما يقولوا بالتونسي علاش مش أنا. وفجأة، وهذا زاد تعرضنا له، جات فكرة بعض جمعية موسيقية جديدة تتسطر على مدرسة تونسية لتعليم الموسيقي، كونسرفاتوار تونسيا معنا. ربما الفكرة هذه جات من عنده هو، ولا من بعد عند الحلقة القريبة منه، ولا حتى من زاد من برا. لكن الفكرة هذه اعتبرها مصطفى صفر فرصة ذهبية توفرت له باش يترأس الحركة الموسيقية الإصلاحية اللي قاعدة يراها قاعدة تتلم وتتكون، وكان عنده طموح هو في الوقت هذاك باش يرتقي لمراتب وظيفية عليا في الدولة ويعود بها للساحة بعد النكسات اللي يتعرض لها. قلنا أنه تنحم منذ عام قبل عام منصب مدير التشريفات متاع البي أحمد بي، وتجبر على الاستقالة من رئاسة جمعية الناصرية، وكلها ما كي صارت له. وكانت ثم عوامل أخرى مثل خلفية الظرف العام المكفهر تاع البلاد وقتها اجتماعيا واقتصاديا، ومسؤولية مدير المعارف في إثارة الزوبعة متاع غلق قسم التعليم، والمطربة التونسية من المطربات الأقلية اليهودية اللي تثبت في الموضوع هذاك، وكان الجمهور يعتبر اللي هما المطربات هذوما مسؤولين عن تفشي الغناء المتدني، ولو قعدتنا راينا من الأول قلنا هذا راي انتباعي وموش مؤكد.
2: المقصود هي زمرد العجية،
1: زمرد العجية. سعلي نعملوا استراحة غنائية الأولى.
2: الشاهد الموسيقي الأول سي المختار باش يكون مع سماعي مزموم من تلحين محمد سعادة، وسماعي كما قلنا قبل هي معزوفة آلاتية يعني تعزف فقط. لحنت في قالب تقليدي معروف اللي هو السماعي، أداء مجموعة محمد سعادة.

0: شكرا سي علي. قلنا العوامل اللي خليته يزيد يتقدم يترشح للموضوع هذايا هي الخلفية العامة متاع الظرف ومتاع مسؤولية مدير المعارف وعلاقة الغلق القسم بالمطربة زمردة العلجية. إذن لا يستغرب أنه يرى نفسه مصطفى صفر الشخصية التونسية الأقدر والأنسب باش يترأس وينجح المشروع الموسيقي الجديد اللي طلبوا به الأوساط التونسية الثقافية وقتها، لأنه كان أولا يعتد بشخصيته، معروف كان يعتد بشخصيته، يعتد حتى بانتمائه للطبقة البرجوازية التونسية، وقالها حتى نهار اللي نصبوه بعد أقل من عام الشيخ المدينة، قال أنا منعتز أن أنتمي للطبقة البرجوازية التونسية. كان معروف بذكاء قلنا وتحفظ شديد، وهذاك اللي خلاه يتكتم على كل شيء، إلى جانب مستواه العلمي وثقافته الأدبية والموسيقية الواسعة المعروفة. لذلك قرر باش بسرعة يرفع التحدي هذايا ويبين للجميع أنه خير خلف لوالده المرحوم محمد البشير صفر، كان في وقته يتسمى أبو النهضة التونسية الثاني بعد المصلح الكبير خير الدين. بدأ أولا بالطبع عمل مخطط، بدأ بأنه كشف أحد كبار المسؤولين في نظام الحماية اللي كانت تربط به علاقة متينة، ويبدو أنه المسؤول الكبير هذا يعطاه شفاهيا الموافقة المبدئية لتكميل جمعية بشرط أنه هو يتولى رئيسها، باعتبار أنه هو يتمانله ميحبوش الجمعية يندس فيها عناصر معارضة لنظام الحماية. وكان هو مستصر يعرف أنه السلطة الفرنسية مستعدة باش تمتص غضب الشبيبة التونسية المهتمة بالتعليم الموسيقي لكن بأقل التكاليف، هذاك علاش ما وقفوش على تكوين كونسيرفاتوار تونسي وانا مدرسة موسيقية خاصة بالموسيقى التونسية والعربية. الخطوة الثانية اللي عملها أنه استدعى واحد من أخلص الناس ليه اللي يثق في تكتمه المطلق، وقال له بربي قول لبعض الشخصيات، ذولي أنا ذولي عبد الرحمن الكعاك أقرب الناس اللي هو، قل له راني معناها الترخيص ما فيش مشكلة، أنا نجم ناخده، وإذا كان تحبوا تعينوني أنا ما فما حتى مشكلة، أنا مستعد باش نتحمل المسؤولية هذه. وهذا اللي صار، وفي بسرعة وقت اللي أعطوه الموافقة توكل على ربي وعمل الاجتماع التمهيدي اللي وقع يوم 28 نوفمبر 1934 في الخلدونية. لكن السي علي باش نحكيو كلمة على التعتيم، علاش السي مصطفى صفر واللي معاه تكتموا على هذا كل هذاك، علاش هو راه اللي صار من التطورات هذه كل معناها أحيطت بتكتم شديد، الأمر اللي تسبب في تكاثر الإشاعات والروايات حول دواعي تأسيس الرشيدية. تثبت سي علي في حصة قلنا تحت السور، قالوا راو في الوقت اللي تشهرت الرشيدية وكان بيرم موجود وقت عام 36-37، قالوا ليه الرشيدية تعملت باش تمنع التأثير الأدبي والمشرقي الغنائي المشرقي والمصري خاصة، فهمت؟ وهذا مش صحيح، يعني فما منها كان متقلقين، الحماية كانت متقلقة من التأثير الشرقي على النخبة التونسية، لكن مش أنها تمنع باش تقولهم كونوا جمعية. كذلك فما شكون وقتها قال فما تعاملت الرشيدية باش تمنع علي الدرويش باش يرجع لتونس، هذه كلها معناها دعايات. اليوم وضحنا علاش تكونت الرشيدية وكيفاش أسباب التعتيم، هو تحفظ مؤسس الرشيدية، يقول علاش سي مصطفى صفر متحفظ، كان يحبش يسمع بالدور الخفي اللي لعبه هو بنفسه باش ينتزع من السلطة الفرنسية الترخيص في تكوينها، كان يخشى أو كذلك أن ينكشف دور مدير المعارف إيميل جو ومعاه المطربة مدام خيات هذه زمردة العجية، ومحبش الخبر زاد ينتشر بين الشباب اللي في المقاهي وفي النوادي الشعبية، ووقتها تتأكد الصورة اللي هو كان يقاوم فيها في جو محتقن جدا ضد المستعمر، أنه المطربات التونسيات بالأقلية اليهودية هم اللي يشاركوا في إفساد ذوق الشباب بالأغاني الهابطة والمخلة بالأخلاق. إذن اتفقوا الجماعة في مقدمتهم سي مصطفى صفر على كتمان موضوع مدام خياط و
1: علاقاتها
0: غير مباشرة بتكوين الرشيدية بالضبط، وحرص كان طون تحرضوا الوقت بعمل الهيئة المديرة الأولى باش يدخل عدة متحامين وأطباء ورجال أعمال تونسيين يهود في قائمة المؤسسين وحتى في الهيئة المديرة الأولى. هكذا بصفة عامة ظهر الإنجاز وقتها دون أمال التلامذة وأنصارهم، لكن بفضل نجاح مشروع الرشيدية الرائع بعد سنوات قليلة مثل الحدث في الواقع تتويج لكل المحاولات اللي كانت تطرح بإلحاح في المجالس والنوادي منذ 3 سنوات. خلاصة القول أن بعث الرشيدية لا يعود كما قد يعتقده البعض إلى مبادرة فردية لا من سي مصطفى صفر لا من غيره، بل لتحرك نتيجة استثمار جماعي لحادث إلغاء دروس الموسيقى العربية، واللي باهي أنه قدته في الفترة هذيك بذكاء ثلة معناها مؤمنة من الشرائح المثقفين والتونسيين ومشايخ الفن يقودهم الكل مصفى صفر بجدارة. وبعد خذ عليه بعد لتوفى عام 41 المشعل مصطفى الكعاك، كانوا مؤمنين هذا من الكل منذ سنوات بقضية رقي الموسيقى التونسية، وتطورت الأحداث بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر لتزيل مجمل العقبات القائمة أمام تحقيق أهداف حركة إصلاح الموسيقى التونسية ورقيها. الفاصل الثاني سي علي.
1: الفاصل الثاني باش يكون مع براول نوبة العراق من الملف التونسي، أداء المجموعة الصوتية لفرقة إذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد العلجي. التسجيل الذي يعود إلى بداية الستينات ويتكون من 4 براول، البرو الأول لعاشقين بعض الحبيب إلى آخره. نستمعوا.

0: شكرا سعلي، نرجو أن تكون البراول نوبة العراق نالت رضا مستمعين ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية اللي تبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. الاجتماع التأسيسي سبقه اجتماع تمهيدي وقع يوم الأربعاء كما قلنا 28 نوفمبر 34، والتقات فيه ثلة من المثقفين العاصمة في مقر الخلدونية ترأسه مصطفى صفر، وحضروا عديد الوجهاء ومثقفين، يتقدمهم الأستاذ عبد الرحمن الكعاك اللي هو مضيف الاجتماع، وجمال الدين بوسنية وحسن بن عمار وغيرهم. خلال اللقاء هذا ما عندناش التفاصيل نتاعو، أما نتصوروا أنه صفر قدم بصة على أن الرخصة خذاها وأنه طوى نتوكلوا على ربي باش نكونوا الجمعية نتاعنا، ودارسوا ما هي المبادئ شنو باش نعرضوها للمؤتمرين في الاجتماع هذا، شنو ما مثلا أهداف الجمعية. الهدف أنا أعتقد أنا رغم أخاذه في مسألة التعليم، لأنه التعليم خذا نصيب الأوفر من الحديث، وحتى معناها في الوثائق متاع الرشيدية نوريو أنه التعليم كان هو السبب الرئيسي لتأسيس الرشيدية. مثلا الصباح في عام 57 ولا 59 حكينا عليه هذا، قالت حرفيا أنه أمام رفض إدارة المعارف تكوين معهد للموسيقى الوطنية، اضطر أولئك المواطنين إلى التستر تحت اسم جمعية المحافظة على الأغاني العتيقة لتحقيق مبتغاهم في تعليم الموسيقى. وهكذا برزت الرشيدية سنة 34. كذلك صحيفة العمل اللي كان وقتها الصحافي اللي بالصفحة الفنية خاصة المرحوم توفيق بغدير والد المخرج فريد بغدير، يقول فيه تأسيس معهد تحت اسم جمعية كان هو الحل النهائي لتجاهله المثقفين حتى لا تقوم المعارضة، معارضة السلطة الفرنسية، بأن المعهد موجود. هكذا تأسست الرشيدية. هذا معناها الأمثلة. نجم نتكلم زادة أنه في القانون الأساسي اللي تتعمل في الجلسة التمهيدية ومن بعدها فما فصل ينص على وجود مقر يتسع للتعليم الغنائي. كذلك اسم الجمعية نفسه بعد عام بدلوا سي مصطفى صفر والهيئة متاعه من اللي كانت جمعية الرشيدية ولات معهد الرشيدية. ثم مصطفى الكعاك عام 41 دوب ما تولى رئاسة الجمعية بدل اسمها، رجعها الرشيدية معهد الموسيقى التونسية، وحط الكاشي بفرنسوية حط لرشيدية كونسيرفاتوار دو لا ميزيك تونيزيان. وفي الخمسينات بتباع ولا المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية وقت اللي الدولة استقلت. حسن حسني عبد الوهاب كذلك كان ينعت الرشيدية، هو واكبها من الأول بأول معهد لفن الألحان التونسي. فما ابن سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه، سي الهادي جميل، معناها اتصلت به في أوائل العقد الأول متاع القرن هذا 21، حكينا عن الموضوع وسألته قلت له الوالد كيفاش يرى الرشيدية وقت طرت، رغم اللي هو خرج ما قعدش معهم الأس حضر الجلسة التأسيسية وما لكن ما وصلش لأن توجهاته تعرف موشحات شرقية وغيره. سي عبد العزيز جميل الله يرحمه قال والدي كان يعتبرها هي الكونسرفاتوار متاع تونس. كل هذه براهين متقاطعة تثبت بلا ريب أن تعليم الموسيقى العربية والتونسية على أسس عصرية مثل الهدف الأساسي للجمعية الرشيدية عند بعثها. نحب أقول كلمة هوني يعني بالاستقلال تواصل التعليم حتى لآخر السبعينات. في الثمانينات وقف، وقت اللي جات الهيئة اللي كنت تشرفت باش نكون معاهم في بداية التسعينات برئاسة المرحوم محسن بولحية رجعنا التعليم. لكن بالنسبة لنا يلزم تبرقل المعاهد في كل بقعة عمومية وخاصة وكلها تقري الموسيقى الشرقية، لكن احنا نحب الرشيدية تتخصص في الطبوعة التونسية، في المقامات التونسية، في الإيقاعات التونسية، في اللون الألوان التونسية البدوي والحضري. عنا تراث كبير برشا يلزمنا هذا كان معناها نثمنوه ونطبعوا به أولادنا يدخلوا باش غدوة ياخذوا الشرقي وياخذوا حتى الغربي، ياخذوا كل الموسيقى. احنا متفتحين بلادنا وعنا ثقافة تبارك الله معناها متفتحة، أما يقعد ديما الطبع متاعنا اللي ميزنا بين الشعوب غنينا هي وتراثنا هي المقامات متاعنا واللهجة الموسيقية اللي كنت عارفوها انتوما خير من
1: اللي كانوا يستلحوا عليها في الأدبيات الصحفية في الثلاثينات بالفن القومي.
0: القومي
1: الفن القومي
0: هو وطني كما
1: أي كما نقول اليوم الفن الوطني التونسي.
0: نختم التدخل هذا يا سعلي. الثاني موضوع ثاروه هو تكوين جوقة وترية تتولى إشاعة الموسيقى التونسية الأصيلة وتهذيب التسوق الفني العام. بهذاك قروا إذن بعد التفاهم هذا كل الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي بعد 4 أيام يعني يوم الأحد 2 ديسمبر. هذا يوري أنه كان يسرع مصطفى صفر المجموعة اللي معاه في الإنجاز قبل الكلاب. شكرا سعلية. عندك ما تسمعنا في الفصل الغنائي الثالث.
1: المراوحة الثالثة بشكل مع موشح في مقام النهوند.
0: هي.
1: موشح مشرقي بعنوان منيتي عز استباري في مقام النهوند، أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة. التسجيل الذي يعود إلى 80s.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، لو عدنا إلى حيثيات الاجتماع التأسيسي للرشيدية.
1: الحيثيات هذه، هو نذكر أنه التاريخ هو 2 ديسمبر 34 والمقر هو القاعة الكبرى لمعهد الخلدونية في سوق العطاري. التاريخ هذا بين قوسين قبل ما نتحدث على تفاصيل الأشغال متاعه سعلي، هو التاريخ الصحيح، لكن الكتاب نتاع سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم في عام 81 وقت ما كانش عندهم الوثيقة نتاع المحضر الجلسة اللي تمكننا باش شفناها في الأرشيف نتاع الرشيدية، وقالوا شهر نوفمبر، وشات الناس كل تبع شهر نوفمبر، وإحنا هذايا تاريخ هام بالنسبة للمؤسسة، وصرح كما هذايا مؤسس النهضة الموسيقية التونسية المعاصرة أنه نعرف وقتاش تأسس. حتى من الرخامة اللي تحطت على الباب نتاع الرشيدية في نوفمبر، ماذا بينا الهيئة مشكورة هي قائمة بوجبها الحقيقة تبدل الرخامة هذيك وتحط التاريخ الأساسي ومعناها التاريخ الصحيح باش يقعد التاريخ للأجيال. احنا ماهوش لينا احنا، هذا تاريخ تونس، التاريخ الثقافي. الدعوة نتاع اللي وردت في وثائق الرشيدية لبوها حوالي 57 شخص من أهل الثقافة وشيوخ الفن وأصحاب المهن الحرة، وزيدهم ما حسبهمش عبد العزيز العروي اللي جاء يمثل صحيفة البتيماتانس، الشاعر السعيد أبو بكر صحيفة النهضة وغيرهم. نستعرض الآن عناصر الحركة الوطنية الإصلاحية في الميدان الموسيقي وانتماءاتهم المختلفة، وأهم ما لمحهم المميزة أكبر سن فيهم هو الشيخ رشيد بن جعفر. هذا يا سي رشيد بن جعفر مشايخ المعروف من جيل أحمد الوافي ومن جيل اسكندراني والورديان وغيرهم.
0: كان عادل إشهاد وغيره،
1: كان عادل إشهاد وكان حتى بشخوجة الجامعة الأعظم سابقا، وكانت عنده سفينة، وسفينة عطاها سيلبيه الأظم. سيلبيه الأظم اللي هو كان أصغر فرد شارك في التأسيس الله يرحمه، كان عمره وقتها 21 سنة. سيلبيه الأظم ما يعرفوش، هو كان شخصية وطنية في الوقت الاستعمار، وأول وزير أول في العهد الاستقلال مع الرئيس الأول للدولة التونسية الحبيب بورقيبة. أما أعمار الأغلبية دولت بين 40 و50 سنة تقريبا معناها.

0: مين أطباء صيادلة ومهندسين بتبع في أولها مصطفى صفر ومصطفى كعاك المصطفى العقبي الكاتب العام محمد علي العنابي مهندس هذا كبير علي بوحاجب الشاد الزاوش هذه وغيره وهي الثلة اللي تحملت عبء التكوين الرشيدي أخذت على عاتقها إداريا وماديا ومسؤولين على التكوين الرشيدي. المجموعة الثانية هي خريجي التعليم التقليدي بالجامعة الأعظم في مقدمتهم القاضي والوكيل الشرعي والأديب عبد الرحمن الكعك وكيل شرعي سابق هو كان عنده مكتب في نهج الباشا هو أخوه سي مصطفى الكعك من جهة وسي عبد الرحمن الكعك من جهة أخرى واحد أفوكا بالطريقة العصرية والآخر وكيل شرعي بالطريقة التقليدية
1: طريقة زيتونية
0: قبل ما يولي رئيس الخلدونية حتى يتوفى عام 45 كان معاهم زادة الشيخ محمد العربي كبادي الشعراء بالحسن بن شعبان الشاعران العساميين معروفين الشادلي خزندار ومصطفى آغا نزيدوهم زادا كبار التجار والفلاحين ورجال الأعمال كما أحمد بن ميمي حكينا عليه والطاهر المهيري بالحسن الأسرم هذه المجموعة المتاع وجوه عيان المدينة نصيب الآخر كان عند شيوخ الفن الأندلسي بشقيه الديني والدنيوي سواء كانوا من أبناء العائلات التونسية المعروفة كما سي محمد الأسرة سي رشيد بن جعفر سي عبد العزيز الجميل سي محمد الدرويش أو وجوه الغناء الصوفي اللي ينتمول للأوساط الطرق والزوايا سي محمد بن سليمان سي محمد المبلوك سي عبد العزيز بن شعبان سي علي بن أواس وزيدوه بتبيع الأفراد الجوقة المحترفة اللي مشيت للمؤتمر الموسيقى بالقاهرة كيسي محمد غانم وخميس الترنين هذم الفنانين هذوما المشايخ لعبوا دور مؤثر في توجيه الرشيدية فنيا موسيقيا نحو إحياء تراث المألوف والغناء التونسي الأصيل تنتمي الشريحة الثانية المتبقية للوسط الشبابي الجمعياتي من صغار الموظفين ورواد النوادي وشعراء ونقاد الموجة الصاعدة يدعمهم قلنا هذا وتنأكدوه كوقت نتعرضوا للسيرة متاعو جمال الدين بوسنينة هذوما كانوا المحرك الأساسي المتحمس لتيار رقي الموسيقى التونسية من بداية الثلاثينات خاصة وكانوا كما بينا وراء إشعال الشرار اللي أدت إلى بعث الرشيدية حضروا معهم من كل أصدقائهم من الصحفيين كما الهادي العبيدي كان يمثل جريدة الزمان مصطفى خريف كان الشاعر يمثل لسان الشعب محمود بورقيبة الشاعر زاد كيف كيف يمثل الوزير محمد بن حسين على الزهرة هذوما الكل اعتبروا من بعد جميعا من مؤسسي الجمعية الرشيدية نحب نذكر بعض جوانب السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية لكن نصبوا فاصل غنائي رابع سي علي شحال درت لنا فيه
1: الفاصل الغنائي الرابع باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني وهي من تأليفه وتلحينه وأدائه بعنوان عينيك تقتل فيها

0: حبيت نتعرض سي علي بعد سمعنا الهادي جويني ورنية الرائعة متاعو جوانب من السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية على الصعيد السياسي. مثلا نلاحظوا تواجد بعض قيادي الحزب الدستوري القديم، طيب جميل خوسي عبد العزيز جميل هو محامي، كما صادق رزق اللي تحدثنا عليه صاحب كتاب الأغاني التونسية، وسي شادلي خزندار الشاعر الكبير اللي كان من أقرب الناس للبي مصف البور مصف بي ناصر بي، عبد الرحمن الكعاك كذلك من منتمين الحزب الدستوري القديم، كذلك بعض وجوه الحزب الإصلاحي المنشق عن الدستوريين كطاهر المهيري ومصطفر نفسه كان من الحزب الإصلاحي. مقابل ذلك من الحزب الدستوري الجديد كان حديث النشأة وقتها وكان مستهدف تلك أيام لحملة تعسفية شرسة من طرف نظام الحماية، لم يكن إذن حتى حد موجود إلا البيه لدغم، لكن البيه لدغم وقتها كان صغير منزل ما بداش العمل السياسي متاعه، كان يخدم في الداخلية منزل كيتخرج من الصدقية، وأما في الاستقلال بتبيع ولا وزير أول. هناك المحامي مصطفى الكعاك اللي تقلد الوزارة الأولى قبل الاستقلال في عهد دامين بي، وكان معاه أصدقائه المحامي عبد القادر بالخوجة الصيدلي علي بوحاجب اللي تولوا حق قائب وزارية في نفس حكومة الكعاك عام 47. من ناحية الأدبية دعمت أكبر الجمعيات الثقافية التونسية في تلك الفترة مشروع الرشيدية، حيث حضر أشغال بعثة كل من رئيس الخلدونية عبد الرحمن الكعاك ورئيس قدماء الصدقية محمد علي العنابي، واعتبر الأستاذ محمد بدرة رئيس جمعية كتاب المؤلفين من مؤسسيها، هو طلب باش تحط اسمه مع المؤسسين رغم أنه نارتها كان في سفرة لفرنسا مع سي محمد شنيق رئيس القسم التونسي بالمجلس الكبير.
1: الفصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أونيا بعنوان يا خويلة، أداء محمد فرشيشي من تأليف وتلحين محمد بلو.

0: تعليق قبل ما نختموا الحصة متاعنا، نحب نقدموا التوجهات الموسيقية لمؤسسي الرشيدية. الملاحظة الأولى، تواجد نفر هام من تمت شيوخ الفن القدامى اللي عاشروهم واللي كان ينشطوا المجالس والصالونات الموسيقية في بداية القرن حتى الوقت هذاك، وكان عنده تأثير واضح في مسار تطهير الحياة الفنية عبر أنشطة الجمعية الفتية، كيف محمد الدرويش، كيف محمد المملوك، كيف طاهر المهيري، كيف علي بنواس، كيف محمد غانم نفسه، وخميس تنان ولو أصغر منهم. كذلك حضور أغلب أعضاء هيئة النصرية الموسيقية النحاسية، تدعيم لسي مصطفى صفر. زاد الظهور القوي لتلامذة مدرسة الموسيقى التونسية واللي حبوا يقونوا نادي الموسيقى التونسية، كحسن بن عمار، بالحسن بن الشادلي اللي وانا هو المدير الإداري متاع الرشيدية، من بعد حميد الضحاك، محمود بورقيبة، مصطفى بوشوشة وغيرهم. أما فما غياب ملفت لدعاة الغناء الشرقي، سي عبد العزيز جمال ولو شارك في الجلسة التأسيسية ما كملش مع الرشيدية، وخير موصلة إشاعة الموشحات والأدوار والمقامات الشرقية في الخليوة عنده اللي هي كونسرفاتوار متاع الأغاني الشرقية
1: في ورشة صناعة الآلة الموسيقية.
0: وتخرجت من دي الحقيقة أجيال كاملة من فنانين كعلي الرياحي، كعلي ستريتي، حتى صلاح المهدي غديك، ونقوله حتى بالنسبة للعامل النسائي ما شاكت حتى امرأة، خلاف لما ذكرته المرحومة المطربة شافية رشدي اللي في مذكرتها قالت أنا حضرت، هي تحدث على الجلسة اللي اتعملت في أفريل مع سي محمد تريكي معها، ووقت عيت لهم سي مصطفى صفر باش يكونوا الجوقة متاع الرشيدية.
1: الفصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أغنية بعنوان يا فاطمة، كلمة الشاعر عبد المجيد بن جدو وتلحين محمد رضا في طبع الإصبعين، غناء مصطفى الشرف. الأغنية دي سي مختار شارك بها في مهرجان صالحة سنة 1966.

0: فرقة.
1: شكرا لكم أوفياء برنامج عبق الرشيدية على مواجهة لعب تونس الثقافية. الحسن استماعكم، نرجو أن المادة الثقافية والموسيقية اللي قدمناها لكم اليوم نالت رضاكم. في الحصة القادمة سنواصل إن شاء الله استعراض أشغال مؤتمر التأسيس الرشيدية وما تبعه من تطورات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي ليوم الاثنين. نلتقيكم مستمعينا الكرام من الآن إلى حدود منتصف النهار في متابعة لفعاليات تميز هذا المشهد الثقافي، خاصة الذي يعتمد على حراك صيفي في مهرجانات وضمن إذن سهرات ليلية، وأيضا بعض الفعاليات أيضا التي نتابعها من خلال مؤتمرات، لقاءات، وأيضا عمل جماعي تميز هذا المشهد الثقافي في هذه الفترة. إذن من مشهد تونس الثقافية نتابع إذن هذه اللقاءات. بعد قليل ستكون لنا مداخلات حول مؤتمر دولي أهم مخرجاته في علاقة بجودة التربية، سنتحدث عن هذا الموضوع إضافة إلى العمل الفني بين الموسيقى والفن التشكيلي. أيضا هناك تجربة متميزة عشناها خلال هذه الأيام مع ضيفنا في الجزء الثاني من لقائنا، كذلك أيضا لتظاهرات جديدة ثقافية تغير مكانها حسب ما يقتضي هذا الفصل الصيفي. سنتحدث عن إذن العرائس الماريونات خلال الصيف، هكذا سيكون لقائنا مستمعينا في المشهد الثقافي. سنبدأ بأول أنغامنا ثم نعود.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي. هناك أيضا بعض الأخبار التي سنبدأ بها فيها نوعا ما من التصنيف، عادة يندرج في الجانب الاقتصادي على قدرة تونس أو ترتيبها في مستوى معين، لكن لنتحدث اليوم عن مؤشر آخر يتم فيه تصنيف أيضا تونس ضمن مؤشر القوة الناعمة لسنة 2026. إذن من بين دول العالم تونس في المرتبة 75 عالميا في مؤشر القوة الناعمة. ما هذا المؤشر وكيف يتم احتسابه وما هي تأثيراته، وثم من هي الجهة التي تقدم هذه إذن المؤشرات وهذا الترتيب، وهي إذن مؤسسة بريطانية براند فينانس، إحدى أرقى المؤسسات المتخصصة في تقييم العلامات الدولية، والتي تقدم إذن نتائج مؤشر القوة الناعمة لسنة 2026. وجاء كما يلي، وكما ذكرنا ترتيب تونس في 75 عالميا ب 36.7، إذن 36.7 من 100، وبذلك تكون قد تحسنت جزئيا مقارنة بالسنة الماضية اللي كانت في ترتيب 79. القوة الناعمة تحديدا هذا ما يتم تعريفه ببساطة، هي قدرة الدولة على التأثير في العالم، وليس بالجيوش والأموال بل بالثقافة، بالتعليم، بالسياحة، ثم اكتساب السمعة الدولية. وبالتالي لابد أن تكون لتونس إذن عديد المؤشرات للدخول ضمن هذا التصنيف الذي يعكس إذن تحسن حقيقي على مستوى الصورة في الخارج، لهذا تسمى إذن القوة الناعمة. إذن على ماذا تعتمد تحديدا تونس؟ تراث حضاري يضم 44 ألف موقع أثري، انفتاح على العالم طبعا، وأيضا الصيغة القديمة دائما التي نذكرها هي الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين أفريقيا وأوروبا، ثم تحسن القطاع السياحي. إذن دون أن ننسى أن هذه الهوية الثقافية الحضارية التي بها يمكن أن تقدم نفسك للعالم، ولكن لابد أيضا من التقدم في هذا المجال، لأنه هذا المؤشر أو هذا الترتيب ضمن القوى الناعمة يعكس أيضا مجالات كثيرة وعن تطور وتقدم تونس الذي نرجوه قادم السنوات بالعمل، أولها سنة 2027 أن تكون تونس عاصمة للثقافة العربية.

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي ليوم الاثنين. وفي بحر الأسبوع الماضي تم اختتام إذن المؤتمر الدولي حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، طبعا من إشراف الجمعية التونسية للجودة في التربية. حول مخرجات هذا المؤتمر في أيامه سيكون لنا هذه المداخلة مع ضيفنا رئيس الجمعية التونسية للجودة في التربية الدكتور بالقاسم بلغيث، حاضر معنا عبر خط الهاتف. صباح الخير ومرحبا بيك. تسمع فينا سي بلقاسم؟ مرحبا بيك. شكرا لك، مرحبا
1: سيدات والسادة المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك على تلبيتك الدعوة. إذن حبينا بعد هاللقاءات وهالمؤتمر اللي كان انطلق من يوم 15 إلى غاية يوم 18 جويلية، وبتطرق لهذا الموضوع الرقمنة في التربية والتعليم، كيف دارت إذن فعاليات هذا المؤتمر، ثم ما هي مخرجاته في الاختتام؟
1: إذن الجمعية التونسية لجودة التربية نظمت بالاشتراك مع 4 جامعات تونسية، وهي جامعة سوسة وجامعة المسير وجامعة جابس وجامعة جدوبة، المؤتمر 39 في التربية والتعليم، وهو الدورة 15 للمجلس الفلسفي حول موضوع الرقمنة في التربية والتعليم، معناها ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة من 15 إلى 18 جديدة 26 بسوسة.
0: نعم.
1: وقد شارك في هذا المؤتمر معناها مشاركون مربون وغيرهم من مختلف ولايات الجمهورية وكذلك من خارج تونس، من بعض الدول العربية.
0: نعم.
1: منها الجزائر ومنها مصر ومنها العراق وبعض الدول العربية كانت في البرنامج تشارك، لكن هناك ظروف حالة دون ذلك. وقد كان عددهم ما كان أكثر من 100 مشارك.
0: نعم.
1: وفعالية هذا المؤتمر معناها اشتملت على مداخلات علمية،
0: نعم،
1: منها مختصون وباحثون وأكاديميون من تونس ومن خارج تونس، معناها وكذلك معناها ورشات تطبيقية ميدانية كيف معناها نشطها مختصون في الميدان. كان في اليوم الأول هناك حصة أولى للمداخلات ثم حصة ثانية للورشات، اليوم الثاني حصة أولى المدخلات وحصة ثانية الورشات، واليوم الثالث حصة أولى المدخلات والحصة الثانية للتقييم ومعرفة آراء المشاركين لنبني عليها مستقبلا ولتجميد معناها عمل الجمعية. أما بالنسبة للمخرجات، نحن ركزنا على العنوان، هو معناها فيه على الأقل 3 متغيرات. هو معناها الرقمنة في التربية والتعليم.
0: نعم.
1: حدثنا على الرقمنة بصفة عامة وفي التربية والتعليم بصفة خاصة، ودور كل هذا في التحول المجتمعي، كيف تؤثر الرقمنة في مجال التربية والتعليم في التحول المجتمعي، لأن أصبحنا في عالم متغير، سريع التغير، وهناك تغييرات معقدة ومتسارعة، معناها يصعب هو الإحاطة بها بصفة عامة، لابد معناها من أن تكون أن يكون مجتمع واعيا بذلك. فالرقمنة لها دور في إعادة تشكيل هذا المجتمع، وأصبحت هذه الرقمنة وما إلى ذلك من الذكاء الاصطناعي ومعناها
0: تطبيقات
1: مثل شات جي بي تي وغيرها لها معناها مثال ولها تأثير في كافة مجالات حياتنا، في كافة مجالات حياتنا حياة الإنسان، من كل كافة الدول ومنها الدول العربية وتونس. كذلك دور هذا في مثل ما قلنا في التحول المجتمعي، وكذلك في التنمية المستدامة. نحن نرنو إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لكافة أفراد مجتمعاتنا الدولية والعربية وتونس. معناها هذه التنمية المستدامة هناك عوامل لابد من توفرها لتحقيق التنمية المستدامة، منها الاستفادة من الثورة هذه الثورة الصناعية، احنا استيقظنا الثورة الصناعية الرابعة ودخلنا في الثورة الصناعية الخامسة. وقد من الأشياء التي برزت أكثر في الثورة الصناعية الخامسة هي الثورة التكنولوجية. من الضروري أن نكون واعين بما أفضت إليه هذه الثورة التكنولوجية في حياتنا وفي معناه وخاصة في مجال التربية والتعليم، لأنني بصراحة ربما أختلف مع بعض الباحثين وبعض المؤلفين معناه في الكتب وغيرهم الذين يرون أن المدرسة من الضروري أن تواكب
0: نعم.
1: التطور والتقدم الذي يوجد خارجها. أنا أختلف مع ابن عمنا فأنا أقول هذا معنى كلامي أنا شخصيا أن أقول من الضروري أن تقوم التربية أن تقود التربية هذا التقدم لا فقط مواكبة، لأن عندما نقول مواكبة معناه كأن التقدم يسير وهي تواكبه وأنا توازي. أنا أقول من الضروري أن تقود التربية يقود التربية والتعليم الكل يقود التقدم لا فقط مجرد مواكبة، أن تكون التربية فاعلة في هذا التقدم لا فقط معناها آخذة ومستهلكة. هذا تقريبا. ومن بين الأشياء التي رأيناها من الضروري قلنا أن تستفيد مؤسساتنا التعليمية من هذه الرقمنة ومن هذه الثورة التكنولوجية، لكن هذه الطلب تكوين المدرسين لأن ما نراه الآن في معناها مدرسين سواء كان في الثانوي ولا الثانوي هناك من الضروري قد معناها الوضعية صارت عليهم استثمار هذه الثورة التكنولوجية، لكن في بعض الأحيان ليس لهم تكوين كافي، فهناك مشكل معناها التكوين شيء والمطلوب منهم شيء آخر. في من الضروري تكوين المدرسين سواء كان في البداية ولا في الثانوي ولا في العالي حتى معناها يكونوا محيطين بما يجب أن يقوموا به في هذا المجال. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن مجتمعاتنا العربية ومنها وأنا صرحت بذلك إلى صاحب الجزائر منذ 7 أو 3 عندما كان في التعليم عن بعد اخترقنا في كوفيد أنا وقت هناك مدارس وهناك كلية أغلقت تماما وقعت السلبية من طرف صاحب الجزائرية ما رأيك في التعليم عن بعد؟ فأنا قلت التعليم عن بعد معناها إيجابي لكن من الضروري أن نركز عليه دائما لابد إلا عند الضرورة، لكن لابد أن نستعد إلى ذلك في أثناء معناها العمل العادي نركز على التعليم الافتراضي والتعليم المباشر الوجاهي معناها فيس تو فيس كما يقول الإنجليزي موجود حتى نستعد إذا ما قد يقع مستقبلا إن شاء الله بس من وضعيات تتطلب وتفرض علينا التعليم عن بعد حتى لا نغلق المدارس والمؤسسات الجامعية. هذا إذن لكن هذا يتطلب توفير ما رأيناه سابقا هناك صعوبات
0: الجانب اللوجستي طبعا
1: المواد والأدوات والتجهيزات الضرورية في مدرسنا وفي كلياتنا وهذا منقوص. كيف نريد من المدرسين حتى وإن معناها وقع تكوينهم كيف نريد منهم أن يقوموا بذلك إذا كانت التجهيزات غير متوفرة أو منقوصة وخاصة في الأرياف معناها هذا مشكل لابد من طرحه. وهذا يتطلب منه وأنا ذكرته في عدة مرات للمسؤولين على الاستشراف التربوي في الوزارات المالية أن يستشروا فعلا مستقبل وحتى لا نقع في مثل ما وقعنا فيه سابقا في معناها كوفيد عندما
0: أغلق المدارس والكليات. نعم كانت الفرصة أنه نعرف إلى أي مدى وقت نخضع للقانون اليوم أنك تكون مباشرة تمر إلى العالم الافتراضي وتحاول تقدم مناهج ودروس يعني عن بعد اتضح الفرق شاسع وواسع من جهة إلى جهة أيضا في علاقة بطبعا قوة التغطية للشبكات الانترنت وغيره يعني إشكاليات حقيقية. فبالتالي كانت تجربة أنه تعطينا فرصة باش نراجعوا ربما المنظومات إذا تم التشجيع على اعتماد طبعا الرقمنة واعتماد التكنولوجيا والثورة اللي قاعدين نعيشوها، ولكن نعرفوا اللي لابد من الاستعداد جيدا والتحضير لكي تكون الفرص متساوية وعادلة بالنسبة للعملية التربوية على كامل تراب الجمهورية.
1: هذا من الضروري أن نوفر المتطلبات لمعنى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتطبيقات المختلفة حتى نكون فاعلين في هذه الثورة التكنولوجية.

0: إذا ركزنا بصفة كبيرة ونقلت سابقا
1: نعم
0: على الذكاء الاجتماعي وعلى الرقمنة وإلى آخره معناها أصبحت الآلة تفكر مكان الإنسان. معنى ذلك أن الإنسان
1: نعم.
0: هو اللي يبص بالآلة معنى يستهلك ما توفره الآلة وهذا لا يساعد الفرد والشخص على التفكير وعلى التقصي وعلى البحث إلى آخره.
1: نعم.
0: هناك مشكلة الآن في الجامعة
1: حقيقية فعلا
0: عندما يقوم الطالب ببحث دكتوراه
1: نعم.
0: ولا ماجستير ولا غيره يذهب إلى شات جي بي تي ويجلب منه المعلومات ويكتبها في بحثه.
1: نعم.
0: إذا أنا ذاك الأستاذ اللجنة التي تقيم البحث هل تقيم ما قام به الطالب؟
1: نعم.
0: أم تقيم ما قام به شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي؟ الإشكال موجود في الجامعة.
1: نعم.
0: من الضروري معناها أن نحتاط من هذا النقطة. وكذلك هناك مشكلة عالمية الآن تو معناها أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل في حياتنا في كافة مجالات حياتنا إلى درجة وهناك تخوف عالميا وهناك مختصون في
1: نعم.
0: في الشركات العالمية في التكنولوجيا متخوفين من هذا الموضوع.
1: نعم.
0: يقول لك أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري وبالتالي لابد
1: نعم.
0: أن نحتاط بالرغم أن الذكاء الاصطناعي من صنع البشر لكن أصبح معناها الذكاء الاصطناعي يتفوق تدريجيا على الذكاء البشري. المشكلة مستقبلا وهذا باحثين معناها نقطة للبحث على المستوى العالمي لابد من التفكير في كيفية التعاون
1: نعم.
0: بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري معناه هذا التعاون يفضي إلى إيجابيات بالنسبة للإنسانية بالصفة العامة
1: نعم.
0: حتى لا يتفوق الذكاء الاصطناعي الذي هو من صنع البشر حتى لا يتفوق على الذكاء البشري.
1: وارتباطنا أيضا بهالوسائل الحديثة أيضا في التواصل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وغيره ولد نوعا ما في عادة الإنسان هكا أنه يرتكن إلى الراحة ويظن أنه بكبسة زر صغيرة جدا يمكن أن تصلك كل ما تريد فبالتالي مسألة أنه العقل لا يمتحن نفسه بالتالي لا ينتج معرفة
0: العقل.
1: نعم
0: العقل فعلا قبل الطالب يعني ينتج بحث الكرة والمجتمع معناه يذهب إلى مكتبات
1: نعم
0: ويتصفح العديد من
1: نعم
0: ويلخص ومعنى يأخذ
1: نعم. الكتاب الآخر اليوم يجدها جاهزة حتى الملخصات يعني
0: على فراشي وعلى كرسيه بزر معين ضربة معينة أخذ المعلومات ويحط وكذا
1: نعم.
0: هل أن نقيم عمل الباحث ولا نقيم عمل معنى الذكاء الاصطناعي والآلة اللي أعطت المعلومات إشكال
1: نعم.
0: آخر هذا لابد من يطرح وأن معنى نضع له حد إن شاء الله.
1: الجانب الآخر أيضا أنه حتى في مجالات الحياة الأخرى أصبحت تؤثر على سير العملية التربوية على جودة اليوم التربية والتعليم اللي هي ما يسمى اليوم بالتلوث الدماغ يعني البرين روتس اللي وليوا يعانوا فيها تلامذة الطلبة تقريبا يعني مجتمع في علاقة بعملية التربية والتعليم أصبحت هذا الجانب التشويش الضبابية العقل والدماغ الغير قادر على التركيز أيضا خارج العملية التربوية أيضا يؤثر فيها اليوم في القدرة على الاستيعاب في القدرة على تقبل المعلومات والتركيز.
0: فعلا في وقت من الأوقات السابقة عملت مداخلة حول عنوانها التوجهات المعاصرة للتربية في القرن 21
1: نعم
0: أي منذ سنوات
1: نعم
0: وبينت في هذا الإشكال أن الآلة تعطيك الإجابة السريعة
1: فعلا
0: لكن هل مكنتك من التفكير؟ هذا إشكال.
1: نعم.
0: الإنسان معنى الآلة تسلبه في كثير الحين تفكيره سلب لا
1: نعم.
0: تفكر يفكر الآن خذ مثلا حتى الأطفال الصغار عندما يذهبون
1: نعم.
0: قل له أعطيني خبزة وأعطيني كذا حاجة بسيطة
1: أي.
0: يقوم التاجر بالآلة حاسبة على عملية بسيطة بسيط جدا معناها الذهن بتاع التاجر حتى عملية بسيطة أصبح غير قادر على كامل الحال
1: نعم
0: صحيح يعني ينسلب التفكير السلبي وهذا إشكال لابد من فرحه ولابد من احتياط الأقتصادي.
1: نعم مهم جدا مثل هالملتقيات هذه اللي إننا نفكر بشكل جماعي على الإشكاليات اللي نعيشها ربما تكون فما مقاربات اللي تحضر الأرضية إنه نكونوا قادرين على استيعاب التطورات الحاصلة وإنه أيضا عارفين ربما الإشكاليات التي تعترضنا خاصة في علاقة بالمسألة التربوية اللي هي مهمة جدا في بلادنا ونحبوها التجربة تمر إلى النجاح المأمول و أيضا المنتظر اللي رافقته عديد العمليات الإصلاح عديد المقاربات فما جهد لمجتمع مدني قاعد يراقب في التطور هذا ويطرح أيضا في بدائل لتحسين وتقديم

0: تقديم يعني تعليم وتربية بجودة ممتازة يعني في هذا الوقت.
1: هذا سعيد فيه إن شاء الله. والجمعية مسيرة الدول التربية هي عنوانها الجودة في التربية.
0: نعم.
1: لكن حاطين على الجودة في الصفة عامة.
0: نعم.
1: فالجمعية مسيرة الدول التربية معناها في تاريخها منذ تأسيسها في 2011 حريصة على اختيار مواضيع
0: طريفة
1: ومتماشى مع العصر في مؤتمراته وفي ندواتها الوطنية والدولية.
0: نعم. أنا
1: هناك بعض مفاهيم.
0: نعم.
1: أنا ربما يقول القائل جمعية كيف معناها تتمكن من هذا الكل. بعض مواضيع بعض المصطلحات أدخلتها الجمعية إلى تونس وأنا أتحمل مسؤولية هذا المعقول. معناها هو تونس لا علم لها في كثير من الأحيان أغلبها بهذه المصطلحات. مثلا الهندرة مفهوم الهندرة هل كان مستعمل مصطلح هذا في تونس؟ لا. خلصوا الجمعية. الفاقد التعليمي الأتمتة بعض المصطلحات راهي وحضرنا معنا حتى الدنيا وقتها وبعض أخوين قلتوا مسمعتوش بالعبارة هذه قلت مسمعتوش وجسنا تهات معناها هاتف كثير أحيانا هنا هاتف من وزارة من وزارة إدارة
0: نعم.
1: قلنا يقول لي بالجسم تقصد بالعبارة هذه معناها ونوضح له لأن تو حنين قاعدين نبحثوا معناها مذابينا تونس تكون مذابينا فعلا لكن على الأقل مواكبة لما هو موجود في البحوث.
0: نعم.
1: لأن البحوث العلمية تتطور يوم بعد يوم إن لم نتبعها وإن لم نعرف ما هو الجديد فيها فسوف نجر وإحنا خلف الطريق. القطار.
0: نعم.
1: القطار يسير.
0: نعم.
1: إما أن تركبه أو أنك تجد راسك متأخرا
0: طبعا
1: لا تبقى في مكانك.
0: نعم. شكرا لك سي بلقيس بلغيث رئيس الجمعية التونسية لجودة التربية على هذه المداخلة وفكرة أخذناها على المؤتمر وأهم مخرجاته. نشكرك مرة أخرى على مدخلتك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك ويومك سعيد.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وصلوا لقانا معكم في المشهد الثقافي ليوم الاثنين. الآن ستكون معنا في مداخلة هاتفية عن تجربة جديدة، خلينا نقول في متابعة السهرات المهرجانات أو أيضا في تقديم عرض فني متعدد الأبعاد والطرق أيضا في الرؤية لهذا العرض الفني، مثلا عندما يجمع بين الموسيقى والفن التشكيلي. عن هذه التجربة نتحدث، حاضر معنا ضيفنا الآن عبر خط الهاتف الفنان التشكيلي غازي حسني. مرحبا بك سيد غازي.
1: وبيك أكثر، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة ثقافية وجميع مستمعيها وجميع العاملين بها.
0: إذن ضمن عرض سيمفونية الخضرة في مهرجان سوسة الدولي، كان لك مساهمة في هذا العرض برسم لوحات فنية مستوحاة من العرض في وقته أثناء عرضه، كنت تحكي لنا عن التجربة هذه يا غازي.
1: هي تجربة ما هيش جديدة في الوسط الفني، كانت عديد تجارب سبقت، ولكن التجارب اللي سبقت ما كانت بالطريقة اللي توخيناها. هي الفكرة كانت من عندي أنا، واقترحت على هيئة مهرجان سوسة الدولي، والحق هي هيئة رائعة جدا ورحبت بالفكرة بدون أدنى تفكير، معناتها لأنهم ناس تؤمن بأن الثقافة لا تتفرع، الثقافة هي كل الأنماط الثقافية واللي أنشطة إنسانية تجتمع في فضاء واحد ينجم يكون، معناتها العملية أنه الرسامين احنا كنا نرسمه في بعض الأحيان نحتاج إلى شيء من الهدوء، إلى شيء إلى جو من تلك الموسيقى الهادئة واللي تعطينا إحساس وتعطينا بعد فكري وبعد روحي أكثر منه، معناتها فهمني، وتساهم في العملية الإبداعية. كانت تجربة رائعة جدا، ما كانتش بالنسبة لي ما كانتش أول تجربة، هي عملتها سابقا، ولكن تجربة في سيدوزار هي رائدة في ما نصورشني حتى مهرجان في تونس كاملة ما قام بها العملية دي، وباش تتواصل على مدى العروض الكل كاية.
0: يعني كل العروض بالنسبة لمهرجان سوسة العروض الموسيقية باش تكون فيها مرافقة بالفن التشكيلي،
1: وحتى العروض المسرحية مهم، لأنه كما قلت لك الفن الفنان ما يجبش يكون معزول عن العالم. نجم أن يتفرج على شريط سينمائي أو مسرحية وتستوحيلي تلك الأفكار، لأن هي مجموعة صور ذهنية تتطبع في ذهن، وبذلك معناتها تتكون لي فكرة ونجم نعبر عليها عن طريق الألوان وعن طريق الخطوط والأشكال وهذا هو لي الهدف من العملية هذه.
0: أثناء العرض غازي، يعني أنت مكانك تحديدا وأنت تسمع وتشوف وأيضا في علاقة بالجمهور، كل المكونات إذن في الفرجة وأنت ترسم في مشهد أو يعني إحساس أو شعور ولا الفكرة اللي تحب تقدمها من خلال لوحة، تقريبا يعني مكانك لازم يكون في علاقة بكل هالمكونات هذي.
1: أكيد. أكيد أكيد أكيد، وأني نحظى حتى قبل العرض، مع قبل العرض
0: في البروفات يعني
1: نعيش البروفات، لأنه لاحظتك البروفات هذيك هي نعيش العرض من أوله إلى آخره، يعني ما يختصرش انه نجي كان وقت العرض بساعة 10 بالليل، ما
0: تعيش تفاصيله الاخرى، السينوغرافيا للعرض
1: أكيد.
0: الى حين حضور الجمهور يعني أكيد. ويبدا أكيد. العرض الفعلي
1: اكيد، وحتى الجمهور وحتى تفاعل الجمهور مع العرض يعطي للممارس الفعل التشكيلي، يعطيه روح، يعطيه دفع معنوي، يعطيه ونجم يعطيه حتى افكار، لانه كله عالم كامل موسيقى وجمهور وتفاعل، لأنه الفن التشكيلي هو تفاعل بما بما بما حوله، مع بما يحيط به، مش نلقاو كان الطرقة الموسيقية أو الموسيقى، مش نلقاو عالم كامل، حتى الجمهور والمشاهد يكون فاعل في العملية معناته.
0: نعم نسمع فيك كمل فكرتك غازي.
1: والعملية انه البارح مثلا في عرض عرض مسرحي لياسين صالحي كان تفاعل مع الجمهور رائع جدا، وكان خاصة الأطفال الصغيرات معناتها اللي يجي ويحبوا يسألوا ويحبوا يعرفوا، والجمهور كي يدخل يجي يشوف شنو الأعمال وشكونك وشنو تعمل، لأن كانت وكأنه المشهد غريب عنهم معناتها أنه باش يلقاو حاجة كما هكا. والعملية دي تدخل في في في, في جانب المصالحة بين بين الممارسة الفنية التشكيلية وبين الجمهور، لأنه بعض الأحيان ثم ناس العملية الإبداعية والعملية الإنشائية للعمل الفني ما يعرفوهاش. شو وقت اللي يجي في قاعة عرض أو في في مناسبة ثقافية باش يجي يلقى لوحات محطوطة جاهزة. لكن العمليات وكل مراحل متاع الإنجاز اللوحة ما عنده عليها حتى فكر المتقبل. بهذه المناسبات وهذه الأفكار حابين نعملوها هي عملية مصالحة بين بين الفن وبين الجمهور، لأنه الإنسان ما ينجمش يكون بمعزل عن العالم. حتى الإنسان المواطن البسيط اللي ما مارس نقوله بسيط معناتها لم يمارس هذا الفعل معناتها وهذه التجربة. واللي عنده خلفية وعنده فكرة إنه كيفاش نبني اللوحة، كيفاش الألوان من الأول قل لي أنت تخدم هكا وبعدها جيت وقيتها تبدلت معناتها، قلت له هذاك هو البناء معناتها واحدة واحدة وألوان فوق بعضها وألوان نحيوها وألوان نزيدوها، وكانت عملية رائعة معناتها. وإن شاء الله تتواصل على وإن شاء الله تكون نشوفوها في في مهرجانات أخرى، ونشوفوها في حتى مش كان مهرجانات معناتها صيفية، حتى في مهرجانات معناتها أخرى على مدار السنة إن شاء الله.
0: نعم هي اللي يميزها أنه في إطار يعني المناسبة يعني في الصيف في مسرح هواء يعني ما الهواء الطلق سيدي ظاهر مثلا المكان اللي فيه المهرجان، يعني فكرة الانفتاح هنا من الفضاء في علاقة بنوعية العروض، وأيضا أنك تشوف الفنان خارج الإطار المغلق خارج وفي تفاعل مباشر وحي مع المتلقي أثناء عملية البناء اللوحة والفكرة الإبداعية اللي قدم غازي في الوقت هذاك. لوحة اثنين ثلاثة أثناء العرض قديش يعني على مستوى كم؟
1: نحاول نتسارع مع الزمن ونعمل لوحتي بمقاس متر على متر وعشرين، وإن شاء الله معناتها نجم نوصل ونعمل ثلاثة لوحات في في في الزمن ذاك معناتها في خمسة ستة ساعات نجم نقدموا ثلاثة لوحات إن شاء الله.
0: بعد الفكرة من اللوحات هذه شنو يعني شنو شي يكون مصيرهم بعد؟
1: ولا إن شاء الله بشنو نحاولوا إنه نعرضهم بشنو بإقامة معرض، وإن شاء الله تونس تدعوكم تكونوا من زوار المعرض
0: إن شاء الله.
1: ممكن إذا كان نلقاو الفكرة ونلقاو الترحيب من بعض الجهات إنه نعملوا بيها معرض ما يكونش في ولاية سوسة برك، دور ولاية تونس كاملة، ونحكيوا على التجربة هذه اللي قمنا بها، وإن شاء الله معناتها تكون تستحسن الناس يستحسنوا الفكرة هذه وتكون معناتها وكأنه عادة. لأنه كما تعرف انه مهرجان سوسة الدولي هو من اول المهرجانات اللي تأسست في سوسة، وكان ديما معناتها الافكار وال تنبع من من من سوسة مثلا صدني. حاولنا نكون الفكرة هذه سادة نابعة من من من ادارة مهرجان سوسة والهيئة المسيرة والهيئة المسيرة، وان شاء الله نكونوا من من من مؤسسي هذه الفكرة ان شاء الله.
0: ان شاء الله نشوف ان شاء الله تلاقي استحسان، وايضا فرصة انه الفنان التشكيلي يكون حاضر في كل المواسم اثناء يعني موسم كامل ثقافي، ما وليش يقتصر على مدة عرض يعني ضمن الأروقة للمعارض ولا المشاركات هذه ولا مناسبات السنوية الخاصة ايضا بالفنانين التشكيليين، انما نجد ايضا مناسبات اخرى تخلق المجال لتكون هناك هذه العلاقة الحيوية بين الفن التشكيلي وجمهوره.
1: أكيد الفنان التشكيلي هو ما ينجمش يكون في منعزل عن المجتمع بتاعه، على يلزم يكون لحظة بلحظة و12 شهر على 12 شهر 24 ساعة على 24 ساعة يكون مرتبط بالمجتمع ومرتبط بال بال بكل ما يدور حوله، من اللي انه الفنان التشكيلي هو شنو، التشكيلي هو يتعامل ويلعب لعبة الالوان ليترجم بعض المشاعر وبعض ما يخالجه من من من من رؤى ومن افكار. في بعض الاحيان يعالج قضايا، اذا كان لانه الفن هو إذا أحببنا أم كرهنا هو التزام، هو إيمان بقضايا وإيمان بمبادئ، ونحاول يستسقي من جميع الأطراف، الفنان الممارس الفعل التشكيلي والرسام يأخذ من هنا وهناك، ثم يترجم ما تفاعل معه مع نفسه ومع فكره ومع رؤيته وينجزه في لوحة. وقراءة اللوحة ما تختلف من قارئ إلى آخر، كل قارئ وله خلفيته معناتها الثقافية لقراءة هذا العمل.
0: نعم،
1: وهذا هو الهدف من العملية هذه إن شاء الله.
0: آخر أعمالك أو معارضك اللي كانت غازي في الفترة اللي فاتت هذه، وفما حتى مشاركة في المغرب، أعطينا شنو آخر ما صدر لغازي حسني الفنان التشكيلي؟
1: مؤخرا كانت عندي مشاركة في أول شهر جويليا بكازا بالدار البيضاء بالشقيقة المغرب، شاركت في ندوة فكرية حول الفن المعاصر وآفاقه، وشاركت بإنجاز عملين في وركشوب ورشة حية، وكانت تجربة رائعة جدا لأنه التجربة التونسية تختلف، لأنه كان ملتقى عربي جميع الجنسيات تقريبا، ونختلف في الثقافة ونختلف حتى في الممارسة.
0: نعم،
1: وكانت تجربة رائعة، أنه تبدلنا الرؤى وتبدلنا الأفكار والتجارب، وكان حقيقة تنظيم رائع وتنظيم راقي جدا، وهذاك هو التبادل. إن شاء الله نعملوا حاجة كما كاك في تونس إن شاء الله، لأنه المستوى كان راقي جدا جدا على مستوى التنظيم، والمغرب بلد رائع، بلد جميل وبلد مضياف، ولا نختلف ما في، لأنه نحن نتقارب.
0: نعم،
1: المغرب العربي نتقاسم هذه القيم الأخلاقية والإنسانية. نعم، وما تحسش أنك في خارج بعيد عن تونس ولا نتقارب.
0: نعم،
1: لأنه اللهجة تختلف لبعض الشيء اللي، ولكن كانت تجربة رائعة.
0: نعم،
1: كانت تجربة رائعة حقيقة.
0: وبالنسبة لي على مستوى شخصي، إذا كان فما فكرة معرض قريب أو في المستقبل، تو نحكي
1: في المستقبل إن شاء الله أن نحب نعمل قانون.
0: غازي، إذا كنت مازلت نسمع فيك، معرفش فما قطع في الخط وإلا. غازي تسمع فينا؟ الفنان غازي حسني، إذا معرفش إذا كان مازال موجود. وإلا نسمع فيك غازي إذا كان تسمع فينا أنت. نعاود ونحاول نتصلوا به إذا كان ممكن يكمل فكرته الفنان التشكيلي غازي حسني ما بعد إذا مشاركته في هذه التجربة ضمن عرض سمفونية الخضرة اللي كان يوم الجمعة 17 جويليا بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر، إذا مهرجان سوسة الدولي، وتقديم إذا مرافق لهذه السهرة الموسيقية السمفونية إذا، وتقديم لوحات مستوحاة من هذا العرض بشكل مباشر بتفاعل مع الجمهور. إذا كان يسمع فينا غازي نرجع باش نعاود نتواصل معاه يكمل معنا الفكرة حول استعداداته وأيضا مشاريعه الفنية. مرحبا بك غازي.
1: وبيك أكثر عيشك.
0: أي قلنا، قلت مازلت نحضر
1: في فكرة، لكن يلزم برشا أطراف تتداخل، وخاصة وزارة الثقافة يلزم تفتح الأبواب للفنان التشكيلي، لأنه ما ألاحظه أنه الفن التشكيلي مش لاقي حظه في وزارة الثقافة، وكأنه شيء معناتها آخر اهتماماتهم أنه هذا الفن التشكيلي وهذا التعبير التشكيلي وكأنه معناتها حاجة زايدة معناتها. حقيقة لم نجد الأذان الصاغية والأبواب المفتوحة. حتى السيدة الوزيرة وقت اللي عملت اجتماع السنة فارطة وحبينا نحكي معها على الموضوع هذا ونحكي معها لأنه إذا كان مش نخدم أني أعمال وما ننشرهاش خارج تونس ما عملنا حد شيء نحن. بورقيبة وقت اللي يقول أنه خير سفير معناتها البلدان لبلدانهم وخاصة تونس هم الفنانين وخاصة الفنان التشكيلي.
0: مع الإشكاليات اللي نعيشوها ضمن إطار القانون أيضا أنك عمالك ما عندكش الحق أنك تبيعها خارج تونس
1: تخرجها ويلزم هذه البيروقراطية وهذا اللجنة يحطونا فيه ما بيخرج أعمالك يلزمك مطلب يلزمك لجنة ولجنة بعد شهرين تنعقد تسكوني اللجنة ماذا أعطيني ما جدوى هذا
0: فما يعني في كل مناسبة فما إشكاليات حقيقية يعيشها خاصة الفن التشكيلي في علاقة بالفنانين وخاصة إنهم اليوم على الانفتاح الكبير ولكن نتحدث على سوق الفن لهنا للعالم اليوم قادر إنه فنان باسمه بلوحاته إنه يعني يكتسح أسواق وأذواق وطلبات يعني من مختلف دول العالم ولكن نجد أنفسنا أمام عقبات كثيرة أيضا على مستوى اللوجستي أيضا في التعامل مع الأعمال الفنية أثناء نقلها يعني القدرة أنك الحجم أو المادة اللي أنت تحب تحفظها معناها في الأعمال الفنية متاعك يعني تولي تختار في حاجات وتتنازل على حاجات أخرى لأنه مكش قادر على يعني مسألة الشحن والنقل هنا للأعمال الفنية يعني فما عديد الإشكاليات اللي كل مرة يترقولها الفنانين وخاصة هذا الجانب اللي يحتاج يعني مراجعة سريعة أيضا وتحيين إذا يتماشى مع الواقع الجديد اليوم للعالم وسوق الفن.
1: نعم هذا هو احنا عنا إشكالية كبرى انه في بعض الاحيان هو عن طريق الانترنت العالم ولا نعم. اصبح قرية اذا كان انا نحط اعمالي على صفحتي ويتواصلوا معايا مهتمين بالفن الفن التشكيلي من دول اخرى ويقول لك انا نحب نشري اللوحة هذه ويقول له رغم يلزمني تعطيني شوية وقت شهرين وحتى نقول لك نجم نبيعها ما نبيعهاش نجم خرجها ما خرجهاش معناتها يستغرب وفي بعض الأحيان يقول لك هذا متحيل معناتها يخليه الفنان التشكيلي والممارس الفعل التشكيلي يخليه في

0: مش لانه المال قوام الاعمال. اذا كان انت مهرجان وما يكونش على مستوى معناتها مادي كبير باش يكون في باش يكون يا اما مستوى رديء او مستوى جيد نوعا ما. الافكار موجوده ولكن التطبيق والتمويل هذا هو هذا هي.
1: وايضا مساله الرعايه الثقافيه لهنا وقت نتحدثوا على المستشهرين اليوم اللي يبادروا لمهرجانات او ملتقيات او حتى مسابقات. اليوم يبدو لي فما غياب تقريبا كلي برغم يعني الامتيازات اللي يمكن يتمتعوا بها ولكن فماش اتجاه نحو الرعايه الثقافيه.
0: ما ثماش نحن نقصيو في الموضوع هذا لأنه حتى المستشهرين ما عادش يحب يمول وما عادش يحب يدعم لأنه ثم برشا قوانين وهذه القوانين اللي تحد من حرية الفعل الثقافي لأنه بعد ثم المحاسبة صحيح ثم ناس تعمل في أساليب ملتوية ولكن ما نجموش نحكموا على الناس كل كيف كلهم نجموش نحطوهم الناس كل كيف في سلة واحدة منهم انهم ثم خروقات ثم ناس تشتغل وضعية ثم جمعيات ولكن يجب مراجعة هذه الجمعيات وهذه التراخيص باش يبقى الا الصحيح
1: اللي يخدم مشروع الثقافي الفني بكل شفافية وأيضا يعني تكون فيها الفرص متساوية وإنه يعني يكون مصدر نهضة لمشروع ثقافي يتطور بمعناها ما يقدمه وأيضا الزاد البشري القائم عليه وتكون نتائج واضحة للجميع. يعني
0: هذا هو. لكن إذا كان مش نعتبره أنه الجمعيات هذه كل كي هي جمعيات وهمية وجمعيات تسعى إلى ربح المال على أساس أنه مش يكون بشي تقدم نشاط ثقافي وتقدم منتور ثقافي وما تقدمش ما نحاسبوه هذوما ولكن ما نحاسبوش الناس كل كي. هذه هي الإشكالية طبعا أنه الإشكالية هي إشكالية تشريعات إشكالية قوانين ونحن معناتها لازم تكون حر في الفعل وحر في الفكر باش نجم تنتج. اذا كان تلقى قوانين تكبلك العمليه الابداعيه راهي باش تموت بشويه بشويه. ما عادش نلقاو بعض التجارب ممكن التجارب المبتدئه وتجارب معناتها ماهيش في المستوى الراقي معناتها
1: على مستوى جانب آخر اللي يرتبط بالفنانين وخاصة مع المصادقة على مشروع قانون الفنان لهنا واللي يهم طبعا الفنانين التشكيليين. ظن أنه شنو رأيك أنت في ما ينتظره ما بعد المصادقة في علاقة بالفنانين التشكيليين
0: في قانون الفنان هذا اللي مؤخرا قاموا بالمصادقة عليه فما جوانب بتخدم الفنان وفما جوانب بتكبله لأنه الناس اللي فرضت وحطت القانون هذا على الطاولة ثم بعض الأطراف اللي ما هيش مماثلة للفعل التشكيلي على جميع الأصعدة. مثلا ديما نقعدوا نحن في البطاقة بتاع الفنان المحترف تسهيلات لإقامة معارض في الخارج أو مشاركة فيها التسهيلات على مستوى القنصليات لأنه إذا كان أنا ما عنديش بطاقة ما نجمش نتجه للقنصلية أي قنصلية باش نقدم على أني عندي دعوة للمشاركة بمعارض أو إقامة معارض شخصي أو هذه البطاقة اللي قاعدين نحكي عليها سنوات وسنوات. معناتها إذا كان نقولوا راهو من 2008 أو 2007 نحن نحكيوا على المسألة هذه إلى يومنا هذا ما تحلتش. كيفاش نجم أنت باش تعرف تونس وتعرف الفن التشكيلي التونسي والتجربة التونسية في أروقة مغلقة في تونس؟ ما تنجمش. بعض النقاط اللي ماهيش مدروسة حسب رأيي معناتها في القانون الفنان هذا. ودائما تبقى السلطة هي التي تضع يدها على الفنان في الأخير. هذا ما مش مش مش متوازن راهني مثلا.
1: هذا دور يبدو لي انه الفنانين في حد ذاتهم وايضا الهياكل المشرفه على هذا المجال باختلافها وباختلاف مكوناتها من اتحاد من جمعيات من اصحاب

0: إدارات أيضا وأروقة خاصة وغيره كل معنيين بالمسألة إنهم ينظروا للواقع اليوم يحاولوا يلقوا إذا صياغة تضمن أو يضمن فيها الفنان حقوقه وأيضا يكون عنده هذا المنجز إنه قادر باللي قدم فيه يكون يعني عنده هالوجود هذايا وعنده الأريحية على مستوى وضعية اجتماعية وأيضا إنه يحمي فنه ويقدم وهو يعني يشعر بالطمأنينة على الأقل هذا من منظور قانون الفنان
1: على الأقل هذا هذا اللي نطمحوله هذا نسعى له إنه الشعور بالطمأنينة وبالراحة هذا نشعره بالنسبة للاتحاد الفني اللي هو اتحاد عريق قاعد يقدم في في في مجهودات جبارة وقاعد يحارب وقاعد ولكن ديما يبقى القرار بيد سلطة الإشراف
0: نعم نعم
1: يقدم وهذا هو هذا هو هذا اللي يكبل في العملية الإبداعية أكثر من أنه يسرعها معناها
0: هذه إذا كنا في جولة إذن بين التفاعل مع تجربة فريدة ومتميزة في التفاعل مع العروض الفنية إذن هذه السهرات اللي مثلا موجودة اليوم في ضمن مهرجان سوسة الدولي وكان لك المساهمة هذه بتقديم لوحة تفاعل مع عرض السمفوني إذن وكان لك مشاركة بقتلي لوحتين والتجربة مازالت مستمرة وسيكتمل هذا المشروع ربما في انتظار أنه يتحدد له موعد وعد لتقديم إذن عرض لهذه اللوحات وأيضا فكرة على هواجس الفنان التشكيلي اليوم وما يعيشه في الساعات نشكرك الفنان التشكيلي غازي حسني وسيكون لنا إذن لقاءات قادمة إن شاء الله شكرا لك
1: إن شاء الله
0: شكرا

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

0: منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي وضمن مواعيده المنتظرة وأيضا الإضافة في المشهد نتحدث عن فنون العرائس، وتحديدا في فصل الصيف وضمن المهرجانات سيتم إذن برمجة لهذا اللقاء الفني أو مهرجان فني لفنون العرائس يكون على شاطئ روسبينا في مختتم إذن شهر جويليا. حاضرة معنا سيدة أميرة بكوش مديرة المركب الثقافي بالمونستير، بتحكي لنا على هالتظاهرة هذه اللي وصلت إلى دورتها الثالثة. مرحبا بك سيدة أميرة.
2: صباح النور مدام منى، وصباح النور المستمعين إذا كنت الثقافية، وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا. خلينا نحكي شوية على الدورة الثالثة إذن لفنون العرائس على شاطئ روسبينا، تعطينا الفكرة ثم أيضا النسخة الثالثة هذه شنو فيها برمجة.
2: فنون العرائس على شاطئ روسبينا هو الدورة الثالثة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ودعم من دبي الجهوي الشؤون الثقافية بالمنافسير، تنظيم المركب الثقافي بالشراكة مع المركز الوطني لفنون العرائس، كذلك المركب السياحي بالمنافسير، فضاء روسبينا بالمنافسير. الحقيقة سنين إن شاء الله باش يكون ينطلق النهار 26 جويلية نهار الأحد، ويتواصل حتى 28 باش ينطلق بكرنفال، ينطلق من المركب السياحي وصولا إلى ساحة مرجانة.
1: هاي ساحة مرجانة بالمنستير إذن اللي هي قرب مفترق مارينا، ونعرف صورة مرجانة هذه اللي تميز الساحة. إذن ما نعرفش إذا كان هي مازلت موجودة معنا سيدة أميرة، فما إذا كان الخط يبدو لي مسألة شبكة. نسمع فيك، نسمع فيك سيدة أميرة. أي كمل لنا.
2: قلت لك وصولا إلى ساحة مرجانة بعد انطلق التنشيط غادي بعرض أنيس حول العالم إنتاج المركز الوطني فن العرائس، بعد شلقاو مسرحية الأميرة النائمة، وعروض معنى ثلاثة عروض مسرحية عرائسية نحاولوا من خلالهم نوصلوا الفن العرائس هذايا للصغيرات والكبار معناه، ونخرج وخرجنا به من جدران المركب الثقافي. حبينا احنا نمشيوا للجمهور بكل شرائحه العمرية،
1: اي في الساحات يعني في المكان المفتوح،
2: في المكان المفتوح، ويصير التفاعل بين الفنان والجمهور، ويصير فما تشاركية معناها نخلق يولي الإنسان معناها الجمهور يتصالح مع الفضاء العام.
1: نعم.
2: مع معناها ويعيش تجربة جديدة. وهذا هو العروض، العرض يكون معناها قلنا الأميرة النائمة إنتاج فضاء روسبينا من غدوة باش نلقاو ورشات، زوز ورشات، ورشة التدوير والمسكلة، ورشة عروس الماروطة، هذوما الكسر بيوم المركز الوطني فنون العرائس، ورشة الرسم، نحاولوا معنا نخلقوا معنا ثقافة المحافظة على البيئة، نعملوا حملة نظافة، وبعد منهم نصنعوا العروسة متاعنا. هذا باش يكون في شاطئ القراعية في الصباح رادح بالبحر، وكذلك عروسة الماروطة زادة، ومعناه كل معناه العباد الضيوف نتاع المنستير زاد يشاركوا معناه، مش معناه بوبليك اكاهو معناه كي هو اللي يجينا للمركب، لا احنا للكاس
1: عموم للناس معناه
2: كيف الصيف، اي كيف معناه معناه اللي جاوا يصيفوا بحذانا نحاولوا نخليوا الاثر ديما معناه باش ياخذ ذاك البرمجه هذه ديالنا، ومن عام لعام قاعده نقدموا، قاعد يكبر المهرجان هذا. وفي النهار الثاني هذا نهار 27 ان شاء الله باش نلقاو زاد 8 نتاع الليل باش نلقاو عرض تحريك العرايس لرباب بن محمد، ومن بعد عرض مسرحيه عرائسيه كاريتا انتاج شركه بابا بسوسه. من غدوه زاد تواصل ورشات نفسها تحريك الماروطه، ورشه الرسكله والتدوير، وفي الليل باش يكون معناها سهرة الاختتام، باش يكون عرض فيها تنشيطي عرض تحريك العرائس وعرض تنشيطي كرنفال المهرج، وبعدها باش نلقاو مسرحية خيال جميل عرائسية لمحمد الحواط انتاج شركة بدعة الانتاج. هذا باش يكون معناها حاولنا ننوعوا في انواع العرائس من خلال العروض المسرحيه. تكون فما عروس الطاوله كما نلقاو العروس اللي معناها التكلم الباطن كما نلقاو عند محمد الحواس كان جميل. حاولنا ننوعوا وممتو الورشات زاده، حاولوا معناها من اشياء بسيطه نوريو للصغيرات ولل معناها للرواد نتاع الفن هذايا، الا معناها من الاشياء البسيطه نجموا نستثمروا فيها في اعمال فنيه ونعرفوا بالفن العرائس كذلك ننميوا الذائقه الفنيه عندهم. وان شاء الله معناها زاده من خلال ورشه الرسكله نحاولوا نرسخوا فيهم السلوك البيئي السليم، معناها ننظفوا شواطئنا وراهو معناها جديد هذوكم البلاستيك ولا نجمو نعملوا بهم حاجات مزيانين معناها. وهذا هو
1: والفكره ايضا انه يعني العرائس ممكن يكونوا ضمن هالفضاءات هذه، وانهم يعني فن ما عندوش حدود المكان والزمان، تنجم يكون حاضر في كل الفضاءات وفي كل الاوقات.

0: بين العروض.
1: العروض ان شاء الله تكون في ساحة مرجينة كل ليلة، والورشات باش تكون الصباح في شاطئ القرعية.
0: واضح. بالنسبة للبرمجة في خلال الصيف، صيف الإبداع أيضا في المركب إذا ثقافي بالمنستير، فما عندكم برمجة خاصة أيضا يظهر لي؟
1: هي برمجة خاصة بالصيف، كانت برمجة الخط، ورشة الخط العربي إشراف الأستاذ فرج إبراهيم. الحقيقة عندنا إقبال كبير على الورشات، معناها رغم السخانة رغم الصيف تبارك الله، العباد معناها يحبوا يحط صغيره باش يتعلم حاجة جديدة. عملنا تطويع الصلصال، معناها تطويع الطين، يعملوا حاجة معناها يعملوا كيد أوفر دار صغير يروحوا بيها ويزينوها. كذلك ورشة الرسم، عندنا ورشة البرودري معناها يتعلموا التقنية متاع الخيط ويتعلموا حاجات معناها لقوا إقبال كبير معناها في المركب الثقافي. هذوما ورشات تنطلق كل نهار من ثلاثة حتى للجمعة، من 10:30 نص النهار ونص. حاولنا ننوعوا معناها مختلفة على البرمجة الشتوية. البرمجة الشتوية نلقاو فيها المسرح، نلقاو فيها حاجات أخرين. حاولنا أضفنا البرودري وأضفنا تطويعة للطين، هذا هو البرمجة الصيفية تتماشى معناها مع مع الفصل، مع هيك حاجات نوعنا حسيلة.
0: جميل، مهم جدا هالورشات والاضافات هذه والتجارب هذه اللي متاحه للاطفال وغير الاطفال، يعني في الحقيقه يعني كل ما يهتموا به الاطفال اكيد يعتني به ايضا الكبار في علاقه بها الورشات، ولكن مهم جدا ايضا انه الاطفال يلقاو حاجه تعبي لهم وقتهم
1: بطبيعه، يبقى ساعتين نقصوا التليفون،
0: هذه المشكله الكبيره فعلا.
1: راو كي تجيبوا انت صباح معناها ديجا ساعة ذيك تعدي تحضر روحه الصغير ما يجي كي ساعة تنحط له بالتليفون يقعد ساعتين بحزانة تصيبه معناها رحينا له الصبحية
0: نفسانيا يبدأ مرتاح، عنده تركيز، عنده طاقة إبداعية، إنه يكون معناها عنده حواسه كل مستيقظة. الطفل على العكس اللي بيش يكون أكيد بين يديه التليفون ويلعب في ألعاب، ومعناها الحقيقة لازم تكون المسألة متوازنة، إنه نوفروا لأطفالنا اهتمامات فنية إبداعية.
1: الحقيقة المركب ديما معناها منفتح ومفتوح، ويوفر هالورشات هذوما باش الصغيرات الحقيقي يلقاو معناها يلقاو ورشات معناها تأثرهم ويبعدوا على الهاتف كذلك بأسوان رمزية، ونحاولوا نستقطبوا أكثر تلامذة أكثر تلامذة. الجروب معناها باتات يبدأ حتى بالعشرين وبلا 15، معناها نحاولوا نستقطبوا أكثر ونحاولوا معناها ديما نعطيه الحاجة الجديدة، ديما نعطيه البلوس، ديما معناها نخلقوا كرياسيون جديدة لا تجبد ذاك الصغير. تحاول كيفاش تكسبه انت باش يولي كل نهار يرجع، ماذا بيه يرجع للورشة هذه وللورشة هذه، فهمت؟ هذا هو.
0: إذا صيف من الإبداع بالمركب الثقافي بالمنستير، وأيضا تظاهرة ثقافية مهمة جدا، فنون العرائس على شاطئ رسبينا. شكرا لك سيدة أميرة بكوش، وبالتوفيق لهالمشاريع الفنية وأيضا هذا التسيير طبعا لمؤسسات ثقافية عندها روادها وكذلك أيضا عندها مشاريعها المختلفة على أيضا مدار الموسم الثقافي. شكرا لك على مدخلتك معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: سلام على الله. الله،
1: وصلنا إلى ختام لقاءنا اليوم مستمعينا من المشهد الثقافي. أنقل لكم تحيات كامل فريق مريم مناعي ومحمد أمين ببكري ومنى الدريدي، وأيضا تحية كذلك لعبد اللطيف حاجة علي المشرف على قسم الديجيتال في إذاعة تونس الثقافية. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حصة إذاعية ونقطة لقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هو الفرق بين اختصاص التكنولوجيا الطبية واختصاص البيوتكنولوجيا الطبية؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة فاتن زغيدة، مستشارة عامة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
2: خلينا نبدأ ساعة بمقارنة بسيطة. التكنولوجيا الطبية مرتبطة باستعمال الأجهزة باش نشخصوا الأمراض، راقبوها ونعالجوها، يعني مرتبطة بالتصوير الطبي، بالبروتيز، الروبو الجراحي والدياجنوستيك. كيف نحكي مثلا على اليغام والسكانير، هذا متابعين للتكنولوجيا الطبية، واللي يحب يخدموا في التكنولوجيا الطبية باش يقراوا في التعليم العالي الانجينيوري، الانفورماتيك والفيزياء والإلكترونيك. أما البيوتكنولوجيا الطبية هي تخدم بالعلوم البيولوجية باش نطوروا العلاجات، لقاحات وأدوات طبية. معناها تهتم بالجينيتيك، بالكيمياء الحيوية، بالميكروبيولوجيا. واللي باش يعمل البيوتكنولوجيا الطبية باش يقرأ بالجامعة على الخلايا، على الـDNA، التلاقيح اللي يتعاملوا مثلا بطريقة العغين اللي هي تقنية حديثة. تقول لي شكون يخدم في كل مجال منها؟ نلقاو في التكنولوجيا الطبية مهندسين في الطب البيولوجي وتقنيين في الصيانة والأجهزة، على خاطر التكنولوجيا الطبية تخدم على الجانب المادي والتقني. في البيوتكنولوجيا يخدموا بيولوجيين وباحثين في الجينيتيك، واللي باش يستغلوا الكائنات الحية باش يطوروا علاجات ويلقاو حلول طبية. خلينا تولخصوا اللي قلناه الكل في كلمتين. إذا أنت من الناس اللي تحب البرمجة والأجهزة، التكنولوجيا الطبية نجم تكون السنية اللي تناسبك. وإذا تحب البيولوجيا وتحب تكتشف حلول من داخل الكائنات الحية، البيوتكنولوجيا تنجم تكون طريقك. في كل الحالات إذا اخترت هذه ولا هذه باش تكون جزء من المستقبل الطبي. دونك لهنا اختار اللي يناسبك وانطلق.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات، لقاءنا الأسبوعي اللي يبدأ معكم الآن ويتواصل إلى الساعة الواحدة ساعة من الزمن للحديث في قضايا التربية والتعليم. اليوم باش نحكيه بشكل أساسي على محور الندوة السنوية التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب تونس حول الابتكار ومستقبل التعليم في تونس. اليوم نحكيه على الابتكار ومستقبل التعليم في تونس، هل تستوعب مدارسنا ومنظومتنا التعليمية القدرة على مواجهة التطور التكنولوجي، وما هي سبل التطوير والابتكار؟ موضوعنا الأول باش يكون محور حوار مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى شيخ الزوالي، المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. كذلك نحكي على التربية البيئية والذكاء الاصطناعي مع الأستاذ خليل الحسن، وهو أستاذ مدارس ابتدائية، وبش نتحدث بالأساس على تجربته في الابتكار في البيداغوجيا الخضراء. قبل هذايا بش نرجع شوي على مسألة التوجيه الجامعي، كذلك مسألة الابتكار والتجديد في علاقة بالتوجيه الجامعي، ونحكي على يوم التوجيه الجامعي اللي تم تنظيمه في عدد من جهات الجمهورية، وكذلك على انتظار على المستوى الوطني، وبش نحكي على تجربة اليوم الجامعي، يوم التوجيه الجامعي في ولاية المهدية، وبش تكون ضيفتنا التلميذة الناجحة في البكالوريا أمنة النابلي، وهي التي كانت منسقة لهذا اليوم الجامعي. وبش نتحدث شوية كذلك على الجوانب المتعلقة بالابتكار في علاقة بالتوجيه الجامعي. تحية لأمين البوبكري في الإخراج التقني، مريم مناع في تنسيق لقاءنا اليوم، معك محمد البلطي من أمام الميكروفون، كذلك نجوى الهمامي في أعداد الحصة. أذهب للنغم الأول ثم نبدأ مباشرة مع الموضوع الأول في لقاءنا اليوم من برنامج المشكات.

0: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في المشكات، ومواصلين إلى الساعة الواحدة ونتحدث على الندوة السنوية لنظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان حول الابتكار ومستقبل التعليم في تونس، والحديث على الابتكار ومستقبل التعليم في تونس. هل تستوعب مدارسنا ومنظومتنا التعليمية القدرة على مواجهة التطور التكنولوجي، وما هي سبل التطوير والابتكار؟ وهل يمكن اختصار كذلك مسألة الابتكار والتطوير فقط في علاقة بالتكنولوجيا، أم كذلك في طرق التدريس والتعليم وإيجاد ربما ابتكار في مجالات البيداغوجيا وغيرها من المواضيع؟ الحديث في الموضوع هذا معنا الدكتور مصطفى الشيخ الزوالي، المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والخبير في مجال التعليم في تونس. دكتور أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا سيدي محمد،
0: مرحبا بك.
1: كيف مستمعين؟
0: شكرا لك على تلبية دعوتنا. إذن نتحدث على موضوع مهم جدا، وأعتقد أنه انطلاقا من الندوة اللي تم تنظيمها من قبل المعهد العربي لحقوق الإنسان، نجم نفهم أهمية الحديث عن مسألة الابتكار في التعليم. ساعة قبل ما ندخل في التفاصيل، ماذا نعني بالابتكار في التعليم؟
1: شكرا على السؤال، ومهم باش نوضح نقطة منهجية، خاطر كلمة ابتكار كلمة جديدة من ناحية الاستخدام الواسع لها، لكن الكلمة ترجمت انوفاسيون من بداية ظهور علوم التربية في الستينات وظهور التجديد في التربية، دونك الترجمة بتاع انوفاسيون كانت التجديد. في السنوات الأخيرة مع ظهور الذكاء الاصطناعي وإدماج تكنولوجيا والحاسوب تقريبا ماكسيموم منذ 2010 حين تظهر يعني سمارت فون، ورا الابتكار مرتبط بأنه التكنولوجيا اللي حاضرة، ولأن نستخدمه ترجمة إنوفاسيون قولوا ابتكار، لكن طيلة 70 سنة تقريبا من الستينات إلى اليوم كانت الترجمة هي إنوفاسيون، دونك التجديد بتاع تجديد معناها ما معنى التجديد؟ التجديد عنده معاني مختلفة. المشكلة كيف نحدوه بمعنى واحد، البعض يرى التجديد قطيعة مع الماضي، هذا من الأخطاء اللي وقعنا فيها في التجربة. التجديد هو أن نأخذ من كل ما لدينا من إرث مثلا أفضل ما فيه، وأن نترك أسوأ ما فيه، وأن نبدع أشياء جديدة. هذا هو مفهوم التجديد كما جاء حتى في التقرير الأخير لليونسكو. أما الابتكار بالمعنى التوى موجود، معنى التوى متداول جدا، هو يقصد به ابتكار انطلاقا من، هو كما قلت أنت، فما البعض يحصل في التكنولوجيا ولكن هذا خطأ، يجب يكون مرتبط بكل ما نقوم به في حياتنا من أنشطة. كل المجالات يجب أن نكون مجددين فيها ومبتكرين. يعني أنا وضحت لك أنه الترجمة كانت بتاع إنوفاسيون هي تجديد اليوم ولا ابتكار، لهذا لا ينسينا الأصل في الحكاية يعني.
0: والأصل في الحكاية أنه كل ما يتعلق بتجديد أو ابتكار يجب أن تتوفر له كذلك البيئة المناسبة، أو خلق هذه البيئة المناسبة لإنجاح هذا التجديد. في الواقع الحالي للمدرسة التونسية، ما هو المتاح في علاقة بالابتكار؟
1: هو في كل بلاد ثم نقاط قوة ونقاط معناها مضيئة ونقاط تساعد على تنفيذ ما نسعى إليه، وثم عوائق وتحديات وصعوبات تحد ولا تمنعنا من تحقيق أهدافنا. معناها مجبوش نقولوا ما عندناش ابتكار، كان نحكيه وإحنا توا على الجامعات اللي قاعدة جيلولة وجامعة المنار وأفراد في خليل اللي بحداك وناس قاعدين ينجحوا، دونك موجود كفاءات بشرية، موجود جامعات قاعدة بد مستوى عالي، موجود ارتفاع نسبة التمدرس في تونس، هذا عوامل مساعدة، موجود تونس بدأت من بداية التسعينات تدمج في تكنولوجيا المعلومات، على فكرة هي الكلمة الأولى اللي كنا نستخدمها في إصلاح 91 وإصلاح 2002، كنا نقولوا إدماج تكنولوجيا المعلومات في التعلم والتعليم. الكلمة دي ما عادش صالحة اليوم، خاطر الابتكار ولا ما عادش يشمل فقط، معناها ما عادش مجرد وسيلة تكنولوجيا، الآن يتوقف عليها كل شيء، معناها من لا يبتكر اليوم ويدمج، مش يدمج حتى، من لا يأخذ بالاعتبار تأثير التكنولوجيا على حياتنا محمد، معناها التكنولوجيا اليوم دخلنا في وضعية اجتماعية واقتصادية نحن اليوم لا نعلم مهن المستقبل، مشكلات نعد شبابنا المشكلات والظواهر هي غير واضحة، وهذا السبب فيه هو التكنولوجيا والحاسوب والذكاء الاصطناعي ولا غيره. ولذلك إجابة عن سؤالك، ثم نقاط قوة يجب نستغلها، نقاط ضعف كثيرة تحد من قدرتنا، من نوع مثلا أنه كثرة المشاريع بدون متابعة. تسمع ديما من توعنا 20-30 سنة تسمع في برشة مشاريع يعني إصلاح الدنوتنين شاملة من الشانت كبير متاع تجديدات، ولكن دون مراكمة ودون استمرارية ودون تطبيق فعلي. وهيك ثم حديث على الابتكار والتجديد ولكن لا يوجد تنفيذ. يعني فكرة، وفما عواقب أخرى كثافة البرامج، لو أنت عندك منظومة قديمة برامجها كثيرة وتضيف عليها حاجات جديدة وما زلت تركز على الحفظ والتلقين ومهارات الحياة ضعيفة، وكل ما يوجد من ممارسات يعني بتاع موظفين يقوموا بها تو سنوات، هذا الكل لم يعد يتماشى وأصبح أحد العوائق أمام ترسيخ وأمام أنه يولي الابتكار هو مفروض ليس خيار، هو ضرورة. معناها فهمت؟ ضرورة، ما مش يندثر من اللي يبتكر. فمعناها العملية هي ما عادش كقبل مجرد إدماج حاسوب وتكنولوجيا، أصبح كل شيء. يعني كي تاخذ التقرير الدولي كل سنة حول مهن المستقبل تلقى المهن تتغير بسرعة.
0: نعم.
1: ولذلك من لا يبتكر من لا يجدد في ماذا؟ يجدد في كل شيء.
0: نعم. في الاتجاه هذا دكتور مصطفى شيخ الزوالي، أي منهجية يمكن اعتمادها لوضع النجم نقولوا القطار على السكة، سكة الابتكار والذهاب بنسق واضح في علاقة بهذا الموضوع؟ يعني نجم نقولوا أنه صحيح ثم ضعف إمكانيات أو ربما تفاوت في الإمكانيات على مستوى علاقتنا بالعالم ككل، ولكن شنو المنهجية اللي نجم ناخذوها، شنو الطريق اللي نجم نمشيه فيه باش نجم نوصلوا في أقرب وقت ممكن وربما نسدوا هالفجوة اللي موجودة حبينا والكرهنا مع العالم؟
1: هو في تقديري المشكل هو نحن توا علاش منذ سنوات نراوح مكاننا ولكن ثم مبادرات فردية خليلي اللي بحداك وأمثاله، وإحنا خصصنا في الندوة الجزء الأخير يعني الصبحية كاملة جبنا المجددين في التعليم في تونس. لذلك الإشكال حسب رأيي أولوية الأولويات في ظل تراجع الإمكانيات في ظل ظروف صعبة، حسب رأيي أهم حاجة هي في التكوين الأساسي والمستمر للمدرس. معنى كان المدرس كما اللي بحداك خليل وأمثاله يكثروا، وذا كان ليش يلزم يولي خاطر خليل الآن هو عبارة على مناضل، معناه فهمت؟ مش كان هو الأغلبية يناضلوا باش يعملوا التجديد عندما ترسم تجاربهم، عندما يصبح معروف في تونس وننزع إلى تعميم تجربة خليل وتجربة اللي نحتفي بهم دائما، ما يوليوش الاستثناء يوليو القاعدة. ولذلك أمام ضعف الإمكانيات ثم أولويات لابد من توضيحها. أولوية رقم واحد عندي يعني هي المدرس، سواء في انتدابه أو في تكوينه الأساسي بل الانتداب أو في تكوينه المستمر. عندما يكون عندك مدرس مجدد ومبتكر العوامل الأخرى نستطيع أن نواجهها، لأنه حاليا يوجد من يواجه خليل واحد منهم حاتم بن سليمان اللي انت ابنها برشا
0: ذكر خليل أحسن اللي هو باش يكون ضيفنا بعد قليل إن شاء الله.
1: يعني احنا قاعدين نجيبه في البرنامج مش كثير من المجددين. لماذا لا يصبح كل المدرسين مجددون؟ عندما يصبح الفاعل الأساسي في التربية كنقول مش المدرس فقط، معنى كل من يشتغل في التربية يلزم يبتكر في ويغير في الطريقة بتاع التدريس. يعني نزلنا البعض
0: لكن دكتور في الجانب هذا هل ضروري أن تكون المنظومة فيها جانب من المرونة في هذا الاتجاه، بمعنى أنه مسألة التجديد لا ترتبط، خاطر ثم مشكلة دائما عائق هو مشكلة البيروقراطية لكن ثم ناس قاعدة تجدد وتبتكر وثم ناس تعتقد أنه ما نجمش أنا نعمل حاجة إلا ما تصير يعني توصلني مثلا مذكرة أو غيره من الإدارة الجهوية وين نتصرف. ثم شكون يجتهد وحده وثم شكون اجتهد لكن صار لوم عليه لأنه اجتهد أو عوقب لأنه اجتهد، في الاتجاه هذا شنو الحل؟
1: الحل هو التالي، يعني خاطر نوضح الرؤية.
0: أيه.
1: احنا نحكيوش على الدور عصنا في معنا مهبطين نغزر رئيسي هنا والآن ونربط رواحنا، فقدينا نحط رؤية بعيدة. وهنا بش نجاوبك بما جاء في تقرير يونسكو بتاع 21 في الفصل الخامس يحكي على من هو المدرس عام 2050. نحن من هنا 2050 نسعى أن يكون هذا المدرس موجود، لكن توا حاليا كما قلت أنت هي البيروقراطية، هي الخروج عن السائل زي ما بش يعرضوا لك سميته مناظر أو المجدد في تونس مناضل بأتم معنى الكلمة، وذاك علاش نحتفي بهم ونشجعوهم والسين تي قاعد تخدم في خدمه كبيره راه السفراء الرقميه فما احتفاء بهم، ولكن يجب ان نمر مرحله الاحتفاء والتجارب الضيقه الى تعميم الابتكار والتجديد بطريقه نوضح الرؤيه وين نحب نوصلوا. نوصل المدرس مثلا ماذا يوجد في التقرير في الفصل الخامس؟ قلت المدرس البحث التربوي جزء من مهنته، ولا مش مقولش مش يهمني ولا مش خدمتي. معناه المدرس نتاع مستقبل هو في نفس الوقت مدرس وهو مصغي وهو قادر على الابتكار. يعني شفت الملمح نتاع المدرس لازم يكون واضح. اذا يكون عملت مدرس قادر على التجديد وقادر على التواصل وقادر على انه يعمل مهارات الحياه، هذا باش يقدر انه يقاوم التحديات، لان التحديات باش تزيد. الخوف ممكن المشكله اللي قاعد ندوره في حلقه مبره هو ديما ندوره اين السبب واين النتيجه. كل واحد يقول الغلطه من الله، وهذه الحلقة المفرغة خاطر في الدائرة الجهنمية المفرغة ما عادش تعرف سبب النتيجة، نسبب النتيجة والنتيجة سبب، يعني ما عندناش فلوس، يعني صعوبات بيروقراطية، يعني شفتوا كيفاش كل حاجة. شكون هما اللي قاعدين يجدوا؟ هما يتحدوا في الظروف، خرجوا من الدائرة هذه وقاعدين يعملوا في حاجة بإمكانياتهم المحدودة وقاعدين ينجحوا. ولذلك هذوما بشوية بشوية برسملتهم بالحديث عليهم يوليوا كيما الحاجة يتناسوا عليها الناس. وذاك علاش قلت أولوية الأولويات أمام كثرة التحديات هي المدرس في تكوينه الأساسي، مش احنا نحلو في مشكلات معناها جانبية متاع اليومي، يعني ننتدبو كل عام طريقة غلطة والتكوين الأساسي فيه مشاكل ومن بعد التكوين المستمر فيه مشاكل. شوف كيفاش ما خرجناش من الحلقة المفرغة، خاطر الفعل الأساسي المعني بالأمر هو المدرس.
0: نعم. في الاتجاه هذا وباش نختموا الموضوع قبل ما نمر الى التوجيه ونحكي شويه على مساله التوجيه وكذلك مجالات الابتكار كذلك في في في علاقه بالتوجيه مستقبلا، ربما نوعيه النواتات هذوما المدرسين المجددين، ما الذي يجب ان يأخذوه كدور داخل الفضاءات التربوية؟ بمعنى أنه أنا كعود عندي مدير وعندي مدرس فيه الخاصية هذه، يعني في انتظار أنه يصير بعد ذلك الانتداب بالكريتير هذايا وفق الموضوع هذا، لكن أنا اليوم عندي مدرس ناجح وقادر يقدم إضافة في الاتجاه هذا، ولكن دائما غالبا ثم نوع من القوى الجذب إلى الوراء، دائما الناس ما تحبش تجدد واللي يقول لك أنا ناخو شهريتي ونقدم المادة كما تستحق الوضعية ككل. فهمت اليوم كيفاش نجم نستفادوا من نوعية التجارب هذه داخل الفضاء المدرسي على الأقل في المرحلة الحالية في انتظار أنه يكون ثم نسق في الانتداب في الاتجاه هذا؟
1: هو اهم واجب نعملوه هذوما نحميوهم شويه، خاطرني حتى ما تلاحظ وحتى جبناهم البرنامج هو يعاني في مؤسساته المجدده، راه خاطر قرروا تغلينا في الخبز ربما، خاطر هو ياخو حريته اكثر، خاطر في احدى مثلا جبت على افكار التجديد عام 98 في دوله كرواتيا دوانيا من الاصلاح التجديد في تغيير البرامج خلاوه 20% يقرروا من المدرس. لكن السؤال هو من هو المدرس اللي بتخليه 20% من البرنامج يعمل؟ لازم يكون قادر على ذلك. يعني احنا اللي موجودين قادرين يشعروا بانهم يعانيوا، اولا رسمت تجاربهم والحديث عليهم اعلاميا، والوزاره ديجا قاعده تعمل في هذا الجزئيه في في في في السفراء التوأم الرقمي. لكن الاشكال وين؟ هذو يلزم يوليوا الناس يتنافسوا باش يوليوا كيفهم، ويلزم كل من هو في التربيه مديرا او مستشار. احنا في التوجيه مثال نربط موضوع التوجيه، بالامس قمنا بتظاهره الجمعيه عملت تجديد في الاهتمام.
0: مش نرجعوا لها دكتور، مش نرجعوا لها مساله التوجيه، خليها على يعني على حيده باش نرجعوا لها مع ضيفتنا بعد قليل.
1: لا ممكن نهدلها بالتخطر، هي التلميذه هي كلفوها بتظاهره وكلموني باش نجي وحدي في ذلك. لكن في التجديد بالموضوع ايش قلت لهم؟ جبنا طلبه قدامى مثلا، جبنا اساتذه جامعيين، وشنو عملنا؟ عملنا ضد محاضرات وحلينا الباب وقعدنا نحكيه بطريقه غير كلاسيكيه، لان المشكل اليوم فين؟ مشكل كثره مصادر المعلومه وطوفان المعلومه. ما عادش المشكل في المعلومه، معناها التلميذ باش يفرز مهاره ما مش متعود عليه، لانه فما تصنعي محتوى فيهم الغث والسمين ولا من هب ودب يحكي في التوجيه. وذلك صعوبة الابتكار جاية من الزمن الرقمي اللي احنا نعيشه فيه، خاطر الابتكار والتبعيه للاله، ولا كانه الابتكار مربوط بمجرد الرقمنه وبمجرد استخدام التكنولوجيا. لا، ثم البعد الانساني. الشرط هو انه حافظ على البعد الانساني. يعني البعد الانساني والعلاقه الانسانيه والمرافقه، يعني مرافقه، نجاوب على سؤالك بشكل مباشر، مرافقه المجددين واجب، مرافقتهم في المؤسسه وخارج المؤسسه، مرافقتهم في الاعلام. هذا ما يقعدوش مجرد معناها مناضلين هما قاعدين اسالهم قاعدين يعانيوا من كل الجهات. المرافقه والرسمله والمساعده على انه يجدد هذا ما يحتاجه السياق الراهن.
0: نعم. ابقى معنا دكتور مصطفى شيخ الزوالي، باش نرجعوا بعد الفاصل الموسيقي القصير للحديث في مساله الابتكار في مجال التوجيه الجامعي، وباش تكون ضيفتنا التلميذه آمنة نابلي اللي هي منسقة يوم التوجيه الجامعي في المهدية، وباش نحكيه على التجربة هذه، وكذلك يزيد يفيدنا أكثر دكتور مصطفى شيخ الزوالي في علاقة بالموضوع هذا، كيفاش ينجم يكون التوجيه الجامعي كذلك في ظل التحديات الموجودة الآن في كثرة المعلومة، كيفاش تكون القدرة التلميذ على انتقاء المعلومة الصحيحة واللي تساعده فعليا انطلاقا بالعلاقة الإنسانية مع المستشار التوجيه، أو كذلك التجارب الزملاء من الطلبة اللي هما كذلك توجهوا ونجحوا في المسار الدراسي وحتى المهني متاعهم. فاصل موسيقي قصير ثم نواصل معكم في برنامج المشكات.

0: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة FM في هذا البث المشترك وبرنامج المشكات، ونتحدث الآن على موضوع التوجيه الجامعي في علاقة بنوعية يعني التجديد والابتكار في موضوع اللي كنا نحكي فيه في بداية الساعة مع ضيفنا الدكتور مصطفى شيخ الزوالي المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وتلتحق بنا ضيفتنا التلميذة آمنة نابلي وهي ناجحة في البكالوريا وقامت بالتوجيه الجامعي متاعها، وهي أيضا منسقة التظاهرة اللي تم تنظيمها في المهدية اليوم التوجيه الجامعي. آمنة أهلا وسهلا بك.
1: أسلام، تحية لكم وتحية لكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. ساعة مبروك النجاح متاعك في البكالوريا، ونجم نقولوا كذلك مبروك التوجيه الجامعي اللي اخترته، احكي لنا شوي على التجربة.
1: والله يعني من الأول معناها كنت حايرة مش عارفة شوا فما برشا شوا وما عرفتش شو نختار. أما أكثرية معناها بعد ما حكيت مع معناها البارح في الندوة ذي اللي شاركت فيها ومعناها كيف نسقتها معناها فهيك وضحت لي الصورة، إن شاء الله ناوية نعمل بريبا وبأخذ ميزلت مش عارفة برشا سبيسياليتي اللي نحب نختارها، دونك نعم عاملين بريبا وبعد إن شاء الله معناها توضح أكثر.
0: نعم، نعود نرحب بدكتور مصطفى شيخ الزويري. دكتور أهلا وسهلا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا.
0: عايشك. هذا اليوم التوجيه الجامعي اللي تم تنظيمه، كنت حكيت لنا مهدنا شوية للموضوع في علاقة بنوعية الابتكار، توا مثلا آمنة وغيرها من التلامذة الناجحين في البكالوريا عندهم دائما التساؤلات هذه، وخاصة وانت ذكرت نقطة مهمة جدا، كمية المعلومات المتاحة، يعني نجم نقولوا طوفان من المعلومات، والناس الكل تتحدث في التوجيه الجامعي، والناس الكل تقدم في تجاربها كذلك في علاقة بالتوجيه الجامعي وفي مساراتها يعني الطالبية وكذلك المهنية، وكل واحد يعطي في ونوع من ربما نوع من الخلط في جوانب عديدة. كيفاش ينجم يكون المتاح هذايا على مستوى الرقمي يتم تنظيمه وتبويبه حتى توصل معلومة سليمة للتلميذ الناجح في البكالوريا حتى يختار المسار الدراسي متاعه بشكل سليم؟
2: هو القلق متاع التوجيه حاجة طبيعية وموجودة من 30 سنة و 50 سنة وتقعد ديما موجودة.
0: نعم.
2: الإشكال أنه تغير شكلها، كانت قبل القلق من قلة المعلومة على دليل التوجيه فقط، والمستشار إذا كان توفر وبعض الإداريين معناها محدودة المصادر. اليوم المنصات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي وصانعي المحتوى المعلومة كثيرة، الصعوبة هي في فرز المعطيات، والأهم هو تحويلها إلى اختيار واعي. ما معنى اختيار واعي؟ عن دراية واقتناع التلميذ يعمل التوجيه متاعه وهو عارف منذ الانطلاق وين ماشي. الإشكال وين في الزمن الرقمي اليوم؟ كثرة المتدخلين هذوما اللي هما في الحقيقة يعرضون بطريقة تؤثر وتوقع في الخطأ. يعني هو فما أحكام جاهزة، فما وعود سريعة، فما تقديم تجارب فردية وكأنها تصلح للجميع، فما استثمار في قلق المترشح وإغرائه بحلول سهلة. يعني صانعي المحتوى هما موجودين الباهين وموجودين مع اشتار شكول، وذلك علاش التلميذ بيشرط باله. كيفاش يشرط باله؟ يلزم نوع من المرافقة من العائلة، نوع من المرافقة من المؤسسات، خاطر الإشكال أنه من خلطوا بين الإعلام والتوجيه. الإعلام هو معلومة تخذ مش يكون واضح، معلومة متوفرة، شروط القبول، معدلات سنة الشرطة، بيانات، هذه كلها معلومات. معلومات الصعوبة حسب رأيي هو مش في المعلومات، هو في غياب ما يساعد التلميذ على تحويل تلك المعلومات إلى أنه أي المسارات وأي المعلومات اللي باش نطبقها وتناسبني. معناه أن ثم نوع من الشخص أنا والحوار هذا يكون كان بالحوار وقراءتها في ضوء معطيات شخصية. السؤال اللي قاعد نصر 30 سنة بديت من عام 96 في التوجيه، وين نمشي؟ هذا من الأخطاء. كل حد وين تمشي وما فماش شعبة تصلح للجميع. إذا كل معلومة هي مرتبطة بالشخص اللي باش يقوم بالتوجيه، ما يصلح الآمنة ما يصلحش العليم ما يصلحش المحافظ، وذلك علاش هنا التوجيه كتربية على التوجيه يلزم يبدا فكري. وذاك علاش قلت لهم في الجمعيه باش يحضروا، هي الجمعيه تشمل شباب معناها مختلف، قلت لهم حتى السنه الاولى وحتى في الاعداد يلزم يجيو، وفعلا جاوا برشا بالتوزيام والتروزيام، فهذا نوع من الاعداد للسنه القادمه.
0: نعم.
2: المشكله انه ما تلهاو بالتوجيه
0: كان وقت التوجيه. خلينا ناخذ امنا، عرفنا ساعه بالجمعيه اللي تنشطوا فيها انتم.
1: جمعية سابي مهدية، النادي الثقافي علي بن هوان، نادي هذا ثقافي، عنا برشا دي زاكتيفيتي كولتوريل وسوسيال، من الشباب إلى الشباب كما نحن نقولوا.
0: في علاقة بالتوجيه الجامعي، كما كان يتحدث الدكتور مصطفى شيخ الزوالي، كم معلومات وتجارب متعددة في علاقة بالمسارات الدراسية والمهنية كذلك معروضة أمامكم في المنصات الكل وفي يعني في المواقع الكل، وحتى في العلاقات الإنسانية في المحيط العائلي وغيره. لو ندققوا أكثر، أنت مثلا وزملائك، شنو نوعية الصعوبة اللي تلقاوها في مسألة اختيار العقلاني وكذلك حتى العاطفي في علاقة بالمسار الدراسي اللي تمشيوا فيه؟
1: هو كما قال بشي مصطفى، مش من أول ما أنت ديجا بدي تقرأ بش هما يعطيوك، معناها اللي تبدأ عارف لوحك شنو بيستعمل وكل شيء، كان عند الباك وقتها سيبون تقرر مصيرك معناها، وكما قلوا الكارير

0: بالبي بالبي معناها من المنبع من
1: المصدر نتاع المعلومه يعني.
0: فوالا
1: دكتور في الجانب الابتكار والتجديد في علاقه بالتوجيه الجامعي، بالاضافه الى انه يجب العمل على هذا المسار منذ البدايه، شنو الحاجات الاخرى اللي نجموا نجددوا فيها في علاقه بالتوجيه المدرسي والجامعي؟
2: هو كما قلنا احنا ادخال تكنولوجيا ضروري. اليوم فما تطبيقات تعاون على الاختيار، ولكن ردوا بالنا منها لا نكتفي بما هو تقني تكنولوجي، ولكن هو مفيد مع مرافقة إنسانية. بمعنى أنه التطبيقات تحط المعطيات بتاعك وشنو معدلك وتربط بين الشعب، ثم تطبيقات قاعد تساعده موجودة، لكن ديما ننبه لأنه الناس والحوايج دوما فما مرافقة إنسانية، لا يمكن الاستغناء على الإنسان. معناها شنو جديد، وهذا حتى في تقرير يونسكو في رؤيتنا المستقبل التعليم، بقدر ما التكنولوجيا باش تتطور الحاجة إلى المرافقة الإنسانية باش تبقى ديما موجودة. إحدى وسائل الابتكار مثلا تصور حتى في طريقة تنظيم التظاهرة أن الجمعية فيها كهول ولهيم بها، لكن كلفوا تلميذة بأنها تنظم وتنسق بين الأطراف المختلفة، وهو كل نشاط تقوم به الجمعية يتخذ هذا الشكل ويسمع.
1: نعم، وفي في علاقة ببداية هذا المسار أو تعامل مع المسار التوجيه منذ البداية، مرافقة التلميذ منذ البداية في علاقة بهذا الموضوع، كيفاش ينجم يكون أكثر فاعلية؟ لأنه نعرف جيدا أنه موجود عمل داخل المؤسسات التعليمية سواء وسط العام أو حتى في في في في مراحل مختلفة من السنة الدراسية، ولكن يبدو أنه هذا ما عندوش فاعلية كبيرة، نتيجة متاعه مش ملموسة برشا في علاقة بقدرة التلميذ على أنه يختار الاختيار السليم بالنسبة ليه.
2: عندك تلاحظ السنين حتى في مشكلة استضفنا كثير من مرات مستشارين في الإعلام والتوجيه، نتبع في البرنامج متاعكم معنا ديما مستشارين موجود، عندنا 136 مستشار في الجمهورية الكل، ومعهم في كل معهد أستاذين مكلفين بالتوجيه. معناها هي منحة صغيرة تتعطى للأستاذ العادي باش يتلاها شوية بالتوجيه. كان تلاحظ من خلال السنوات الأخيرة ولا دور المستشار أكثر بروز، أنت ممكن حتى من خلال برنامجك يعني.
1: أي.
2: ثم ما التدريب هذا على حسن الاختيار، واني إذاعة تونس الثقافية فما سبوت تعمل فيه وقاعد نشاركوا في المستشارين قاعدين يعملوا في ومضة جست تعملت قبل برنامجك بدقيقة.
1: أي زميلنا كريم ترابلس،
2: هذا أو الطرق بتاع التجديد، أنه تصبح الإذاعات الوطنية تشارك في هذه العملية، يصبح التوجيه والإعلام والمرافقة جزءا يعني شأن عام، مش وضعية مناسباتية فقط يعني الشهير بتاع التوجيه. احنا عملنا في طريق للمدرسه مع سي كريم الترابلسي في اذاعه الثقافيه اكثر مره نهتم بالتوجيه، ونتمنى هذا امنيتي ولي في التلفزه على خاطر الاذاعه مسموعه، ولكن اشعاع التلفزه يكون اكثر، انه تصبح في تقاليدنا اليوميه. مثلا نعطيك مثال، انا خطا غريب اني 30 سنه نفس الخطا يقع فيه التلامذة الكل، وهو مجرد كان تعمل له سبوت في التلفزه يعني التلامذة يسالوا على مجموع نتاع اخر موجه وكانه حاجز مطلق، يعني قداش السكور نتاع السنة اللي هو لا يوجد، الناس تسرى لحاجه ما فماش السكور اخر موجه ما نعرفوه كان ما نكملوا التوجيه، احنا نعطيكم تاع مناول وانت مناول واللي قبله واللي قبله، دليل انه الخطا مازال يتعاود. هو انه اغفال حاجات نفس الاثر تتعاود، راهو الخلط مثلا بين الرغبات التاثير اعطيك خطا شائع جدا ويحرم به التلميذ المترشح نفسه من امكانيات ان يحصل على الشعبه اللي يحب عليها، يقول لك دي بلك ما نجمش ناخذ، وقالوها في برنامجك اكثر مره المره اللي فات، يعني هو يقول اني سكوري ما هو بتاع مناول بعيد عليه، يجرب حظك انت، هو عنده اعتقاد انه الرغبات نتاعه باش يفكوها له اذا كان واحد اخر حطها لولا، دونك احنا نقولوا له حتى كان تحطها العاشرة الخامسة مش مهم، المهم تكون الأفضل. إذا لا وجود لتأثير على ترتيب الاختيارات. ما الذي يجعل 30 سنة يعني عندي توفي؟ هذا نفس الخطأ،
1: نفس إيه، لأنه ربما المعلومة غير يعني ما هيش متداولة على فترات متعددة من السنة الدراسية. يعطيك الصحة دكتور.
2: يعني فقط في الفترة الأخيرة يعني.
1: في فترة الوجيزة يعني ليلة صلالة كما نقوله. يعطيك الصحة دكتور.
2: ميدا أو متبلنتي راهو متبلنتي كيما الأورديناتور كي توفرت عليه.
1: أي صحيح. دكتور مصطفى شيخ الزوالي شكرا لك على الإفادة هذه الكل معنا في برنامج المشكات كالعادة، الإضافة الحاصلة معك دكتور مصطفى شيخ الزوالي المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والخبير في مجال التعليم كذلك.

نشكر آمنة نابلي ونتمنى لها توفيق كذلك في التوجيه متاعها وفي الدراسة في الجامعة إن شاء الله. مواصلين معاكم باش نبقاو مع موضوع الابتكار وباش ناخذوا تجربة مميزة جدا في علاقة بالابتكار في مجال التعليم مع الابتكار في البيداغوجيا الخضراء مع الأستاذ خليل حسن أستاذ مدارس ابتدائية وباش نحكيو شوية على التربية البيئية والذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه معاه في تجربته الخاصة في علاقة بهذا الموضوع بعد الفاصل القصير.

0: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في المشكيات على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة FM، وفقرتنا الأخيرة مواصلين في مجال الموضوع اليوم، وهو الموضوع العام أو الموضوع الرئيسي والعنوان الرئيسي لبرنامجنا اليوم هو الابتكار في مجال التعليم، ونحكيه على تجربة المدرس خليل الحسن، وهو أستاذ مدارس ابتدائية، وباش نحكيه معاه على الابتكار في البيداغوجيا الخضراء وتجربته في هذا السياق. سي خليل مرحبا.
1: عسلامة محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا.
1: عشكتك صحة،
0: بارك الله فيك. نحب نتعرفوا أكثر على تجربتك في هذا الاتجاه. أكيد أنت كنت حاضر في اليوم أو الندوة السنوية بالنسبة للمعهد العربي لحقوق الإنسان. نحب اليوم اللي يسمعوا فينا الآن زملائك تلامذة، نحب نعرفوا شنو هو معنتها الابتكار في البيداغوجيا الخضراء.
1: أعطيك الصحة محمد مرة أخرى، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات. والله مدرسة البيداغوجيا الخضراء هو ابتكار أني كنت قد انطلقت فيه حقيقة منذ 2017. هذا الابتكار يقوم أساسا على تطبيق أو التعلم القائم على المشاريع، ولكن المشاريع الحقيقية التي تتجاوز جدران المدرسة إلى الأثر المستدام معنا خارجها. كنت انطلقت بإشكال حقيقي تمثل في ذلك الزمان في طيف التوحد، حيث اشتغلت مدرسة البيداغوجيا الخضراء على خلق مساحة لابتكار ألعاب لفئة طفل التوحد وربط العلاقات مع الجمعيات بإحداث تظاهرة داخل المدرسة لتبني هذا الطفل الذي ورغم معناها بلوغ سن المدرسة إلا أنه لم يدخل إلى المدرسة.
0: نسمع فيك يتفضل.
1: إذن بعدها في 2018 شاركت هذا المشروع في إطار المسابقة الوطنية للأساتذة المجددين برعاية مايكروسوفت تتبناها وزارة التربية، تحصلت على الجائزة الوطنية التي أهلتني للمشاركة في الملتقى العالمي بباريس، أين التقيت يعني ثلة أكثر من 300 أستاذ يعني من حول العالم المبتكرين كذلك، واستلهمنا من تجاربنا في ذلك الملتقى. بعد 2019 كنت قد تحصلت على الجائزة الأولى كذلك هناك. بعد 2019 يعني كان الشغل الشاغل كيف يعني تبقى مدرسة البيداغوجيا الخضراء حاضرة يعني وتتطور، فقمت بتأليف يعني كتيب أسميته رؤيتي بعد تجربة باريس وأفاق تدريس التربية التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ثورة الروبوتات والذكاء الاصطناعي. 2019 لم يكن هناك كلام كثير عن الذكاء الاصطناعي، ولكن كنت يعني ما رأيته هناك يعني في فرنسا وما رأيته من تجارب يعني راهنت على المدرسة التونسية وراهنت على الابتكار في مدرسة البيداغوجيا الخضراء التي يعني كان شغل شغلها أنها تجعل من المدرسة مساحة لاحتضان الأطفال، مساحة ليس لتعليم فقط التعلمات بل تعليم المهارات لكي يعيش الحياة بسهولة يعني خارج جدران المدرسة. فأنشأت يعني ناديا للروبوتيك في 2019 داخل المدرسة. وللمعلومة أن مدرسة البيداغوجيا الخضراء تنطلق، وهذه القيمة المضافة التي أحدثتها أن مدرسة البيداغوجيا الخضراء لا تنطلق من النوادي بل تنطلق من التعلمات الرسمية فورمال يعني في تعليم مثلا الرياضيات، تعليم العلوم، الإيقاع، المواد الاجتماعية، تنطلق من لب هذه التعلمات لتحدث مشاريع مؤثرة فيما بعد.
0: نعم.
1: فكنت أنا بعد يعني الـ الـ الـ التوقيت كان لي معناها نادي روبوتيك وكذلك الكشاف معناها نادي كشافة سويسي. في كنت بتعليم يعني الأطفال ما رأيته في فرنسا من تكنولوجيا. ولكن كما قلت أنا مدرسة بدرجة الخضرات تنطلق من حل معناها إشكاليات حقيقية. تلك الفترة كان شغل الشغل هو تمكين فتيات القرى. نعرفوا إنه فتيات القرى يعني ليس لهم يعني الكثير من مساحة في بعد المدرسة. فكنت يعني هناك كان هناك بعض معناها خلينا نقول بعض التنمر معنا بين الأولاد على البنات. فجال في خاطري أن أحدث ديناميكية لأن أجعل فتيات القرى هم الرائدات التي سيعلمنا أقرانهن الأولاد يعني ما يعني علمته إياهن. فبدأت تلك المغامرة وأسميتها مبادرة معناها فتيات القرى أسميتها ماماز إيديوكيشن. وكأنني أقول أن التعليم يعني الأم مدرسة أن أعددتها أعددت طيبة شعبا طيب الأراضي. وكأن التعليم الذي أرن إليه هذا نحكي لك 2020.
0: الواضح أنه من خلال تجاربك خليل هي تجارب يعني يبدو أن الابتكار والتجديد أنت عايش معاه ومتعايش معاه يعني هو خصلة في شخصيتك أصلا. بالتالي سأسأل سؤال باختصار جاوبني لو تسمح لأنه مبقاش عنا وقت ومهم جدا التجربة متاعك. كيف تواجه التحديات اللي تنجم تكون موجودة في المحيط الرافضة للتجديد؟ كيفاش واجهتها؟
1: سؤال مهم جدا لأني بعد 2019 كنت أمام خيارين. إما أن أبقي يعني راية بلاد تونسية معنى خفاقة في محليا أو دوليا كما فعلت في فرنسا أو أن أنزوي وأن أنسى ما معناها ما أنجزته. فكانت يعني التحديات مواجهة التحديات كانت في أنني أستشرف أن المعلم المبدع أن المدرسة والمعلم المبدع هما اللذان سيحققان التغيير. وأن المعلم المبدع لأنني أنا اخترت مهنة التعليم لأن التعليم فن. والذي يعني يتقن هذا الفن يعني يكون دائما معناها مبدعا متحديا. حتى أنني أسميتها مدرسة التحدي والابتكار. هذا ما أسميته. نختم نعرف أنه معناها مع بعض شهر بعد 2020 كانت ثمرت ما يعني حوصلناه في مدرسة بدرجة الخضراء أنني توجت بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة الدولية والتي كانت في إطار تبادل الخبرات بين وزارة التربية وفنلندا تعليم الفنلندي في يعني مشروع يعني كان خلينا نقول كان خارق للعادة أنه تمثل في التعلم القائم على إدارة الأزمات والكوارث. إثر يعني نشوب معناها حريق في غابة عند موسي بنزر. يعني أين يعني الأطفال المدرسة يعني صنعوا جهازا للإنذار مبكر الحرائق. وهذا نتكلم عن معناها مدرسة ابتدائية في عمق الريف قريبة من رأس جلال.
0: يعطيك الصحة خليل تجارب مهمة جدا والحمد لله انك يعني لقيت المكافأة المجهود اللي تقوم به انطلاقا من الجوائز العالمية اللي خذيتها. يعطيك الصحة خليل الأحسن الأستاذ مدارس الابتدائية. وكنا نتحدث على الابتكار في البيداغوجيا الخضراء وجملة الابتكارات والتجديد تجديدات اللي مشيت فيها في علاقة بالتدريس في المؤسسة التعليمية التونسية. وان شاء الله في لقاءات قادمة تكون اكثر حضور معانا باش نزيدوا نحكيوا اكثر على التجديد في هذا المجال. في نهاية لقاءنا اليوم تحية للفريق الكامل معايا مريم أمين نجوى الهمامي في عدد الحصة محمد البلطي يتمنى لكم أوقات طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة FM. نلتقي بإذن الله.
2: المشكات قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة ثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: أنغام من كل مكان.
9: أنغام من كل مكان.
8: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
9: مع مروان البجول،
8: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
10: أطلق عليهم الناس أسماء كثيرة، فسموا غجرا في بعض البلاد وروما في بلاد أخرى وتترا في أخريات، لكن أصلهم بقي سرا غامضا، كما لو أن الرياح محت آثار خطاهم في الرمال.

0: يقول بعض المؤرخين إنهم جاءوا من أرض الهند القديمة، وإنهم خرجوا منها في قديم الزمان بعد حروب طاحنة، وإن ملكا يسمى شنكل أرسلهم لينشروا فن الغناء والطرب في البلاد البعيدة. ويقول آخرون إنهم جاءوا من فارس أو من بلاد أقرب إلى البلقان، وإنهم خليط من أمم عديدة اجتمعوا في الطريق فصاروا شعبا واحدا لا ينتمي إلى أرض ولا يرسى جذورا في تراب.
1: أنغام من كل مكان.

0: حجاج جاءوا من مصر فسنوا بالمصريين، ومنها جاءت كلمة جبسي التي صارت لقبهم في تلك البلاد. كانوا يدخلون المدن في قوافل كبيرة تقدم العروض وترقص وتغني وتعزف على الكمان والناي، وكان الملوك يعجبون بفنهم، ولكنهم في الوقت نفسه يتقون شبهتهم.
1: أنغام من كل ما

0: قرون تفرقوا في أنحاء العالم، فوجدتهم في روسيا وفي رومانيا وفي إسبانيا وحتى في الشرق العربي، تسللت قبائلهم تحمل اللغة والغناء والعطر والحكايات.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان،
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: حيث الموسيقى.
3: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
2: راديو كولتورال نقطة بي ان.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
2: متابعات،
0: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي،
5: وين أنتي وين هي.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
11: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
12: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
11: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
13: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مقاربة فلسفية فنية في نفس الوقت، تبحث في كل إنتاجات الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بالأثار الإنسانية. كيف يمكن الإنسان أن يترك أثرا في أبعاده المتعددة، الأبعاد الفلسفية، العلمية، الجمالية، وفي كل هذه الآثار نبحث عن الجانب الجمالي بطبيعة الحال. حقيقة في برنامج الفنون الوجيزة باش ناخذ زاوية مختلفة، زاوية مغايرة فيها الكثير من الفلسفة ولكن فيها الكثير من الأبعاد الجمالية في الكتابة الفلسفية، من زاوية نظر مغايرة مختلفة بوجه مختلف بالأساس، مش نبحث في الكتابة الشذرية في أبعادها الجمالية، وكيف نبحث في الخصائص والأبعاد والمبررات، ونعود إلى الفلاسفة وكيف أن الفيلسوف يكتب ولكن بأسلوبه الخاص يجمع بين القدرة على صناعة المفاهيم والقدرة على تحقيق كتابة فيها أبعاد جمالية. صحيح زاوية النظر هذه فيها كثير من الكثافة الفلسفية، ولكن سوف نجد أنفسنا في آخر مطاف أمام قدرة صاحب الاختصاص وضيفنا في أنه يفسر أهمية وميزة جمالية الكتابة الفلسفية. وضيفنا اليوم هو الأستاذ الجامعي كريم بالقاضي، وهو رئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. مرحبا بك سي كريم.
14: مرحبا بك سي كريم، تشرفت جدا بهذه الدعوة، وأرجو أن يكون اللقاء مثمر نحاول أن نقدم فيه ما ينفع المستمع. بهذه المناسبة أتوجه إلى كل مستمعي الإذاعة الثقافية بأحر التحايا، فمرحبا بكم معنا في هذه الحصة.
13: شكرا سي كريم. يعني أي جمال نبحث في الكتابة الفلسفية، عن أي جمال نبحث الحقيقة، المسألة هذه باش نفصل فيها القول قرج في كلمة في مراحل، في فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وأيقونات. في الفقرة الأولى، فقرة على حافة الإبداع.
15: على حافة الإبداع
13: سي كريم، يعني الكتابة الفلسفية دائما ما ننظر إليها ونحن المتلقي بطبيعة الحال ينظر إليها على أنها كتابة فيها الكثير من الأبعاد الحجاجية والكثير من محاولة الإقناع بأساليب فلسفية، وفيها الكثير من ما بين ظفرين الصعوبة في الفهم، ولكن من زاوية أخرى نجد أن الكتابة الفلسفية لها أساليبها المتعددة والمختلفة ولها جمالية خاصة بها. وباش نحاولوا نشوفوا جمالية الكتابة الفلسفية في زاوية معينة، ألا وهي زاوية الكتابة اللحظية القصيرة، الكتابة الشذرية. كان نبدو بمستوى أول، ماذا نعني بجمالية الكتابة الفلسفية، وماذا قال الفلاسفة عن الكتابة الفلسفية من زاوية نظر انهم يرام الفيلسوف يبين انه فنان يصنع المفاهيم باسلوب الفنان ولكن في سياق الكلمات وفي سياق اللغه. فضل سي كريم.
14: نحاول ان نقارب الكتابه الفلسفيه في جماليتها بهذا السؤال: هل تهدف الفلسفه الى كتابه محايده وموضوعيه حيث يجب أن يتلاشى البعد الجمالي خلف الفكر، أم أنها تنبع بدلا من ذلك من تعدد الأشكال التعبيرية؟ سؤال حاول العديد من الفلاسفة تقديم إجابات عنه. نبدأ بجيل دولاز مثلا. جيل دولاز يتحدث عن الفيلسوف والكاتب، يقول أو يصرح بهذا: إن كل فيلسوف عظيم هو كاتب عظيم. هنا نتحدث عن الكتابة الفلسفية كأسلوب. الأسلوب هنا ليس مجرد طريقة كتابة مميزة للمؤلف، بل هو حسب جدولاز دائما بمثابة بصمة، أو بالأحرى توقيع لأسلوب فكري. الأسلوب هذا يصفه جيل دولاز في كتابه ألف هضبة بأنه لغة، أو لغة داخل لغة، يؤدي من خلاله الفيلسوف فعلا إبداعيا، لا إبداعيا بالمعنى الخيالي، بل إبداعيا بمعنى المفهوم. كيف ننحت المفهوم؟ كيف نبدع الفلسفة من خلال المفاهيم؟ جاستون باشلار يذهب في هذا المذهب ويتحدث عن جمالية الكتابة، ويعتبر أن الكتابة في الفلسفة هي التي تضفي على الفكرة قدرة موسيقية. يصف جاستون باشلار الكتابة بأنها أذن مجردة، تماما كالملحنين الذين ينفصلون عن العالم الخارجي ليدونوا موسيقاهم من علامات مجردة، أي النوتات الموسيقية. على صمت الصفحة البيضاء يكتب باشلار: تترتب الأفكار كما لو كانت نوتات موسيقية داخلية خالقة إيقاعا فريدا للفيلسوف، كاشفة عن الحركة الخاصة بفكره. الكتابة الفلسفية لم تتوقف عند حدود كونها إبداعا بالمفهوم، ولا عند حدود كونها لا تختلف عن الموسيقى، بل سنجدها مع ديكارت في كتابه مقال في المنهج، يتحدث عن النص بما هو لوح. قد نستغرب هذا من ديكارت، لكنه صرح بالقول في كتابه مقال في المنهج بما يدي. يقول: لكنني سأكون سعيدا بأن أبين في هذا الخطاب المسارات التي سلكتها، وأن أصور حياتي كما في لوحة حتى يتمكن الجميع من الحكم عليها، وأن أتعلم من الرأي العام الآراء التي ستكون حولها. فقد يكون هذا، يواصل ديكارت قوله، فقد يكون هذا وسيلة جديدة للتعليم سأضيفها إلى الوسائل التي اعتدت استخدامها. النص عند ديكارت يصبح بمثابة لوحة، أو الخطاب الفلسفي عند ديكارت يقدمه في مقال المنهج على اعتبار أنه لوحة. جاستون باشلار يقدم الفكر الفلسفي، أو يزاوج بين الفكر الفلسفي والموسيقى. فالفيلسوف كما الملحن يكتب نوتاته على صفحاته لكي تبرز أو تتجلى أو يتجلى النص جماليا، بعيدا عن تلك الاستدلالات الصارمة والبرهنة وتلك الأنساق الشمولية التي سنأتي بعد ذلك على الحديث حولها. ما يمكن إذن أن يفتق قيد طلب الحقيقة المتأصل في الخطاب الفلسفي، والذي يفرض نوعا من الحياد والموضوعية، هو أن تتم الكتابة في الفلسفة بضمير المتكلم. ولنتأمل كتابات مونتاني وجابرييل مارسيل، وما للكتابة الذاتية من خصوصية، حيث تساعدنا طرائق الكتابة الفلسفية بضمير المتكلم على فهم تطور تمثيل الذات وتاريخ عمليات تكوين الذات، وهي قضايا معاصرة استكشفها ريكار وفوكو فيما بعد.
13: سي كريم، يعطيك الصحة. لكل حال، في المقدمة دي في التأكيد على أن الكتابة الفلسفية، خصوصية الكتابة الفلسفية، أن الفيلسوف ينظر للكتابة نظرة فنان وصانع المفاهيم، ولكنه صانع المفاهيم بأساليب جمالية. أن الفنان أو الفيلسوف الفنان سيدي عادة ما ننظر إليه كأنه ذلك الفيلسوف الذي يصنع مقطوعات موسيقية يرسم على اللوحة، ولكن جمالية كتاب الفلسفية ترتبط بكون الفيلسوف يكتب بأسلوب فلسفي ولكن فيه كثافة معينة، ألا وهي الكثافة الجمالية. يعني سؤال بسيط هنا، الجانب الجمالي يخاطب نظام المشاعر والأحاسيس الإنسانية، والكتاب الفلسفي نعلم جيدا أنها تخاطب العقل، كيف ننظر إذن لهذا المراوحة بين الإحساس والعقل؟ كيف يمكن اللغة الفلسفية هنا وهذه بشكل برقي، لأنه سوف نمر عليها في الفقرة الموالية بشكل برقي، أن الفيلسوف يريد مخاطبة المشاعر أم مخاطبة العقل؟ يعني عندما نتحدث عن الجمال عادة نتحدث عن نظام عن الحساسية والإحساس، فكيف يمكن الكتاب الفلسفية أن تخاطب العقل بأسلوب جمالي ما بين ظفرين يخاطب المشاعر؟
14: حسب رأيي هذه هناك مرحلة أولى كانت فيها الكتابات الفلسفية كما قلت تقوم على ما يسمى بالمعقولية أو بالعقلانية، كانت كتابات تنتصر إلى العقل إلى ما هو موضوعي. هذه الكتابات أو هذه الخطابات الفلسفية اليوم معاصرة راهنا ثبت كما يقول جون فرانسوا ليوتار ثبت بطلانها، لأنها والعبارة لبشرار ليوتار لم تؤدي إلا إلى أجوبة مخيبة للأمال. الخطابات المعاصرة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة أصبحت تميل إلى استمالة المتلقي. المتلقي اليوم صار متلقي عجول مستعجل. الأسلوب الكتابة له دور كبير في جعل هذا المتلقي لا يبتعد ولا يهجر الفلسفة. ربما الفلاسفة المعاصرون قد تفطنوا لهذه المشكل. الكتابة الفلسفية مثلا عند فوكو نجدها أو يتحدث عن كتابة فلسفية مرتبطة بالخيال ليس بالعقل، وهذا ما يؤكده فوكو في كتابه أقوال وكتابات في المجلد الثالث. يقول أما في ما يتعلق بمشكلة الخيال فهي مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة لي، الكلام لفوكو، فأنا أدرك تماما أنني لم أكتب قط إلا الخيال، ومع ذلك لا أقصد الإيحاء بأنه خالا من الحقيقة. يبدو لي أنه من الممكن جعل الخيال يعمل ضمن إطار الحقيقة واستنباط أثار الحقيقة من خلال الخطاب الخيالي، وضمان أن خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق، وهذا هو المهم في كلام فوكو هنا، يستحضر خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق شيئا لم يكن موجودا بعد، وبالتالي يضفي طابعا خياليا.
13: هذه الزاوية الأولى حول جمالية الكتابة الفلسفية ترتبط بنظام الأحاسيس والمشاعر، ولكنها تخاطب الجانب الخيالي في الإنسان الكتابة الفلسفية، وأن الأسلوب في الكتابة الفلسفية هو الذي يضفي البعد الجمالي على الكتابة الفلسفية. ننزل اليوم في حصتنا اليوم باش ناخذ الكتابة الفلسفية الشذرية. في آخر الأمر البرنامج اسمه الفنون الوجيزة، نبحث عن الوجيز في الكتابة الفلسفية، ونبحث عن الجانب الجمالي في تلك الكتابة القصيرة المكثفة والمحاملة لأبعاد جمالية. وبش نحكو على الكتابة الشذرية انطلاقا من فقرة صدى الروح.
15: صدى الروح.
13: في فقرة صدى الروح سي كريم، وأنت أستاذ جامعي، ولكن أنت تكوينك فلسفي، في نفس الوقت أنت كتاباتك وأبحاثك واهتماماتك مرتبطة بنظرية الفن وبالجماليات، لذلك قيمة حضورك اليوم ترتبط أساسا بكونك لديك نافذة في تفكيرك الفلسفي حول الكتابة الفلسفية، وكذلك لديك نافذة أخرى اهتمامك بالجانب الجمالي. اليوم مش نحكو على الكتابة الشذرية، جمالية الكتابة الفلسفية في المطلق في العام، وفي الخاص الكتابة الشذرية اللي هي اختص بها بعض الفلاسفة لأسباب معينة سوف نبحث فيها، أهمية الكتابة الشذرية في كونها كتابة قصيرة مكثفة ولكن مشحونة بالمعاني والأفكار، ويخاطب فيها الفيلسوف روح الإنسان وتجربة وجوده الأصيل والحقيقية. ولكن هذه الكتابة الشذرية لديها خصائص ولديها خصوصية يا سيدي فلسفية، والأهم من ذلك أن لديها خصوصية جمالية. خلينا نبدأ بتحديد، ما احنا في الاخر في حضرة الفلسفة، التحديد المفهومي الاولي، ماذا نعني بالكتابة الشذرية؟
14: الكتابة الفلسفية في بعدها الجمالي، نجد او نطرح اي كتابة فلسفية تستجيب لهذا المطلب الجمالي. هو هذا السؤال يضعنا في نوعا او ضرب من الكتابة، هي الكتابة الشذرية. الكتابة الشذرية كان هذا الجنس من الكتابة يسمى إبيغرام، أصلها يوناني، وكانت في البداية تكتب كنقوشا على القبور أو المعابد، إلى أن تطورت لتصبح جنسا أدبي. ما الذي يميز هذا الجنس الأدبي أو هذا النص الأبيغرامي؟ هو أنه نص قصير، تجده نص قصير لكن قصره مكثف، يقوم على الإيجاز واللمعة الفكرية، وينتهي غالبا بمفارقة أو حكمة أو سخرية لاذعة. الكتابة الشذرية سي كريم ليست فقط جنسا تعبيريا أو نمطا من الخطاب، بل كذلك ممارسة خاصة للغة في تصورها للذات والعالم والأشياء. هذه الكتابة كانت متداولة لدى الفلاسفة والشعراء من قدامى الإغريق والرومان، أفلاطون، هيرقليتس، أرسطو وغيرهم. الكتابة الشذرية هي تلك الكتابة التي تعبر عن نفسها من خلال كثافتها وانخطافاتها واتساع أفقها الرمزي. في العصر الحديث نجد هذا الميل إلى الكتابة الشذرية قد اقترن من بالعديد من الفلاسفة مثل باسكال، روسو، رونبارت، نيتش، والذين ارتقت كتاباتهم إلى أسلوب تعبير عن التجربة الإنسانية بصورة جديدة، بحلة جديدة، ولكنها تحمل ثورية. تعمل هذه الثورية، ثورية الشذرة، ليس فقط فيها جمال، بل فيها يمكن ما يسمى بالجمال الثوري، الجمال الذي يقطع مع المسستم، مع النظام، مع
13: النسقي.
14: النسقي حيث نجد هذه الكتابة الشذرية، قلنا كتابة ثورية تعمل على تفكيك المواضعات التقليدية وتحطيم أنساق السرديات الكبرى كما يقول جون فرانسوا ليوتار. وهذا الأسلوب في التعبير الجديد بكل ما يحمله من معاني الاختلاف والتعدد واللا اكتمال نجده راسخا في فلسفة ما بعد الحداثة خاصة.
13: احنا تو كاين بدينا نحكوا على بنية الشذرة في حد ذاتها قائمة على اللا اكتمال، الاختلاف، التعدد، وهو نقيض للنسقية، الوحدة، الانسجام المطلق في الخطابات الكلاسيكية الفلسفية بطبيعة الحال. يعني الكتابة الشذرية هي كأنها وجهة نظر، ثورة على ما هو موجود، نقد لماضي فلسفي معين، نقد لنظام أفكار ومقولات كلاسيكية ثابتة مطلقة لا يطالها شك، ولكن بالكتابة الشذرية وكأننا نعبر عن موقف. الفيلسوف يخفي موقف تجاه ما هو نسقي مغلق ويؤكد على أهمية المفتوح واللا مكتمل، ويؤكد على أهمية أن نكون مختلفا. نأخذ الجانب الجمالي. الجانب الجمالي لهنا في الشذرة الفلسفية الحقيقة، في كتابة الشذرة الفلسفية، خصوصية الخصوصية الجمالية لكتابة الشذرة الفلسفية.
14: ما هي جمالية التشذير؟ بما تتميز؟ هي تلك الجمالية التي تتميز بما يعرف بالاقتصاد اللغوي والتعبير بالرمز الوامض. هي تلك الجمالية التي تلامس، بل لنقل تباشر تلك التفاصيل الصغيرة ومبادل الحياة والصور المهمشة متناهية الصغر. ففي مقابل تجانس الانسجام أو ما يسميه ليوتار بالجمل المتراصة المتسلسلة والمتراصفة، تصنع الشذرات أو تصنع الشذرات نصا متشظيا كثيفا مفارقا شفافا متعددا ومفتوحا. هذا النوع من الكتابة نجده في الحقيقة يتماشى مع قارئ صارت اليوم تلقياته سريعة، قارئ عجول ومتلقف لكل ما يدهشه. يغدو إذن هذا الضرب من الكتابة الشذرية مجالا لإنتاج معطيات هذه الحياة بشكل لعبي، وبالتالي هي تصدر عنها رؤية خاصة بها للغة التي تكتبها وتؤلف بها نسيجها التصوري للعالم من منطلق يحل فيه الغياب محل الحضور ويحضر المحو بدل الذاكرة، ويتجلى الفراغ عوضا للامتلاء. كل هذا يتم في بنية مفتوحة متحررة من إلزامات البلاغة. الكاتب الشذري أو الفيلسوف الشذري هو الكاتب الذي لا يعترف بوحدة المنظور، وإنما هو ذاك الذي يجعل من هويته التلفظية داخل النص عبورا في المختلف والمتعدد الذي يقطع مع منطق الشمول والتعميم. وهل فلسفة الشذرة غير هذا؟
13: سي كريم، يعني أنت تبحث في العمق وتبين لنا أنه الفيلسوف ذات الفيلسوف ذات متحررة لا تريد الأغلال والقيود، خارجة عن كل مألوف وبديهي، ذاتا تنظر إلى الأفق اللامتناهي، لذلك تحث عن اللمعة وبريق كما يقول أدورنو، بريق الألعاب النارية في السماء، تلمع الشذرة في السماء فينبهر بها المتلقي. هذا الانبهار، انبهار المتلقي بالشذرة، هو انبهار فكري أم انبهار ذاتي فيه من الحساسية ما يجعل المتلقي يرتفع مع الفيلسوف إلى عالم الأفكار في مستوى أول دون وعي، ثم يكتشف أنه أمام كتابة فلسفية تعبر عن تجربة وجوده الحقيقي. يعني أكلم عليكم تحكي فيها واللي تخلي الإنسان بلا ذاكرة تنظر إلى الأمام، إلى الأفق البعيد، وذلك الضوء الذي يلمع من خلال كتابة شذرية متميزة ترتفع بالمتلقي فتجعل منه شريكا في عملية تمثل أفكار الفيلسوف. قوة أن الفيلسوف لم يعد في برجه العاجي وإنما أصبح محايثا لتجربة وجود المتلقي. تلك قيمة الكتابة الشذرية. كانت تمشينا في العمق تحكينا على الخصائص الكتابة الشذرية اللي فيها أساليب معينة إبداعية تخليها تلمع في عالم السماء، سماء الفلسفة، ويرتقي بها المتلقي، يرتقي من عالم التحول والألم والخضوع إلى عالم الفلسفة الرحب، عالم الحرية الحقيقية.
14: الفيلسوف اليوم أصبح مشدودا إلى الأرض، أصبح محايثا للواقع، للحياة اليومية. المتلقي ارتقى إلى ما أراده الفيلسوف، لم يعد المتلقي ذاك المتلقي الساذج الذي يتلقى ويحاول أن يفهم ويجتهد كي يفهم ما كان يكتب من خطابات فلسفية سابقا، ما كان يرهقه من خطابات شمولية فيها صلدة. اليوم أصبحت الخطابات الفلسفية تتميز بهذا الاستفزاز، هي نجد نصوصا مستفزة مجنونة وفي نفس الوقت ذكية وقوية ومتمردة على التفكير البرهاني ومع وعما ظنت تقاليد العقل أنه قد أطرته جيدا. الشذرة ضد النسقية تجمع بين تعقل الفلسفة وجنون الشعر لتتراوح بين الصحوة والهذيان ونفاذ الفكرة وانفلات التعبير وتمرد المواضيع وبين الاقتصاد في استعمال اللغة والترف في إمكانات التأويل. الشذرة لم يتم ترسيمها في الزمن المعاصر إلا مع بروز المنجز الفلسفي لنيتش.
13: هي
14: وهذه
13: ونيتش، يعني كتابات نيتش الشذرية. نمشوا يعني كأنك نزلت بنا إلى نموذج فلسفي في تاريخ الفلسفة كان منعرجا في كتابات الفلسفية، كتابات نيتشوية، ومنعرج من جهة كونها تبحث في الإنسان بوجه مغاير، بأسلوب مغاير، تبحث في ألم الإنسان، في بشاعة الواقع، في قبح الواقع، وفي نفس الوقت تفكر مع الإنسان وترتقي به إلى عوالم الإنسان الأصيل. كيف يمكن لنا أن ننظر إلى جمالية الكتابة الشذرية من زاوية نظر النيتشوية؟ تفضل.
14: سؤال هذا سي كريم سأجيب عليه من خلال كتاب ميلاد التراجيديا لنيتش. سيستغرب المستمع عندما يسمع هذا العنوان، لأن هذا الكتاب هو الكتاب غير الشذري، غير الشذري لنيتش، ويتحدث عنه نيتش، يتحدث عن كتابة غير الشذرية، يتحدث عما كتب من غير الشذري. يقول مقيما هذا العمل نيتش يقيم
16: ميلاد الشذرية
14: غير الشذرية
16: غير الشذرية
14: في ميلاد التراجيدي. أعيد وأكرر بأنه الآن يبدو لي كتابا لا يحتمل. كتابته رديئة ثقيلة، فهو كتاب متشعب خيالي متخنث في ذوقه. هذا نيتش يحكم أو يقيم عمله أو كتابه ميلاد التراجيديا غير الشذري. أنا بديت بالمقلوب
16: بالخلف.
14: إذن ثم تقيمة للشذرة عند نيتش إذا كان تحدث عن ميلاد التراجيديا هذا الكتاب غير الشذري بهذه الطريقة، نحن نود أن نعرف قيمة الشذرة عندها أو ما هي الشذرة لدى نيتش. الشذرة لدى نيتش تتأتى من فرادة معاركه ومن تميز مقارباته ومن رفض النسق، فبهكذا رفض يكون نيتش قد غير في العمق طريقة التفلسف. بماذا؟ بأن يلغم الأنساق المقبولة عموما وأن يفتح الثغرات لكي يغامر في المجهول. إن فيلسوف الشذرة عند نيتش هو فيلسوف المستقبل، هذا الفيلسوف الذي سيصير تجريبيا كما يقول نيتش، حرا في الذهاب في مختلف الاتجاهات التي يمكن أن تتعارض عند اللزوم. الشذرة ما هي جماليتها؟ جمالية الشذرة في كتابات نيتش كونها لمحة كما قلت سيادتك،
16: لمعة ولمحة
14: أو ومضة أو قبصة، وقد تكون مكتملة أو تحتاج من يكملها بسعتها الدلالية تفيض عن حجمها وتتجاوز إمكاناتها في رغبتها لقلب المفاهيم والثأر من مذاهب فلسفية أو دينية، فنجدها تعبر عن نفسها شعرا أو حكاية أو قصة صغيرة.
16: به سي كريم، الجمالية اللي هنا هو في الأسلوب، شعري أدبي قصصي في نفس الوقت مشحونة بالمعاني. الأساليب اللي هنا كانت بشكل برقي تحكي هنا الأساليب وتعطينا مقتطفات من كتابات نيتش تتعلق بالشذرة، وانت تحكي على الأساليب التي اعتمدها نيتش في كتاباته الشذرية. انت قلت تقبلك فيها اللمعي، يعني كي نحكي على الاستعارة،
14: هناك في العديد من كتابات نيتش نجدها تعتمد على هذا على هذه أو الأسلوب الشذري. نجد الشذرة تتكرر في أكثر من موضع في العلم المرح، ونجدها في هكذا تكلم زرادشت، والتي تكثر أيضا هذه الشجرة واستعمالها من قبل نيتش في إنسان مفرط في إنسانيته. نيتش يتحدث عن أسلوبه، عن هذا الأسلوب الشذري. ماذا يقول؟ إن أسلوبي ضرب من الرقص، إنه يهزأ بكل التناقضات ويتخطاها بقفزة ويسخر. نيتش لا يريد النظام، نيتش يخلق ما يسمى بالفوضى، ليس بمعناها السالب أو الفوضى بمعناها السلبي، يخلق الفوضى بمعناها الخلاق، الفوضى التي تدفعنا باتجاه أن نؤسس للما ليس بعد، أن نفكر فيما يمكن أن يحدث، فيما يمكن أن يطرأ. نيتش على ذلك يقول أن أو الكتابة الشذرية عند نيتش هي كتابة مستقبلية.
16: عالم الممكن،
14: عالم الممكن، عالم ما ليس هذا، عالم
16: نخرج من الآن هنا نحو إلى نحو عالم المستقبل. هنا سي كريم يعني خلينا نختم بالكتابة جمالية الكتابة الفلسفية في الشذرة عند نيتش. يعني الكتابة جمالية الكتابة مرتبطة بكونها حاملة لفوضى، ولكن فوضى محكومة بأفكار وأهداف تخرج من الموجود نحو الممكن، تعكس نظرة الفيلسوف لواقع مكبل نحو واقع يطلب واقع الحرية والتحرر. يعني الكتابة الشذرية الإبداعية اللي فيها يعتمد على الاستعارة والأساليب الشعرية وكذا لمخاطبة الجانب الحسي في الإنسان، ولكن الجانب العقلي كذلك. هذه خصية الكتابة النيتشاوية، في نفس الوقت كتابة نقدية تنقد ما هو موجود، يعني يجمع ما بين الفكر الفلسفي النقدي والذي يحطم ويعيد البناء والفكر والأسلوب الجمالي. أعطيني المراوحة بين النقدي والجمالي في الكتابة النيتشاوية.
14: بالنسبة لي هذا المراوحة بين أو كيف يمكن أن تكون الكتابة الشذرية ناقدة لواقع قائم، وكيف يمكن أن نمرر هذا النقد، كيف يمكن أن نتلقى
16: نعبر عن النقد
14: أو نعبر عن هذا النقد، أو كيف يمكن نحن كمتلقين أن نقبل هذا النقد. النقد الذي يمكن أن يتقبله المتلقي لا يمكن أن يكون إلا إذا لامس وجع، إلا إذا لامس ألما، إلا إذا احتكت الكتابة بما يعيشه الإنسان في حياته اليومية، في واقعه اليومي. ربما هذا ما تفطن إليه نيتش، ربما هذا ما جعل نيتش يكتب أن لديه ريبة من كل النظاميين ويقول أحرص على الابتعاد عن طريقهم. إرادة النظام يقول نيتش في غسق الأوثان، نقص

0: أو فيها قرب شديد من المتلقي.
1: هي يعني
0: إذا لم يكن إذا لم يكن هذا الكاتب أو هذا المفكر هو في حد ذاته يلامس ومشدود إلى هذا الواقع، محايد إلى هذا الواقع. اليوم لم يعد ثمة مفكرون أو مفكرين متعالين كما قلت سيادتك قبيلة في برجهم العاجي، لأن الضرورة
1: التاريخية،
0: الضرورة الواقعية، الضرورة الحياتية
1: صحيحة،
0: تقتضي أن يكون هذا المفكر أو هذا الكاتب ملتزما بقضايا عصره.
1: يعني اللي هناك كانوا ذات الفيلسوف وهي تكتب وتكتب بألم أو تكتب بسخرية، هي في حقيقة الأمر تعبر عن ذات الإنسان الذي يعيش الألم الحقيقي. هذا شمعت المحايثة اللي تحكي فيها أنت، أنه الفيلسوف هو محايث لتجربة الوجود الإنساني، قريب من الإنسان، وعندما اقترب من الإنسان اكتشف أن الإنسان يعيش ألما كبيرا. في والألم هنا لديه الكثير من المبررات السياسية والاجتماعية وكل ما يتعلق بصراع الإنسان مع الإنسان. إذن الفيلسوف عندما يكتب بأسلوبه هذا النقي والجمالي، هو يكتب بأسلوب قصد تحرير الإنسان أو الإنسان في الإنسان، وتحرير الإنسان بمعنى أنه يخرج به من هذا الواقع المحكوم بالسلاسل والأغلال إلى واقع الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة. فالإنسان الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة قد لا نجده الموجود اليوم، وإنما هو إنسان المستقبلي في العالم الممكن.
0: هذا الفيلسوف أو هذا المفكر الذي نتحدث عنه في علاقة بواقعنا، في علاقة بيومنا، لا يمكن أن يقترب من هذا الواقع إلا إذا كان حيا. ما معنى أن يكون المفكر أو الكاتب أو الفيلسوف حي؟ يجيبنا هنا، نعود إلى نيتش لنجد الإجابة متوفرة لديه. نيتش يرفض موت المؤلف أو الفيلسوف داخل نصه وفلسفته، لأن التفلسف لا يمكن أن يقارب الحياة والعالم من منظور حيادي. نيتش هو من الفلاسفة الذين أغرقت جل كتاباتهم بالتفاصيل التي عاشوها في حياتهم بعقولهم وبأجسادهم. هذا ما يفترضه وهذا ما يفترض من أي كاتب اليوم أو أي مفكر أو أي فيلسوف، أن ينخرط داخل نصه بكل ما يمكن أن يلتزم به تجاه عالمه، تجاه واقعه الذي يعيشه، حتى تصل الكلمة وحتى نتلقى كمتلقين نتلقى أو نتلقف المعنى الذي نريد والذي يكون قاعدة للتأسيس إلى ما يجب أن يكون. شكرا.
1: به كلمتك صح. على كل حال، الفيلسوف في كتابته الشذرية وجمالية كتاب الشذرية في أن الفيلسوف يريد أن يواجه الموت ويريد أن يعبر عن نظامه الحيوي، وغريزة البقاء هي غريزة إنسانية ورغبة إنسانية، وكأنه يريد أن يقول أن الإنسان لا زال حاضرا بتفاصيل حياته وبهو جزئي في تلك الحياة. إذن نيتش يريد أن يعبر عن إرادة الحياة الحقيقية، إرادة الخلود الإنساني، وهو أمر مشروع. وشرعية الكتابة هنا الجمالية في نصوص نيتش تثبت أنه يواجه دائما فكرة الموت، وهذا موضوع كبير حسيله فكرة الموت في كتابات نيتش. نمر أصدقائي ونحن نتحدث عن جمالية كتابة الفلسفية الشذرة نموذجا، نمر إلى فقرة أيقونات.

0: نت.
1: سي كريم، وأنت أستاذ جامعي وتعلم جيدا أنك إنسان محلي، أنك كاتب وأنك باحث وأنك جامعي محلي، والمحلية هنا بمنطق أنك تعيش في فضاء فكري في إنتاجات وإبداعات وكتابات محلية. خلينا نشوف إحنا في كتاباتنا المحلية من للفلاسفة لمن يفكر بشكل فلسفي في الفضاء الثقافي والفلسفي والمعرفي التونسي، من هم من الكتاب من قدموا لنا أساليب من كتابات لها أساليب وجمالية متميزة؟
2: شوف سي كريم، بالنسبة للكتابة المحلية وما يمكن أن يتوفر فيها من أبعاد جمالية
1: اللي هو فيها الشعر والأدب كما قلنا
2: قبل، الحقيقة كتابنا مفكرين لم يختلفوا عن الفلاسفة الذين درسوا عنهم. فجل الفلاسفة التي تميزت كتاباتهم بهذا البعد الجمالي كان لهم علاقة بالفن، كان لهم علاقة بالموسيقى، كان لهم علاقة بالشعر. في أدورنو، نيتش، ليوتار، كانت لهم علاقة شديدة وعميقة بالفنون في مختلف أجناسها،
1: فيلسوف فنان وفنان فيلسوف،
2: وهذا يؤثر، هذه العلاقة بالفن تؤثر على الكتاب. مثلا نأخذ مثال تونس، مفكرين نأخذ مثال الأستاذ الجليل فتحي المسكين، من أجمل ما تقرأ في كتاباتنا الفلسفية التونسية هو أن تقرأ للأستاذ فتحي المسكيني. فتحي المسكيني يكتب الشعر، فتحي المسكيني متطلع تطلع كبير على الموسوعة الأدبية العربية، ولعل كل هذا كان له تأثير على أن يصدر لنا مثل هذه الكتابات التي نكون مشدودين إليها أشد انشداد وأبلغ انشداد. نأخذ مثال الأستاذ خليل قويعة، يكتب نصوص جميلة، نجده في ذات الوقت يرسم. ربما يكون هناك علاقة بين الرسم والكتابة، وأكيد أن ثمة علاقة بين الرسم والكتابة ليصدر أو لنقرأ نصوص جميلة بقلم خليل قويعة. أتذكر أيضا زميل وأستاذ صديق هو الأستاذ سالم العيادي. سالم العيادي أستاذ جامعي يدرس في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، يكتب عن الفارابي وعن الفلسفة الإسلامية، نجده موسيقي سالم العيادي، يعزف على آلة العود. هناك دائما ما حسب رأيي كل علاقة، كل من له علاقة بالفن في مختلف أجناسه، موسيقى، شعر، أدب، رواية، فهمتني، نجد كتاباتهم متميزة، كتابات ذات بعد جمالي. أذكر أيضا مدام الأستاذة أم الزين بن شيخة. أم الزين بن شيخة الكل يعلم أنها متعددة، هي أستاذة متعددة، تجدها تكتب الشعر وتكتب الرواية وتكتب الفلسفة، ولعل ذلك ما هذا الزخم ما جعل كتاباتها أيضا تتميز بصبغة جمالية. هذا هو سيدي.
1: يعطيك الصحة لكل حال سي كريم، يعطيك الصحة للمقاربة، المقاربة بين الكتابة الفلسفية والأساليب الجمالية، وفي نفس الوقت نأكد بأنه عندما تقترب روح الفنان من روح الإنسان فإن الإبداعات تصبح ممارسة تعبر عن الحقيقة بوجه مغاير، ولكن تعبر عنها في سياق حقل كبير يلتقي فيه المفهوم مع الجميل، ويلتقي فيه المفهوم مع الرائع، ويلتقي فيه المفهوم مع الألم والقبح. ثنائيات كبيرة تناولها الفلاسفة، ولكن كذلك عاشها الفلاسفة في كتاباتهم الفلسفية على اختلاف أساليبهم وعلى رؤيتهم الفلسفية. شكرا سي كريم بالقاضي، وأنت أستاذ جامعي ورئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. في نهاية الحصة اخترنا، هذا من اختياري المرضية، دائما ما يختار الضيف أغنية الحصة، ولكن أنت اليوم فوضتني أنا باش نختار أغنية، أغنية جتام للارا فابيان. للقاء أصدقائي،
2: شكرا
1: مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: شكرا سي كريم على هذه الدعوة التي نرجو أن تكون مناسبة ممتعة للمستمع، ونرجو أن نكون قد قدمنا فيها ما يفيد وما ينفع. شكرا لك.
1: إلى اللقاء أصدقائي.
2: عاشك.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com.
2: المواعيد.
7: المواعيد
2: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
7: المواعيد.
2: المواعيد
8: الـ22 من شهر جويلية. تتواصل اليوم العروض الفنية بالمهرجانات الصيفية بمختلف الجهات التي يسعى فيها الجمهور إلى مواكبة فعاليات العروض الفنية والطربية. الفنانة التونسية نبيها كراولي تؤثث اليوم فعاليات مهرجان سوسة الدولي في دورته 67، وذلك من خلال عرض فني لأجمل الأغاني التي تركت بصمة في مسيرة الفنانة نبيها كراولي، وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 10 ليلا. يواكب الليلة جمهور مهرجان قرطاج الدولي عرضا غنائيا من الولايات المتحدة ويحمل عنوان The Jacksons. الموعد سيكون في حدود الساعة 10 ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان تستور الدولي يحتضن اليوم عرضا غنائيا، وذلك في إطار فعاليات دورته 60، وتحت شعار غنى الورد. الموعد سيكون مع عرض فني بعنوان كامل المعاني بقيادة الأستاذ محمد عبيد. تنطلق اليوم 20 شهر جويلية الجاري الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي، وسيكون الافتتاح من خلال استعراض كل الفرق الموسيقية الفلكلورية للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان وبقيادة الفنان المبدع زياد الزواري.
2: المواعيد.
7: المواعيد
2: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
7: المواعيد.
2: المواعيد
9: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. حديث المسرح.
10: To be or not to be.
11: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
12: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
8: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
13: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح، موعد أسبوعي، موعد خاص بالفن الرابع وبأهل هذا الفن في تونس وفي الوطن العربي. تحية لكم جميعا مستمعينا في هذا اللقاء الذي يؤمنه لكم تقنينا زميل محمد أمين بوبكري من أمام ميكروفون كالعادة سامح قصد الله. أحييكم في الأعداد والتقديم. تتواصلوا معنا على موجات الأف أم كالعادة 101.1 و96.1، التردد الأفقي عن نايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn، وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. مرحبا بالجميع. سنبدأ هذا اللقاء بهذا النغم ثم نستقبل ضيفنا في هذا الموعد.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
4: تذكرش قديم من ضربة. تذكرش قديم من ضربة.
5: قديش يا زهرة قديش؟ ليني كي خسرت.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
6: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا بعد هذا النغم اللي اقترحناه عليكم في بداية هذا اللقاء من حديث المسرح. كما قلت موعد جديد من هذا الموعد اللي يهتم بالمسرح والمسرحيين في تونس وفي الوطن العربي. والحقيقة سعيدة جدا أن نستضيف ممثل متميز مش في المسرح فقط، هو الحقيقة في السينما في الدراما، يعني متعدد ربما الأدوار مش فقط مركز على المسرح. تجربة متنوعة نجم نقوله مسيرة الآن، يعني سنوات طويلة سنوات طويلة باش نتحدث عليها بتفاصيلها. الممثل علاء الدين شويرف، أهلا وسهلا ومرحبا.
7: أهلا وسهلا، عايشك سماح وعايشك فضلك الله يخليك،
6: وشكرا على تلبيه الدعوة في القويل.
7: والله ما نجمش ولا بيش الدعوة معك سماح والإذاعة الثقافية بالرسمي، معناها ما نجمش ولا بيش الدعوة.
6: يعيشك، شكرا، نورتنا ومرحبا بيك. طبعا احنا كذلك باش نتحدثوا معك على هذه المشاركة المهمة بأنك رئيس لجنة التحكيم في مهرجان طبعا الوطني، هو
7: لا جهوي هو
6: لكن هو وطني في صحيح. يبدأ بالجهات وبعد
7: إقليمي
6: وبعد, إقليمي وبعد وطني. هذا المشروع المهم اللي هو في دور الشباب ودور الثقافة والمؤسسات الجامعية
7: صحيح.
6: كل سنة ننتظره بدي على بكري سنة
7: بدي على بكري برشا.
6: حسيته في الصيف حتى أنا سألت قلت لهم يا أخي
7: لا والله ينسمع. قبل كنا وقت كنا نشاركوا في دور الثقافة كانت المهرجانات الشهوية تكون في مارس ما نعرفش ولات في الصيف في طنبك الصيف مش حتى الصيف
6: وما زالت يعني مازالوا صغيرات كي يكملوا الدراسه
7: صحيح. ولقاو برشا مشاكل ابارامون لي زونكادرون، معناها خاصه في انك تلم الصغار وفي الصيف كملوا قرايتهم كملوا كذا، فهمت؟ فما اللي مشى يصيف، فما اللي كذا، فهمت؟ دونك الحق كما قلت لك انا قبل كانت في مارس تعمل في عطله مارس
6: صحيح
7: منطقي، ما زلت الصغار تقرا وكذا، حتى الاقليمي والوطني معناها ما يوصل جوان كان فيه، معناها
6: هما خبروا يعني اعلنوا انه هو مش يكون في
7: هي ابارامون عندها من الكورونا في بالي تبدلت الوقت، ريت وقت اللي جات الكورونا خاطر تاجل وقتها ولات من وقتها تاجلت ولات في الصيف، هذا حسب المعلومات اللي عندي معناها
6: لانه الدوره 35 نحسوها ما زال كيوفيت يعني
7: صحيح
6: باش بديت الدورة 36 يعني ماخذتش هكا وقت كبير. طيب نرجعوا لها ونرجعوا لمشاركتك كرئيس لجنة التحكيم في المهرجان الجهوي لدور للمسرح في دور الشباب والثقافة والمؤسسات الجامعية في ولاية سليانة طبعا ومعك مجموعة من المسرحيين تتحدثوا بعد ذلك، لكن يعني هذا العلاقة أو هذا المشوار مع التمثيل كما قلت اللي هو أنت جمعت بين المسرح السينما، قدمت أدوار متنوعة بين الدراما بين الكوميديا المسرح، يعني حاولت أنك تنوع عليه في هذه التجربة ما تقتصرش فقط على المسرح. لكن خلينا نبدأ من الأول، معنى العلاقة بالتمثيل والبدايات كيف إيش كانت؟
7: علاقة بالتمثيل وبدايتنا بدايات ترجع بيا برسك 30 سنة التالي برسك
6: 30 سنة
7: بديت المسرح في المسرح المدرسي بدينا من اللي بديت نقب سنة سابعة وقتها أول بروموسيون تاع بديت السابعة والثامنة ذيك وكل دونك كنا نعملوا الوقت هذاك كان في الكوليج نعملوا في كل تريميستا حفلة آخر ثلاثي اللي هي ما عادش ولات فما حفلة آخر سنة دراسية دونك في كل حفلة آخر ثلاثي كنت نعمل سكتش مع التيم وكل اكتشفوني في ال... دونك المدير وقتها كي شاف فما شلة معناها ثلة من التلاميذ معناها كانت مغرومة بالبصرة وكل قرر العام اللي من بعده في السنة الثانية قرر أنه يجيب لنا أستاذ خاطر ما كانتش مادة إجبارية يجيب لنا أستاذ وقتها الأستاذ متاعنا الأستاذي واللي نقدم له تحية كبيرة اللي هو الأسعد بن عبد الله وقتها سي الأسعد جاء
6: بداية قوية
7: صحيح عملتها وقتها
6: تحية لي سي الأسعد
7: تحية كبيرة لي وقتها في العام في السنة الثامنة وكانت أوبسيوم يعني اللي يحب يدخل يدخل وكنا كما قلت لك مجموعة يمكن 12 واحد مع بعضنا ندخلوا للحصة وسورتو باش نشاركوا في المهرجان المدرسي للمسرح وقتها عملتها خديت جايزة أحسن ممثل
6: جميل
7: ومن وقتها قررت أني باش نتوجه المسرح وسيء مخي في المسرح وكل بعد بديت تطور
6: خلينا ساعة في الفترة هذيك في المجموعة هذيك فما ممثلين كملوا ولا كان انت
7: الوحيد كملت
6: الوحيد في المجموعة
7: كملت الوحيد ومن بعد كي خرج من الكوليج دخلنا للدور الثقافة بدينا نهم دور الثقافة الياس العبيدي هو اللي مشى معايا معناها
6: رفيق الدرب
7: رفيق الدرب معناها من وقتها معناها
6: تحية لي زيد
7: تحية لي
6: تحية انتم من وقتها من الثانوي وانتم اصدقاء
7: صحيح
6: عشرة
7: عشرة كبيرة ياسر الياس العبيدي عشرة كبيرة ياسر وتحية كبيرة ياسر ليه وهو ديما يقول راهو سبب مشياني للمسرح على دين شوية رفرق
6: انت أثرت عليه
7: مش أثرت عليه أنا ماشي وقتها لدار ثقافة قلت كمان المرحلة متاع الإعدادية دونك في الليسي ما فماش مسرح دونك وليت لوج البرة وسي الأسعد انصحني وقتها قال لي برا امشي شوف دار ثقافة كذا فهمتني أقرأ ياسر مسرح خاطر نحب نمثل قلت له كل قال لي أب بشوية بشوية بشوية بشوية قال لي أقرأ المسرح امشي فما النوادي متاع دور الثقافة قلت له به مشيت وقتها نادي دار الثقافة الكرم الشرقي في ثنية وانا ماشي وقتها عرضني الياس والياس هو فايتني بعام ديجا وقتها قال لي وين ماشي قلت له ماشي دار الثقافة قال لي باش نعمل قلت له راه ماشي باش نعمل مسرح ونادي باش نشوف غادي قال لي نمشي معاك من وقت
6: حتى هو مشي يلقى روحه يحب يكمل
7: يحب يكمل وكل
6: حلوة القصة هذية جميلة
7: دينا ما بعدنا غادي في دار ثقافة الكرم
6: شكون كان المؤثر غادي
7: وقتها أول بدأ سي لقاني الله يرحمه ليلى محمد رسول الله المبرشة اللقاني
6: برشة اللقاني
7: نسيت الاسم ضاع علي ومن بعد شدنا سي عمر الغضبان زاد الله يرحمه ومن بعد انتقلنا عملنا عامين ثلاثة سنين غادي في الكرم ومن بعد رجعنا لحق الويد خاطر نحن وليت حلق الويد يعني فهمتني رجعنا لدار ثقافة حلق الويد ووصلنا المشوار غادي في دار ثقافة حلق الويد وبعد خذيت البكالوريا وكان أول شوا متاعي اللي هي أني نعمل معهد عالي للفن المسرحي بالرغم اللي كانت فما شوية معارضة صغيرة مش معارضة هي راه
6: أما يقول لك يعني مسرح أي. ما كانوش يعتبروه خدمة يعني
7: أي أنا بابا راه وأنا عملت الباك قال لي انجح وعمل اللي تحب
6: أيوة
7: قال لي انجح وعمل اللي تحب قلت له به قلت له راني باش نعمل مسرح نجحت في الباك ونجحت معدل باهي معناها وجاتني الورقة الروز وقتها تسمى ورقة بالكدي بالكدي تهزني معناها دي فاك باهيين بالكدي معناها فهمتني مش معناها راهو معدل على الفن المسرحي مش باهي باهي بالنسبة لي أنا اخترته بالورقة الروز معناها فهمتني جاني كل مرة عرفت
6: باهي هذايا أنا نفرح كي تقول كي خاطر حتى البارح كنت نحكي أنا ونزار السعيدي نحكي له للأسف فما شكون يمشي مثلا مسرح ولا موسيقى ولي هما اللي هما فيهم ابداع فيهم صدفه
7: صحيح
6: ولا احيانا صدفه توجيه يعني
7: العاشره الحياه
6: ما يكونش هو مغروبه
7: حتى وبرا باش يعبي الورقه
6: بعد موجود ونعم
7: صحيح صحيح لا انا وقتها بالورقه الروز وكان شوى الاولاني راه السكور نتاعي وقتها كان ما جاش عندي سيونس كنت نجم نمشي حتى ميديسين معناها اوبسيون سيونس معناها سكور قوي معناها سكور قوي بالكدا ما انا كبشت
6: اختيار واعي جدا يعني
7: وليه بابا راه كل مره يجيب لي اسم فاكولتي
6: وليه وزاد وقتها كي انك تكون عندك المعدل هذيك انت بدك تكون في حيره صراحه يعني
7: صحيح
6: بين انك تحقق ربما حلمتك انت وغرامك وبين زاد الواقع.
7: صحيح بين الواقع.
6: كنت كما قلت كنت تنجم تمشي طبيب ولا
7: نمشي اي معناها حاجه تكون ما بالقديم انا راه اجي نقول لك حاجه ما نجمش نعمل حاجه ما نحبهاش.
6: جميل.
7: هذا اللي قلته لبابا معناها خاطر كل مره يجيب لي في اسم فاكولتيها وهذيها وهذيا. قلت له بابا اسمع انا راهو ما نجمش ننجح لك اذا باش نمشي اي حاجه باش تقول عليها راني ما نجمش ننجح.
6: ما نحبش
7: صحيح راهو هذه مسرح انا نحبها ونعرف روحي لي انا باش ننجح فيها وبقلت ربي باش ننجح فيها فهمتني. وزدت قلت له راهو نجم نخرج استاذ. قال لي تنجم استاذ. قال لي قلت
6: له المهم فما المهم فما مهنه قاره بالنسبه
7: لي هكا. هو بعد ما دخلت المعهد على الفيلم المسرحي الحق نتاع ربي.
6: شنو اخذت اختصاص في المعهد؟
7: برودكسيون كرياسيون برودكسيون وقت
6: انتاج
7: وابداع.
6: ابداع كانتش
7: ثلاث اربع سنين انا
6: استاذ. جميل.
7: تخرجت 2006 دخلت 2002 المعهد. تخرجت 2006 مشروع
6: تغيرت يعني فما شعاع فما اختصاصات
7: اي تبدلت من بعد تبدلت حس ما نشوف برشا شعاب تبدل خاطر كانت فما كرياسيون برودكسيون فما انيماسيون انسينيمون هكا وقتها دو معناها زوز شعاب نقراو عامين الاولانيين ترون كومان ومن بعد في العامين الثانيين كل واحد يتوجه للشعبه اللي حب عليها.
6: وانت اخترت الابداع والانتاج.
7: صحيح.
6: وشنو هالاختصاص هذا شنو معناه ابداع وانتاج؟
7: ابداع وانتاج وعلى اساس من بعد باش تعمل شركه وتخدم
6: هو اللي مكن يعطيك
7: الادوات. كنا مشينا نقريو
6: بيع على الاقل الواقع يعني يفرض نفسه.
7: الواقع يفرض نفسه.
6: مشيت من بعد للتدريس حققت على الاقل امنيه الوالد.
7: ايه صحيت هو وقتها بان هي راهي قعدنا بده. انا تخرجت 2006 دخلت نقري 2010 من 2006 بان مشينا وقتها جيتي بارمي لي بريمي معناها في البروموسيون تاعي. بعثنا المدير الايطالي عملنا عام ماستير غادي فهمتني. بان ما كانش تجربه باهي ياسر الحق نتاع ربي.
6: علاش؟
7: كقرايه ما بو ما
6: حسيتش استفدت
7: فماش حاجه استفدت حاجه كبيره كاكسبيرينس استفدت برشا حاجات معناها تعرفت على عباد جديده
6: على الاقل لانه ما مش توا ما عادش يخرجوا يعني نادرا.
7: صحيح نادرا فهمتني. دونك سيتي معناها كانت في ايطاليا في سيسيليا معناها فهمتني في ميسينا. كان عام كتجربة حلو ياسر معناها تعرفت على برشا عباد برشا ناس من ثقافات مختلفة من بلايس مختلفة وكوني لي أنا حتى أنا في
6: شخصي كشخصية معناه. لكن كتكوين ما أضفلك
7: كتكوين أكاديمي ما أضفش حاجة كبيرة.
6: احنا أقوى منه
7: صحيح
6: خلينا هكا شوية
7: صحيح فهمتني. وفي الوقت هذا كزادة قدمت وقتها في مشروع تعمل مع ما بين البريتش كانسل ورويال كور ثيتر هذا المسرح الملكي الإنجليزي. كان مشروع خذوا 21 كاتب مسرحي من 7 دول عربية. من كل دولة كان ثلاثة كتاب شبان. وكنت أنا من الناس اللي تختاروا معناها في الوركشوب هذه أو الورشة العمل هذه اللي دامت على مدة عامين معناها انتقلنا ما بين سوريا ولبنان ومصر وتونس.
6: هنا في أي سنة؟
7: ما بين 2007 و 2008.
6: نعم.
7: ما بين 2007 و 2008 وقتها كما قلت لك كانت الورشة العمل هذه بدأت من تقابلنا في سوريا بين 21 كاتب من المغرب من سوريا من الأردن لبنان تونس مصر والدولة السابعة
6: أو تلاقيتوا في النهاية يعني الورشة الكتابة هذه.
7: الورشة الكتابة هذه
6: بعد شنو
7: عملنا شنو كيفاش النتيجة متاحة. كانت الورشة هذه كما قلت لكم امتدت على عامين. بدينا بالساعة تقابلنا في الورشة الأولى تعرفنا على الكتاب المسرحيين الإنجليزيين اللي جاوا وخدموا معنا والطريقة متاحهم معناها في الكتابة وكيفاش معناها فما طريقة كاملة متاع كتابة مسرحية وكيفاش أنهم هما كيفاش قولها الكتابة المسرحية عطينا قيمة كبيرة ياسر بحيث أنه ريت يكون لك الكاتب معناها هذا مسرح كامل يكون كاتب من بعد شي عملوا يجي وغريتي بعد ما كمل المسرحية متاعه يكتبها يقدموها قدام الجمهور ك كقراءة، قراءة فقط، يجي ممثلين يحطوا الكلمة ويقرأ، والعبيد اللي يجي صحفيين وأكثريتهم صحفيين ومخرجين يشوفوا العمل يسمعوا نجم أنا مخرج عجبني العمل هذا نشريه، فهمتني ولا؟ دونك كانت بالطريقة هذه. دونك نحن بدينا في الساعة أعطاء أفكار، معنا كل واحد فكرة متاعه متاع المسرحية، ومن بعد جينا لتونس الوركشوب الثانية، ورشة العمل الثانية في تونس، بدينا بالمسودة الأولى نكتبوا المسودة الأولى ما بين سوريا نكتبوا المسودة الأولى، وجينا قريناها وكل وصلحنا فيها وكل، بعد مشينا لمصر عملنا المسودة الثانية، فهمتني ولا؟ وقريناها وجابوا في وقتها في الأردن، صارت القراءات، صارت القراءات في الأردن وفي تونس وفي لبنان. جيوا وقتها جيبوا ممثلين من البلاصة هذيك، معنا من الأردن ولا من تونس، وحتى من تونس مشيوا معانا وقتها معز بن طالب وقتها وإمام مبروك ونجي قنواتي مشي معانا وقتها، وجيبوا مخرجين من المسرحيين شبان زادة ياخذوا النصوص هذيك، أما ما يعملوا ليش إخراج إخراج متاع قراءة، مش إخراج معناها ديبلاسمون
6: كل كل واحد كيفاش يرى
7: كيفاش يقراوها، فهمت كيفاش يقراو النصوص هذيك، فهمتني؟ وقتها وحيد العجمي كان المخرج نتاع المسرحيه نتاعي في الأردن، وفي تونس هنا وقتها مخرج مصري وقتها جابوه نسيت الاسم نتاعو،
6: فهمتني؟ باهي التجربه كانت تجربه مبادرات مهمه ياسر.
7: انا علمتني برشا في الكتابه المسرحيه، اش خلتني من بعد معناها في الانتاجات نكتب مسرحيات، فهمتني ولا؟ فما معناها عندي البناء الدرامي، نعرف كيفاش نخدم المسرحيه نتاعي نكتبها وكل، وكانت مهمه ياسر، وعطتني زاد فتحت لي الباب. من بعد بعثت نص، كان فما ديفيد غريغ هذايا هو بيدو جابوه من الكتاب المسرحي من رويال كورت ثياتر، طلبني في نص مسرحي وقتها بعد الثورة، على أساس نص قصير، مسرحي قصير في المسرح في اسكتلندا تعرض غادي، بعثوا النص وكل، فهمتني ولا؟ وتعرض ودني رمو خرج في كتاب ديجا، عملوا توليفة متاع خطر، مش كان أنا بركة، أنا مجموعة من الكتاب كلموهم بعثوا النصوص القصيرة متاعهم وعملوا توليفة وعملوها في في كتاب معناها اسمه باي بلاي
6: المهم فيك المهم يعني مجموعه من الـ يعني الـ الـ المختصين في المجال هذا، به انه هالورشات وهاللقاءات هذه على هي اللي تكون يعني
7: مهمه ياسر سمير، مهمه ياسر، خاصه كما قلت لك في الكتابه المسرحيه، خاطر عندنا مشكله كبيره وكبيره جدا، وتعرفها انت سمير وتعايش فيها معناها كل يوم، هي النصوص النصوص
6: كتابة.
7: عندنا شكون يكتب بالكدا حق متعرب، أنا ما نقولش راني قاعد نكتب بالكدا، ما قاعد نحاول، فهمتني؟ نحاول بالشيء اللي المعرفي اللي عندي والأكاديمي والمعرفي واللي بستاجات اللي عملتهم، معناها نحاول نخرج نصوص تكون في المستوى وتكون محترمة، ما من ناس ما عنديش حتى التجربة وتكتب تقولك أنا نكتب معناها
6: يعني علي ترى أنك أنت توها بعد هالمسيرة بالغرام واللي مشيت له بتميز يعني مشيت له سواء كان على مستوى معدل يعني معدل بتميز، كان على مستوى الدراسة في المعهد انت من الأوائل كنت في الدفعة متاعك التكوين إلى آخره، كنت من المميزين يعني، ترى انه على هالتميز هذا يلقى حظه بعده
7: في الدومين؟ لقيت حظي الحمد لله، لقي حظي.
6: تحس انك في المسرح موجود بالشكل الكافي؟
7: با مش موجود بالشكل الكافي اللي هو بالشكل الكافي لكن موجود،
6: ترى نحسك موجود في السينما في غيره اكثر من المسرح.
7: تو
6: على النقطه عملت
7: أنا، والله مش النقلة، مش أنا اختياري أنا معناها، فهمتني؟ هو كيفاش يقولوها الخط اللي ماشي فيه والقول مكتوب كما نقولوا نحن، هو اللي هززني معناها قدرة الإله، خطر بديت في المسرح وما
6: قدمت برشا أعمال في المسرح مهمة.
7: قدمت في برشا أعمال مهمة معناها في كل سوا في الأطفال في الأدويل ومع ناس معناها محترمة وناس تخدم للفن بالقدا فهمتني وكان تجارب حلوة معهم.
6: مثلا نعطينا أسماء
7: برشا عندك في الأطفال خدمت مع سينور ديال العياري مع سيسلاح مصدق مع يوسف مارس
6: يوسف مارس
7: أطفال و...
6: يوسف مارس شنو خدمت معه؟
7: خدمنا وقتها شو اسمها هي
6: تنذكرها بعد
7: خدمنا دويلب هذيك دويلب هذيك في الادولت في الانفون خدمنا نص سي مختل وزير الاسم ضاع عليا
6: دويلب شكون كان مخرج
7: يوسف مارس نص وإخراجه هو معنا نص جميعي خدمت مع نزار السعيدي
6: زوز مسرحية
7: انتليجنسيا و
6: قصر السعادة
7: قصر السعادة صحيت هذا أكثر مني وقصر السعادة شكون آخر خدمت تقبل مع نصيب برهومي في نشاز خدمت في المسرح خدمت الروحي زيادة فهمتني نصوصي معناها نص
6: معناها انت كتبتهم واخرجتهم
7: عندي عرس بالساكتة خدمت في الجمعية وقتها نصي واخراجي المهرجون الثلاث نصي واخراجي زيادة دنيا المو مازلت كي عملت مسرحية للأطفال اسمها حكمة مهرج نصي والاخراج متاعي مع شركة نفتالية لواء الزويري مع زوز ممثلين تحية كبيرة لهم رنيم إبراهيم وإيهاب مراد مازلنا كخذين
6: أنت كنت مخرج ولا تمثل
7: لا لا نص وإخراج
6: نص وإخراج ماكش تمثل
7: لا ما مثلش فيها شاركت ياسر في دور الثقافة وجبنا برشا جوائز وبرشا معناها وياك شو بقول لك
6: أما لقيت يعني أنه يلزمك تنوع في ال
7: بيسير أنا شو أنا إنسان حب التمثيل
6: خطر مثلا ربما شخص آخر يقول لك أنا أستاذ مسرح ضامن على الأقل كما نقولوا
7: الشهرية يمكن أذكر ولي خليني أنا زدره حتى في الأعمال كي نأخذ من مش الأعمال الكل فما أعمال ما نقبلهمش فما شيء ما نقبلش نقول لي ولا ما نتفهموش على فلوس ولا كذا فأنت كلك سواء معناه شنو السبب دونك يمكن صحيت جانب اني استاذ موفرت لي راحه مش كيما واحد فريلانس ينجم يخدم هنا
6: وفهمت
7: يتنازل شوي حتى في التلفزه ولا في السينما وكل فما دي بارام واحد ما يلزمش يتيح عليهم فهمت تقبل بالشيء هذاك مرحبا ما قبلتش انا موجود وكاو
6: كيفاش شفت تجربتك في التدريس كأستاذ مسرح ما لك أنت تحب التمثيل لكن مشيت أستاذ مسرح
7: قول لك حاجة بي يمكن أول مرة شكرا أنا التدريس والتمثيل عمل التدريس عامله هواية والتمثيل عامله خدمة معناه أنا العكس هو نورمالمون التدريس هي خدمتي معناها اللي ناخذ منها شهريتي وكذا والتمثيل هي الهواية كما نقولوها أنا العكس أنا التمثيل هي خدمتي هذيك وخاطر نحبها ونموت عليها التدريس لو كان أنا نخمم اللي هي خدمة راه ما عادش نعطي روندمون اللي نعطي خاطر كي نمشي للتلامذة توا عندي أكثر من 15 سنة نقري التوى بنفسك الشغف ذاك وبنفسك الحب للشيء قائم عرفت تليم ذات وجاي باش نقريهم
6: يعني انت تقري كممثل
7: صحيح تي ما
6: كيما بروح الممثل خلينا نقول
7: هواية انا هذيك مخليها هواية لي انا كي نمشي خاطر لجور انا خاطر كي نحط في مخي راني قاعد نخدم فيها الخدمة هذيك ما عرفش نعطي الروندمون اللي نعطي فيه انا توى تولي تعب خاطر بالرسمية تعبر ما تصورش قديش التدريس متعب
6: راك
7: تقري
6: هي مهنة المتعب معروف
7: صحيت وخاطر برشا يقول لك كيفاش تقري انت تقري مسرح وخاطر برشا جاتني الحكاية هذه
6: اي يعني مسرح كيفاش تقري مش كيما الاختصاصات الاخرى
7: اي هما في بينهم راهو مسرح انك تقري هيا باش هيا اطلع مثل واطلع كذا هو اللي مش فاهمين واللي ونشكر تحيه كبيره لاساتذه المسرح اللي قاريو خاطر بالرسمي قاعدين نكونوا في شخصيه التلامذه اكثر منه مكون خاطر انا ديجا انا تلامذه كي نجيبهم قول لهم راهي مش طلعكم ممثلين التمثيل راهي هوايه معناها كيما ولا معناها
6: نجم تكون فيك
7: معناها موهبه نجم تغني تنجم تكور بالقدا تنجم كذا كل انا هنا راني باش نعلمك كيفاش تاخذ ثقه في روحك كيفاش تتواصل مع الاخر كيفاش تنمي الذاكره نتاعك كيفاش من خلال العاب ومن خلال العاب دراميه والا معناها كتابه دراميه الى اخره فما بروجرام ماشيين بيه هذا اللي نحب نوصله لك معناها انت كتلميذ راك جاي هنا باش حاجات تعاونك في دينتك باش من بعد انت خاطر من بعد تنجم انت توصل عندك ميموار باش تقدمها قدام جوري ما تعرفش تتكلم ما تعرفش كيفاش والميموار نتاعك ما شاء الله توب ولكن انت ما تعرفش تتكلم جوري باش تقول لك شنو هذا وتنجم انت الميموار نتاعك كيكا وبار سافا معناها وكل وتعرف كيفاش صحيح فهمت تعرف كيفاش تقدمها وتعرف كيفاش تحكي وكل توصل بالكدا دونك كيفاش نقولوها نعلمكم لو سافوار فيفر معناها كيفاش تعيش خاطر مهم ياسر انك تكون انت خاطر الصغير في الوقت هذاك ستيام وتيام قاعد يكون في الشخصيه نتاعو وراه شويه ساعه من زمان في الجمعه مسرح شويه ياسر فهمتني خاطر بالرسمي مهم ياسر انت ديجا انك تبعد له الطواول في القسم وتخلي له مساحه هكا باش يلعب فيها ديجا تلميذ يولي يحب
6: يخرج ماك الإطار ربما
7: الإطار اللي هو نهار كامل هو بقاعد في الطاولة ويكتب يكتب يكتب يكتب وتعرف أنت السيستم كيفاش والقراية كيفاش
6: نعم صحيح يعني تجربة وأكيد أنها أضافت لك في المقابل
7: بيانسور بيانسور بيانسور أضافت لي برشا برشا وخلتني أكثر كيفاش قولوها نضج وراهو المعاملة مع الأطفال وأنك كل يوم تخدم معاهم وكل راهو مهم ياسر حتى في حياتي حتى في عائلتي وليت أنا كيفاش نتعامل مع صغيراتي
6: جميل جميل طبعا باش نمشيو تويك النقطة مشاركتك في المهجر الجهوي لدور المسرح وللمسرح في دور الثقافة والشباب والمؤسسة الجامعية رئيس لجنة التحكيم
7: رئيس لجنة التحكيم أول مرة الحق
6: أول مرة
7: رئيس لجنة التحكيم
6: شاركت قبل
7: كعضو فهمتني أول مرة وكانت تجربة مهمة ياسر تجربة حلوة الحاجة الباهية أنك أنت بكري نحكيه على السخانة وكل فهمتني الحاجة الباهية أنه المندوبية الجهوية للثقافة بسليانة وفرت كل سبل الراحة الحق متاع ربي مش كلي نحنا بركة حتى للمشاركين اللي شاركوا أنهم عملوهم في مركب ثقافي بسليان اللي هو كليماتيزي
6: وجميل مركب
7: جميل جدا نعم. حلو ياسر

0: حاب نشكر الاطارات والمؤطرين خاصه نتاع تلمذات تاع دور الثقافه في الجهات في سيليانا الكل، معناها اللي بصراحه قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه، فيهم اللي يلزموا تكوين ويلزموا كذا، معناها خاطر ماهوش من الاختصاص نتاعو مسرحي، معناها لكن هذي نوهنا عليه وأوصينا به حتى في تقرير اللجنة،
1: لازم يكون تأثير
0: خاصة تأثير المؤطرين اللي ما همش معناها ما همش عاملين مسرح، يلزمهم ورشات،
1: هما بيدهم يلزمهم يتأثروا،
0: صحيح يلزمهم يتأثروا باش تنجم تعطي المعلومة الصحيحة للتليم ذات، معناها هذوكم فما مؤطرين اللي هم متخرجين زادة من المعهد العالي في المسرح وكانت خدمة نتاعهم حلوة ياسر، وكانوا معناها خاصة مش خدم، أنا نشوف كي نشوف الصغيرات يرسان يخدموا في الحاجة بمحبة، تحسها من عينينهم من الابتسامة متاحهم من كيفاش قاعد يتقمص في الدور، معناها ذكرني في روحي أنا كنت صغير بالرسم كي نطلع سورسين نبدأ شيخ نبدأ عمل جو لما عمل كيف، فهمتني هذاك هو اللي يميز، معناها فهمتني وأنك تحب بالصغار خاطر هو ذاك بذرة قاعد تزرع فيها خاطر ذاك باش يكبر من بعد،
1: صحيح
0: باش يكبر من بعد وفيهم اللي معناها نحكي تو نعطيك مثال مثلا سي فتحي عمر، معناها سي فتحي عمر
1: اللي هو في سليان ممتاز
0: جدا، هو البروموسيون تاعي فتحي معناها فهمتني
1: يخدم
0: في خدمه كبيره ياسر وحلوه ياسر وقاعد يأطر معناها في الصغيرات غادي والله يعطيه الصحه، شكرته فيه حق ما قعدناش ياسر نحكيه باش ما يقولوش هو اللجنه وصديقه فهمتني وكل فهمتني، ما انا من المنبر هذايا معناها تحيه كبيره ليه
1: سي
0: فتحي فريمون قاعد يخدم في خدمه جباره، وعلاش ليه لو كان خاطر هو وحده بركه معناها في المركب غادي خاصه المركب سليانه يتزاد معاه حد اخر معناها باش يعاونوا في الخدمه فهمتني، هذا ما يمنعش اللي زاد
1: خاصه يعني عليه نشوفوا انه توا هو فما بطاله في سياسه التربيه المسرحيه يعني في المتخرجين من المعهد، يعني شنو ديما نحكيو في نفس الموضوع على محاله ونستغربوا ونبتوا علاش هم موجودين المتخرجين، علاش ما يعززوش بهم هالمركبات هالدور الثقافة، إذا كان هم ما ينتدبوهمش كأساتذة على الأقل ينتدبوهم في مؤسسات ثقافية،
0: فماش فلوس يقلك كيفاش أو ديجا فما شو اسمهم هما نظام الحصة الواحدة هما توا اللي عملوا لهم قانون نتاعهم وأدمجوهم معناها توا النواب اللي في التربية الكل أدمجوهم 22 هما راهم مش برشا زاد راهم مش برشا معناها
1: فما شكون عنده 12 سنة
0: صحيت عنده أكثر معناها توا الياس العبيدي من 2006
1: وحمزة بن عون
0: صحيت صديقي حمزة معناها التو عليه
1: نعم
0: عليه معناها شنو اللي يمنع
1: خاصة انه ينتج انه قاعد صحيح
0: وتشوف راهو الخدمة متاعه وكيفاش يثنيو الركبة وكيفاش يخدمو وكيفاش معناها راهو والله معناها انا قدامي ونعرفهم معناها يعطي حتى من جيبه
1: صحيح
0: باش يشارك في المهرجان وكذا يعطي حتى ما يقعدش يستنى هاو جيب لنا فاتوره هاو خاطر حتى كي باش يعمل ديكور جيب لنا فاتوره الفلانيه من البلاصه الفلانيه وترشني وكذا
1: دونك يولي
0: يصرف من جيبه يصرف من جيبه
1: تضحيات كبيره شهريته يعني.
0: هو حتى شهريته
1: وربما التضحيات هذيا انتوما واحنا زاده ان نشوفوهم خاطر احنا نشوفوا الميدان يعني نشوفوا الكواليس شنو صاير فيها هذيك علاش نحكيوها كي ماناش ندافعوا على حتى حد لكن هذيك واقع
0: ويلزموا يتصلح في اقرب الاجيال خاطر راهو الانسان ما يعطيك راهو فما مينيموم تاع اريحي تو انا هاني تو كي قري مرتاح الحمد لله ماني مرتاح كي نعطي التلامذة نبدا شيخ عامل بون كيف خاطر مرتاح هكا
1: نسبيا
0: صحيت فهمتني ماديا سامحني راهو الفنان مو جوست فنان سورسين وكاورا وعنده عائله وراه عائله وراه صغار وراه كذا
1: وما يلزمش زيد يكون الفنان حاله اجتماعيه
0: صحيت
1: نعم بالضبط
0: تو انت كي تشوف عباد تخرج في الاذاعات وفي التلفز وما عندناش وما كذا
1: زادت مؤلمه حاجه تؤلم جدا
0: انت كي توفر انت للفنان هذاك وكذا فهمتني اموره حتى لو مينيموم وخاصه الناس

0: اللي متخرجة وخاصة نعم. الناس اللي قرات وضحات وعملت
1: يا إما ما عادش تقبل
0: ولا ما
1: عادش تقبل يعني ما عادش تقبل سهلة هي علاش نكثروا يعني في معناتها على الأقل أعمل سنوات ما تقبلش يعني نظم القطاع
0: نعم حكيت تنظيم معناها فهمتني تنظيم للقطاع وكو
1: معاك في طبعا في التحكيم الممثله كذا
0: ممتازه
1: نوريه بوزيان وايضا حسام
0: رنيم بن ابراهيم
1: ورانيم
0: رنيم بن ابراهيم هذاك
1: رنيم جاني شبان حسام سعودي
0: لا لا رنيم رنيم بن ابراهيم
1: تحيه رنيم زاده
0: رنيم بن ابراهيم ونورهان تحيه كبيره لهم الحق وغيره ساعة تحية سي وسام زغدود اللي هو كلمنا معنا من المندوبية واتصل بيا وقال لي هو زاد ولد المعهد العالي في المسرحي ويخدم في الشؤون الثقافية غادي في ولاية سلينا كلمني الحق وقال لي شوف لي معناها شكون معاك وكل دونك اتصلت بنورهان اللي كانت تور قالت لي نمشي معاك راني كيف كيف تحية كبيرة لهم خاطر ما كانش فما كل هكا لا وانا
1: كنت منسجمين
0: الحق ومشينا بالديو
1: ما اختلفتوش على عمل
0: لا اختلفنا بيان سور باش يصير اختلاف وكل دونك ننتقلوا للتصويت انا واحد من الناس نقول لهم راهو نختلفوا الناس كل انت عندك رايك انت عندك رايك وانا عندي راي فهمتني كان زوز على واحد هكا انا نختار زوز على واحد هكا فهمتني بالتصويت
1: نعم
0: نجم يكون هما زوز فهم فما عمل زوز هما ما نتفقوا وانا ما اتفق معناها ما كانش دونك خديت برايهم هما خاطر
1: شنو هي الاختصاصات في التحكيم فما
0: هما فما 18 عرض فيهم عروض اطفال فما مسابقه الاطفال فن العرائس مسرح الفضاءات البديله هما يقولوا مسرح الشارع الفضاءات البديله ومسرح الشباب والكهول والمونولوج او المونودرا
1: مونولوج او المونودرا
0: دونك 18
1: عمل
0: سامحني 18 عمل ما بيناتهم الكل كانت اعمال متنوعه كانت اعمال فيها الباهي وفيها الخايب وكل عمل بيان سور يحتمل النقد معناها
1: يمكن اكيد
0: الكل فهمتني اما بتفاوت والحق نتاع ربي كيف قلت لك معناها كي تشوف المحبه في عينيه صغيرات كيفاش يخدموا كيفاش سرسان وكل هذاك اللي يعطيك انطباع باهي معناها هذاك اللي يفرحك
1: خاصه يعني علي انه انت قلت كيما برشا ناس بداوا من المسرح المدرسي وللاسف الان ما عادش يعني ربما هالتركيز توا ما بعد المدرسه المهرجان دور
0: الثقافه
1: هو التركيز عليه لكن ان شاء الله يرجعوا زاد للمسرح المدرسي
0: والله انت علمك سنين ما تشاركناش معناها في المسرح المدرسي خاطر تبدلت فما بعض المعطيات اللي كان من المسرح المدرسي كنا في جهوي ومن بعد يمشي للوطني طول ولاو نقصوا فيهم معناها من المدرسي للاقليمي للوطني فهمتني ولا دونك سنة قطعنا الحق نتاع ربي نحن كأساتذة التربية المسرحية قطعنا المهرجان ما شاركناش على الحكاية هذية وإن شاء الله كما قلت أنت راهو والله فما
1: لأنه فما مهم المسرح المدرسي
0: مهم ياسر والله فما خدمة
1: راهو هو أساس المسرح التونسي
0: من أساتذة التربية المسرحية والمتفقد نتاع المدرسة المادة معناها سي بغدادي عون معناها فما كيفاش نقولوها عمل حريص جدا على أنه المسرح المدرسي يقعد يشارك ويكون عنده القيمة
1: نتاعو
0: فهمتني في
1: نعم جميل باش نستغل ربما الدقائق الأخيرة نحاول نزرب بينها لأنه نحب ناخذ أكثر منك على دين شويرف السينما السينما هي اللي فادت المسرح أو المسرح فاد السينما
0: في تجربة إجا شو كتجربة كل حاجة وحدها بنت المسرح وحده بنت السينما وحدها المسرح أنك خطر عرض حي سمحني عرض حي قدام عبيد معناها كل عرض عنده الجو بتاعه السينما الحق كنت عندي تجربة مهمة نعتبرها مهمة ياسر بالرغم لورزمو ما خرجش الفيلم كما يجب وإن شاء الله يخرج معناه خاطر عندي فيه دور رئيسي اللي هو فيلم لازون أي لسعد الدخيلي شارك في الجي سي سي
1: نتذكر في الجي سي سي 2024
0: صحيح
1: أو علي ما خرجش
0: مازال ما نعرفش شنو المشكلة، علاش ما خرجش في الجهة المنتجة؟ سي لسعد الدخيلي.
1: اي لسعد الدخيلي.
0: اي للإنتاج بلال عثيميني. ما نعرفش شنو هي الإشكال نتاع التوزيع. توا هو ديجا البريود هذا باش يشارك في مهرجان في بيروت إن شاء الله. في بيروت في مهرجان.
1: معناه يشارك في بيروت وفي تونس ما يعرضش؟
0: أنا قلت لك عرضت كان في جي سي سي
1: يس
0: في ما خرجش في الساليت، أنا استنى فيه باش يخرج في الساليت معناها إن شاء الله. كيما قلت
1: يعني مشكلة إنتاجية ولا
0: توزيع؟ من عرفت في التوزيع، في المشكلة في التوزيع.
1: في بيروت في طار شنو؟
0: مهرجان مهرجان سينما العربية هكا في بالي فهمتني ولا لا؟ 25 جويي المهرجان. دونك ما نعرفش في المسابقة ولا خاطر مازال كي بعث لي ميساج سيلاس عاد قال لي راهو مشارك في المهرجان. كما قلت لك التجربه كانت حلوه ياسر، عديت شهر في جندوبه وقت نصوروا في جندوبه. مهمه ياسر، خدمه انك كنت تخدم قدام الكاميرا، خذيت كما نقولوا الشانس او اني نخدم قدام الفرصه، صحيت الفرصه اني نخدم اكثر وقت قدام الكاميرا، خاطر خدمت قبل في السينما معناها في عدة أفلام لكن في أدوار صغيرة معناها فهمتني. ما كانتش
1: في أفلام قصيرة في طويلة
0: خدمت يعني نوعت. خدمت مع سي وسام تليلي صديقي وسام تليلي في فيلم بالمقلوب اسمه فيلم بالمقلوب فيلم قصير. خدمت مع بوشناق في فرطاتو ذهب خدمت فيلم هذاك مع لسعد فهمتني هذايا في السينما. بون حتى في التلفزه
1: خدمت مع لسعد بوسليتي زاد
0: خدمت في المايسترو لسعد بوسليتي خدمت في بوليس حالة عادية مع ماجي خدمت في دنيرمون الخطيفة مع سوسن الجمني
1: مع خطيفة ذكرت كي شنو كان الدور؟
0: دور الحرس هذاك الحرس
1: اللي بعد اللي ذكرت
0: هذاك هو في مع هيف بن يوسف زاد باب الرزق. دونك
1: فما
0: عمل
1: موجود يعني
0: الحمد لله موجود ومهم ياسر راهو خاطر راهو كي تستنسبك كيما قلت لك راهو مش كيما في السينما كيما في المسرح كيما في التلفزه كل دومين وجو راهو فهمتني.
1: اما بالنسبه لك سهل ولا صعيب انك تاخذ الدور اللي انت يعجبك
0: في شنو؟
1: في الكل مسرح ولا سينما ولا دراما
0: في في في في المسرح صعيب شنو معنى كي ناخذ دور
1: يعني انت ماذا بيك تاخذ دور مثلا معين ولا المخرج اقترح عليك دور معين؟
0: انا به انا نقول لك كي يجيني المخرج يقول لي انا عندي راهو ليك في الدور هذا فلاني راهو نحبك تخدم فيه نشوفوا انا الدور الحق الاكثر ديما ناخذ الادوار نتاعي معناها فهمتني ونحاول تكون نوع معناها مش كيما الدور اللي عملته هنا كيما الاخر كيما كذا فهمت وانت هاك تفرشت فيا معناها
1: في انتليجنسيا زاد علي انت نتبع فيك زاد على السكتشات اللي تعملها على صفحتك على شبكه التواصل على تيك توك وعلى غيره نحس انه فرصتك ما زادت ما جاتش علي
0: هانا نستنى هانا نستنى ولا هانا نستنى قاعد نحاول وحدي علاش ديما نقول انا وقت باش تجي الفرصه هذيك وقت باش تجي ان شاء الله وعندها وقتها فهمتني
1: لانه خاصه في الكوميديا نحسك نجم
0: يعني شيخ. نعمل جو في الكوميديا
1: انت ادوارك تنجم تكون في الكوميديا بالكدا
0: نعمل جو بالكدا هذاك علاش انا يمكن لقيت متنفس في
1: التيك توك
0: صحيت في التيك توك
1: لكن يتابعوا فيك شفت انه يتابعوا فيك برشا
0: يتابعوا فيك بالكدا
1: وانت تاخذ خاصة من اليوم تعمل على سخانة مثلا تعمل على اي حاجة معناتها على اليوم يمتعنا يتابعوك
0: اي يعني قلت لك انا قلت لك الاف يتابعوا فيا تو على التيك توك وعلى حتى على الفيسبوك معناها تو برسك 17000 عندي في الفيسبوك وكل كيما قلت لك راني انا لاني بنحب نربح منه فلوس خاطر برشا هو مش حكيت تربح فلوس بقدر ما اني عندي قلت لك محبه نتاع التمثيل هذيك وكل
1: غير مستغله بشكل كافي
0: تخرجها فهمتني وكهو فهمتني
1: وانا زاد معاك في هذه نتفق يعني لانه خاطر اللي يتبع الفيديوهاتك تبع زيد الأعمي اللي يخو نظرة شاملة يحس أنه على الدين شو يعرف الدور اللي هو دور العمر خلينا نقول
0: صحيح أوكي ربش يجي ربش يجي نهار كنا معنا بش يجي نهار بش هكا عندك الدور اللي بش يضرب لك بالكدي بالكدي
1: شوية بحث بركة من المخرجين
0: أنا والله إيش أقول لك سامح والله ونخدم مع المخرجين وكذا والحق نتاع ربي كلهم يشكروا معناها فهمتني كي يشوفوا خدمتي وكل فهمتني وإن شاء الله وأنا نستنيهم
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي مزيد من الأدوار وإن شاء الله الأدوار الناجحة وإن شاء الله بتميز إن شاء الله نورتني في لقاء اليوم
0: والله ما حسيتش بالسخانة وفرحان برشا اللي أنا جيت فريمون والله ومحلاها بالرسمي أنا هكا واحد عرفتك اللي ذكريات خرجت
1: ذكريات مهم احنا نحبوا نسلطوا الضوء على هالمسيرات هذوما لانه فيهم عبر وفيهم برشا حاجات مزيانه
0: الله يعطيك الصحه بالرسمي حديث مسرح حديث مسرح معناها العنوان منه فيه الاخر بالرسمي حلو ياسر وحديث حديث معناها وحكينا في الجوانب الكبرى
1: نورتنا ننتظروا جديدك ان شاء الله ان شاء الله بقدر تربي في مواعيد قادمه
0: ان شاء الله يا سلام
1: الممثل المميز والمخرج زاده علاء الدين شفيرف نورتنا مرحبا بك شكرا محمد امين البوبكري شكرا لتابعونا الكل ما تحياتي سميح قصد الله نلتقي غدا في حدود الساعه 10 صباحا في المشهد الثقافي الى اللقاء.
2: حديث المسرح.
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
5: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
6: تذكرش قدام من ضربة تذكرش قدام من ضربة
7: قديش يا زهرة قديش ليني دي خسرت
2: حديث المسرح مع سماح قصد الله إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
8: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية أسفار كالأنهار مدينة وتاريخ حوارات وندوات ندوات على الأثير ومواكبة للمهرجانات حين يكون الفن وجهتكم إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم
9: إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي
10: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية
11: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية
12: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان
11: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين
13: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق
11: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين
14: تحية لإذاعة الثقافية شكرا
10: إذاعة تونس

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تيليدورا مثالا للصديق الكاتب فتحي بن معمر. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا سي عيسى المؤدب، وشكرا لهذا البرنامج الذي يؤسس لرؤية جديدة للأدب وللسرد وللنقد بطريقة رصينة ومحببة إلى الأسماع. مرحبا بسادة المستمعين، وأجدد شكري على هذه الدعوة.
1: في الحقيقة هنيئا لك بهذا الموجز القصصي الذي تؤسسه، تصر أو أنك تعمل على أن تكون له خصوصية، وسنبحث في هذه الحصة على خصوصية الكتابة القصصية عند فتحي بن معمر. ليس مهما أن نكتب وننشر فقط، الأهم من كل ذلك أن تكون الكتابة لها خصوصية معينة. حينما نقرأ هذا المشروع، هذا النص، نقول هذا نص لفلان وليس لفلان آخر.
2: هو الحقيقة سي عيسى، من أصعب ما يمكن أن يواجهه الكاتب هو كيف يصنع لنفسه خطا، إذا شئنا نستعير العبارة الأخوة في الصحافة، كيف يمكن أن تؤسس لخط تحريري خاص بك حتى في مستوى السر.
1: ممتاز.
2: وتجعل لنفسك بصمة مميزة يعرفها من يقرأ لك مرة واحدة حينما يتعرض لنص آخر من نصوصك دون أن يشار إلى اسمك.
1: نعم. موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، لم تعد أعتقد صديقي فتحي بن معمر، لم تعد العتبات يعني مسألة شكلية خارجة عن النص، أصبح هناك نوع من الاندماج، نوع من التواشج، نوع من التواصل بين هذه العتبات وبين إذن النص الداخلي للقصة القصيرة، سواء كان ذلك قلت قصة أو رواية أو نص إذن سرديا. نتحدث عن هذه العتبات في الكتابة القصصية، مثلا ننطلق منها بشكل عام انطلاقا من تجربتك الكاملة في مستوى قيمة، ننطلق بقيمة العنوان دائما في اختياره. هل تفضل صديقي فتحي العنوان الذي يكون محايدا خارج العناوين الفرعية، أم أنك تختار أحيانا إذا عنوانا من قصة من القصص التي وردت في الكتاب؟
2: والحقيقة أنا أختار غالبا أن يكون العنوان عنوانا خارج العناوين الفرعية للقصص الموجودة في النص، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هذا العنوان بشكل ما عنوانا جامعا لمختلف جوانب هذه القصص وهذه النصوص المنشورة في هذا السفر الذي يصل إلى الناس كمجموعة قصصية. الحقيقة منذ قليل قد أشرت وقلت أنه لم تعد العتبات كذا، ولكن في الحقيقة لا نستطيع أن نقول لم تعد العتبات، وإنما منذ أن كانت العتبات كانت كذلك جزء من السفر، جزء من النص، جزء مندمج بشكل أو بآخر في النص. بقي أنه درجات الاندماج تختلف من مجموعة قصصية إلى أخرى، أو من رواية إلى أخرى، أو من منجز أدبي إلى آخر، هذا أمر آخر. ثانيا بالإضافة طبعا إلى مدى التوفق أو توفق الكاتب في اختيار هذه العتبات في أحيان كثيرة، يعني إذن هذا مهم جدا. ولذلك أعتقد أنه متى نجح الكاتب في اختيار هذه العتبات وفي جعلها عتبات قادرة على أن تشي ببعض ما في هذه النصوص، أو أن تجعل القارئ يذهب في اتجاهات شتى، هذا أمر بطبيعة الحال محمود.
1: نعم، قلت ننطلق إذن من العنوان خاصة والعناوين الداخلية. طبعا أحيانا يسأل الكاتب عن كيفية اختيار عنوان ما أو عناوين ما، فيقول إن من أصعب اللحظات التي يمكن أن تعترضه هي اختيار العناوين. أحيانا يعني قد يختار العنوان في قبل الكتابة، وأحيانا أثناء الكتابة، وأحيانا بعد الكتابة، ويمكن أن يستشير حتى أصدقائه.
2: هو حتى يكون واضحا بالنسبة لهذه المجموعة، تقريبا هذا العنوان رقم 5 أو 6، يعني في كل مرحلة من مراحل تأسيس هذه المجموعة، وطبعا تضاف نصوص وتحذف نصوص وتعدل نصوص. كانت هنالك عناوين متعددة، مثلا كان من بين عناوينها كان عنوان المجموعة في البداية ضمائر الغياب، الذي هو العنوان الأخير، عنوان النص الأخير. في مرحلة ما كان عنوانها أيضا سابية و16 دقيقة، سابية أيضا هو عنوان إحدى القصص الموجودة. ولكن في الأخير بعد تفكير طويل وبعد نظر في هذا الانسجام الذي أزعم أنه موجود بين هذه القصص بشكل ما، فكرت في أن يكون العنوان تليدورا، وذيلنا هذا إذا انتبهت إلى هذا بفصول من سيرة دودة الأرض.
1: دودة الأرض
2: وتليدورا طبعا هي عبارة بربرية ومزيغية إذا شئتم، معناها الحباحب، والحباحب هي تلك الدودة ذات الشحنة الفوسفورية التي تجعلها مضيئة بالليل، ومعروفة هذه الكائنات التي تضيء بالليل، هنالك ما هو دود وهنالك ما هو فراشات وغير ذلك. رأينا أن تكون أو أن يكون العنوان هذا تليدورا الحباحب، لأنه أعتقد أنه في نهاية الأمر المقاربة هي بين الإنسان وبين هذه الدودة، هذه الدودة المحتقرة التي تعيش لفترة معينة. الإنسان أيضا في نهاية الأمر دودة من دود الأرض بكل المعاني إذا شئت، وسيعيش فترة من الزمن وسيمضي، وفي الفترة من الزمن يصعد وينزل ويفعل ما يفعل من غير ذلك من تفصيلات أخرى.
1: يعني في متعلق بالمجموعة الجديدة محورنا إذن هذه العتبات في التجربة
2: بشكل
1: أساسية إذن بشكل إذن عام. الغلاف أيضا والتصدير يمكن أن تكون لها إذن هذه القيمة الكبرى في الكتابة القصصية.
2: إحنا عندما نلاحظ الآن مثلا في جل النصوص الأدبية في مختلف الأجناس الأدبية، النصوص التي تفوز عادة ما يكون هنالك فيها عناية خاصة بالغلاف.
1: نعم.
2: وعادة ما تكون صورة الغلاف وشكله وطريقة عرض الألوان وطريقة كتابة العناوين وموقعها إلى غير ذلك، عادة ما يكون له تأثير كبير جدا على القارئ، باعتبار أن الإنسان في نهاية الأمر للوهلة الأولى إنما يقرأ بعينيه، ويحصل هذا التفاعل بين هذه الصورة العامة الغلاف للكتاب وعنوانه وإذن ذهن القارئ للوهلة الأولى، فضلا طبعا عن معرفته ربما لصاحب النص. وبالتالي أعتقد أنه من الجودة أو من الحكمة أو من المستحسن أن يعتني الإنسان بالغلاف وأن يحسن مظهره وأن يجعله جاذبا جذابا. ولا يخفى عليك أيضا طبعا وأنت تعلم هذا الأمر، المسألة أيضا قد تكون تحت طائلة التجارة أيضا، باعتبار أنه في نهاية الأمر الناشر طبعا وأيضا حتى الكاتب في حين كثيرة يهمه رواج النص، وتقريب أول عتبة من العتبات التي تقع عليه عين الإنسان هو هذا الغلاف، جماليته، روعته، طريقة عرضه إلى غير ذلك.
1: لذلك نسأل، هل صارت إذن هذه العتبات إذن مرحلة من الكتابة أم جزء منها؟
2: أنا أعتقد أنها جزء منها. إذا لم يكن لدينا وعي بأنها جزء من الكتابة سوف لن نفلح فيها. أعتقد أنها تقوم بدورها كما يقوم الدور باللفظ بدوره، وكما يقوم السرد بدوره، وكما تقوم الشخصيات بسرد بدورها. وفي أحيان كثيرة هذا التداخل الذي قد نجده في العنوان قد يخدم ما يكون في الألوان في الغلاف، قد يكون خادما لمجموعة التداخلات أو الإشكاليات أو الإشكالات أو الشخصيات الإشكالية الموجودة في هذه النصوص.
1: مهم جدا. يعني من العتبات الأخرى التي يمكن أن تدرج أو ترد ونجدها وتصادفنا في خاصة في الكتابة القصصية، أن يقع تقديم إذن الكتاب من قبل ناقد أو صديق كاتب أو أي شخص يعني، هل تحبذ إذن أن تكون هناك تقديمات إذن للكتب وخاصة المجاميع القصصية، أم تراها إذن ربما قد تسيء إلى النص في مناحنا واتجاهات شتى؟
2: لا أعتقد أن المقدمات تسيء، ولكن بالنسبة إلي على الأقل موقفي الشخصي أنني لا أقرأ المقدمات إلا بعد أن أقرأ النص، لأني غالبا هذه المقدمات توجه القارئ بطريقة ما، لأنه في نهاية الأمر كل قراءة تحمل موقفا، تحمل حكما، تحمل رأيا، تحمل توجها معينا، وبالتالي إذا ما قرأت التقديم قبل أن تقرأ النص قد تكون أسير ما قرأت، وبالتالي يفضل أن تقرأ النص المتن الأول ثم تقرأ هذا التقديم. وأعتقد أن هذه التقديمات تضيف الكثير إلى هذه النصوص باعتبار أنها تفتح ربما نظر القارئ على بعض الزوايا التي قد لا يتفطن إليها، لأنه أنت تعرف أكثر مني وأن لكل قارئ خلفية معينة، ثقافة معينة هي التي تتحكم فيه ويلتقوده في قراءته أو في اختياره للخيط الناظم الذي يشتغل عليه. وأعتقد أنه لا يمكن لك أن تكتب مقدمة ولا يمكن لك أن تكتب نصا نقديا سواء كان انطباعيا أو أكاديميا حول نص معين أو حول أثر معين إذا لم تجد هذا الخيط النظم.
1: أعتقد أنه بخلاف التقديمات التي وردت في سلسلة عيون المعاصرة التي أدارها أستاذنا الجليل توفيق بكار، التقديمات لكتابات محمود المسعدي وغيره الغيطاني وغيرها من الروايات التي نشرت في تلك السلسلة العظيمة، وبخلاف أيضا هناك سلسلة أخرى أشرف عليها الدكتور العادل خضر في الدار التونسي للنشر في متعلق بالقصة القصيرة في سلسلة أحسن القصص، هناك تقديمات يعني
2: قدمت فيها نص
1: نعم وكانت يعني تتراوح بين 20 و 28 و30 صفحة. بخلاف ذلك أعتقد، وهذا رأي شخصي يمكن أن يكون خاطئا، هناك تقديمات كلها تقوم على المجاملة أو تقديمات متسرعة تحكم على النص منها وتجعل المتلقي القارئ يعني يكتفي بذلك التقديم ولا يمر إذن إلى القراءة الجادة المتعمقة في قضاياه إلى غير ذلك. هذا رأي شخصي.
2: هو أنا أقول بشكل آخر، نحن كلنا بكريون. نعم. تقريبا نحن كلنا تلاميذ توفيق بكار بشكل أو بآخر، يعني سواء
1: كلمت بكاريون
2: يعني بمعنى أننا سواء كان قد تتلمذنا على توفيق بكار بشكل مباشر أو تتلمذنا على تلاميذ توفيق بكار يعني. نعم. في نهاية الأمر وأيضا نحن بكاريون لأننا كلنا قد أعجبنا بهذه المقدمات.
1: نعم.
2: واليوم أعتقد أنك عندما تقرأ هذه المقدمات الموجودة في مثلا عندما ذكرت السلسلة التي يديرها أستاذ عادل الخضر ستجد أن الكثير من النصوص لا تبتعد كثيرا عما كان يكتب توفيق بكار، لأنها نصوص، لأنها مقدمات وتقديمات كتبت بروح، وهذا الفرق. الفرق بين شخص يقرأ النص وقد هضمه وقد عاشه أو وقد تلبسه وقد تفاعل معه، وبين شخص يشتغل على نص كما يشتغل الميكانيكي على سيارة أو على دراجة نارية، هذا الفرق يعني في نهاية الأمر. ولذلك أنا أعتقد أنه القراءة النقدية، صحيح أن الكثير من الناس يريدون أن تكون القراءة النقدية قراءة أكاديمية صرفة جافة في أحيان كثيرة، أنا على العكس أعتقد أن على القراءة النقدية أن تكون قراءة نعم تستأنس بالمسائل الأكاديمية وتحاول أن تكون أقصى ما يمكن في إطار عمل أكاديمي بحثي، ولكن أيضا أن تكون في هذه الروح الانطباعية.
1: نعم.
2: هذه الروح التي فيها تفاعل مع النص والتي تضيف إلى النص الكثير الكثير وتفتح أفاقا للقارئ لأنها تخاطب فيه روحه قبل أن تخاطب فيه أشياء أخرى.
1: وهذه التقديمات يعني قد جمعت بين المعرفة والإبداع
2: طبعا، وهذا هذه القوة،
1: هذه القوة خاصة في المجاميع القصصية التي كنا نشير إليها منذ حين فيما يتعلق بسلسلة أحسن
2: القصص
1: والقصص إذن مع الدكتور عادل.
2: أظن هناك سلسلتان في الدار التونسية، أظن هناك سلسلة القصص وسلسلة الروايات. أنا قد قدمت في الاتجاهين، يعني قدمت مجموعة قصصية مجموعة محمد عيد مهوب.
1: نعم، رواية محمد عيد مهوب
2: وقدمت رواية لحسن نصر.
1: القصص لعادل خضر. طيب صديقي الكاتب، طيب صديقي الكاتب، قبل أن نمر إلى الكتاب الجديد تيليدورا، هذه المجموعة القصصية الجديدة، سنستمع إلى هذه الأغنية التي تذكرك
2: ببعض ذكريات الطفولة وأيامها.
1: نعم، نستمع أيضا إلى مقطع من المجموعة القصصية الجديدة تيليدورا، هذه المجموعة الصادرة عن دار ورقة. سنعود.

0: حدائق السرد. هم بدكان الحلاق، دكان حلاقة عصري، تلفاز ومكيف هواء ومرايا على الجدران الأربعة، وآلات عجيبة لتجفيف الشعر، وأخرى بأحجام مختلفة لحلاقة أكثر دقة، ومقصات براقة، وأمشاط مختلفة غريبة الأشكال متعددة الوظائف، علب بلاستيكية لا يدري ما تحوي، ولكنه يرى الحلاقين يغمسون أصابعهم فيها ويخرجونها مضمخة بمواد لزجة يدلكون بها شعر الحريف وربما فروة رأسه، ثم يمشطون ويمشطون يرجلون شعرا يأبى أن يستكين. وما هي إلا دقائق حتى ترى هذا الشاب الجاثم على الكرسي الوثير يقوم بشعر مرجل براق ووجه صبوح بفعل المساحيق وأدوات إزالة الشعر والأقنعة الأبلغ تغذية لبشرة الوجه والرقبة. أين هذا الدكان من دكان عوال المتعدد الوظائف؟ فهو حلاق القرية وخاتنها عن بكرة أبيها، يكاد يجزم أن عوال قد ختن جده ووالده وختنه، وربما كان سيختن ابنه لو شاءت الأقدار أن يرزق به وأن يسكن كوالده تلك الديار. ولكن لا تدري نفس أين ترزق كما لا تدري أين تموت. كان دكان عوال الذي يحمل القصاع في الأعراس ويقوم أيضا بمهمة إيقاظ الناس للسحور في رمضان دكانا بسيطا، قبو مستطيل يميل غالبا إلى الظلمة، لا مرآة فيه ولا ضوء ولا آلات ولا أصباغ ولا مساحيق ولا أقنعة، مقص يرتفع أزيزه مع كل قصة شعر وموسى هرمة تحتاج إلى الشحذ بشكل مضطرد لا يتوانى عوال على القيام به بين لحظة وأخرى على سير جلدي لف على قطعة خشب مستطيلة وألصق بها حتى لا يحيد. ومن تغير لون الجلد تدرك سن المسن وعمر الموسى العتيقة. في ركن قميء من الدكان تتبعثر عشرات الأكواب البلورية المختلفة الأحجام وعلبة كبريت وبعض أوراق ونصف شفرة وبضعة إبر كان عوالة يستعملها في انتزاع الدم الفاسد من قفا أو رقبة من يشعر بغليان برأسه أو من ظهر المشتكي من ألم أو الشاعر أبدا بالإرهاق. كم جلس في طفولته على هذه الدكة المستطيلة وهو يراقب في اندهاش انبطاح سادة القرية أمام عوالة على بطونهم واستسلامهم له، يفعل بأقفيتهم ورقابهم وظهورهم ما يشاء بأكوابه التي يضعها على الجلد بعد أن يعمل شفرته وبعد أن يضع في الكوب ورقة مشتعلة، فإذا بالكوب يلتصق تماماً الجسد ويبدأ في سحب الجلد إلى الداخل فيتكوم فيه ويتخذ شكله فينز منه دم قان مقزز. اشمأز وهو يتذكر المشهد ويستشعر الألم الذي سببه له عوالة بمقصه حين خدعوه بلعبة النظر إلى العصفورة والألم المصاحب لنزع بقايا الطين الملتصق بالجرح الطري في اليوم الثاني للختان. كاد أن يتذكر أشياء أفظع، لكن العطر الأنثوي الساحر أعاده إلى تأمل المشهد. من كتاب تلي يدرى قصص فتح بن معمر. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تلي دورا مثالا لصديقي الكاتب فتحي بن معمر. مبروك من جديد إذن هذا الكتاب الجديد الصادر عن دار ورقة في 114 صفحة.
2: شكرا لك وشكرا لهذه الاستضافة، وتحية للسادة المستمعين من جديد.
1: نعم، نحن تحدثنا صديقي إذن عن العتبات وقيمتها في الكتابة القصصية. نعرف إذن قيمة العنوان عندما يتلقاه إذن القارئ، إذن الباحث عن كتاب جديد، الغلاف أيضا حينما يتلقاه القارئ أو المار أمام مكتبة. نعرف قيمة الإخراج الفني للغلاف، الصورة، إذن طريقة التوظيف والإعداد إلى غير ذلك، غيرها من المسألة المتعلقة بالنشر وتوزيع الكتاب إذن في تونس أو البلدان العربية. نحن أشرنا منذ حين إلى العنوان تيليدورا، نعيد الحديث إذن عنها، هذه الحباحب وهذه الإراعة أو ما تسمى بالدودة المتوهجة أو سراج الليل.
2: نعم،
1: نقول هذا، وهناك تسميات حتى شعبية للدودة التي تنير، كان حضورها كبيرا في القديم وخاصة في الأرياف وفي المناطق، ثم أصبح بسبب إذن
2: انتشار إذا
1: نعم تضاءل حضورها حتى في حياتنا اليومية. عن هذا العنوان الذي يبدو غريبا لكنه يشد الانتباه،
2: هو في نهاية الأمر أنا يمكن كما أسلفت منذ قليل العبارة بربرية ومزيغية تليدورا، وربما ما يجعلنا نفهم أكثر هذا العنوان هي تلك الجملة القصيرة تحت العنوان فصول من سيرة دودة الأرض.
1: نعم،
2: في نهاية الأمر نحن عندما نفكر في الحياة، في نهاية الأمر هذا الإنسان ليس سوى دودة من دود الأرض، في نهاية
1: طبعاً
2: الأمر
1: طبعاً.
2: منها خلق وإليها يعود، يعني في نهاية الأمر. وهذه الحياة مهما طالت هي حياة قصيرة مثل هذه الدودة التي تتوهج ليلا، ولكنها بمجرد ما أن يعود الضوء سيخفو إذن هذا التوهج الذي فيها. وطبعا علميا لا أسمح نفسي بالتحدث عن هذه الكائنات وكيف تعيش وكم تعيش، لا أعرف يعني
1: ولكن نتحدث عنها،
2: ولكن أعتقد أنه هذا هو المعنى، يعني بمعنى أن نحن نتحدث عن هذه الدودة التي تظهر لفترة معينة ثم تغيب، تتوهج ثم تخبو، وهذا هو المهم في نهاية الأمر.
1: في نهاية الأمر، نعم. تيليدورا إذن هذا يقودنا إلى اللغات الأمازيغية وحتى البربرية، واللغات إذن التي كانت أو اللغة الأمازيغية خاصة حاضرة بقوة في كتاباتك الماضية وفي هذه المجموعة. انطلاقا طبعا من العنوان نجد حضورا لبعض المفردات، وكذلك هناك سعي لإثراء إذن هذه الجمل القصصية ببعض الكلمات من اللغة الأمازيغية، مش في هذا الكتاب فقط، حتى في النصوص السابقة. نعم،
2: نعم، هو في الحقيقة أنا لا أتصنع ذلك ولا أتعمده، بمعنى أنه
1: لا هو جميل
2: لا لا بقطع النظر على الجميل أو غير جميل، هذا طبعا الشكر
1: يعني من جماليات الكتابة،
2: من جماليات الكتابة. وأعرف أنه ربما بالنسبة إليك وبالنسبة لقراء آخرين قد يكون فيه إضافة جمالية وسردية، وربما قد يراه غيرك وقد يراه بعض الناس ربما إشحافا إلى غير ذلك. على كل حال، ولكن أنا أقول أنه أنا لا معناها لا أتعمد هذا، يعني ليست مسألة قرار أو تفكير مسبق، وإنما هو شيء يخرج بشكل طبيعي عادي وبشكل أقول إنه تلقائي. يعني عندما تقرأ، عندما فكرت في العنوان لم أفكر في أن أجعله الحباحب، لأنه بالنسبة لعبارة الحباحب باستثناء ربما بعض المثقفين الذين قرأوا النعيم لا يعرفون الحباحب، لا أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون العبارة.
1: نعم،
2: فهمت. والحقيقة الكلمة الأولى التي وردت الذين هي كلمة الهيدورة، وفكانت هي العنوان. اثنين، في نصوص التي تجد فيها جملا بالأمازيغية وعبارات بالأمازيغية تقريبا ثلاثة ولا أربع نصوص في هذه المجموعة.
1: نعم،
2: يعني نلقاه في نص صابية، احنا نتحدث على تطاوني سمتذولت عيونها كالمحبرة.
1: أي،
2: نجد في نص تيثن الأربعة اللي هو العنوان أصلا ضربة الإربعاء، وهذا خلف هذا يقف موقف إذا شئت خرافي أو أسطوري، يعتقد الناس أن ليلة الإربعاء يمنع فيه القيام بكثير من الأشياء، لأن الإنسان إذا قام بها يمكن أن يصاب بمس، وبالتالي إذا استغليت هذه المسألة وأقحمت بعض الأشياء، ثم نص ضماء الغياب الذي هو في نهاية الأمر نص يحاكم فيه السارد والكاتب والبطل، يحاكم فيه الضمائر، ومن بين ضمائر الغياب التي يحاكمها ضمائر في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وكل اللغات التي يعرفها، وأيضا اللغة الأمازيغية التي هي لغته الأصلية ولغته الأم إن شئنا.
1: هذا مهم جدا. ننطلق من تصدير. التصدير في العادة يصدر الكاتب كتابه بقولة لكاتب مشهور عالمي عربي تونسي أو ما شابه ذلك، لكنك صدرت الكتاب بنص سردي عدت فيه إلى الطفولة إلى ذاكرتك، وربما هذا النص حاولت فيه أن تبرر ربما حضور إذن هذه التليدورة أو هذه الدودة في الذاكرة في طفولتك، وكيف تلقيت إذن هذا الأمر وهذا المعنى.
2: هو الحقيقة عيسى ليس محاولة تبرير، وإنما هو رواية واقع، بمعنى أن هذه الحادثة التي تحدثنا عنها وهذا التصدير الذي قدم بشكل سردي ومن باب التجريب، وقد يكون موفقا قد يكون موفقا،
1: حسب رأيي وفق،
2: يعني هذه فكرة جديدة، قلت لما لا يكون التصدير سرديا، والحادثة وقعت فعلا، يعني ما ذكرته فعلا قد وقع.
1: هو بلد فرين سمحني بس قصة ليك، هو شكل رواية رو التصدير هذا فيه نوع من النفس الروائي. نعم
2: فالحادثة تمت فعلا، احنا كنا بقول بالدرجة كنا نكوره معناها في جامع في ملعب بجانب جامع اسمه جامع سوف اللي هو ترجمة في نهاية الأمر جامع الواد
1: في جربة.
2: في جربة جامع السوف هو جامع
1: جربة بالضبط بين
2: في قرية اسمها الفهمين تبع جلالة
1: جلالة
2: يعني على شاطئ البحر،
1: وكنا نستمع إلى هذه الأغنية
2: نعم في جلالة نشبح زوز بنات. إذن فكنا فعلا نلعب الكرة ونعود، يعني عندما تظلم الدنيا عندما يبدأ الظلام نكون عائدين إلى وسط القرية، وكنا نمر ما زال البئر قائما إلى الآن في ركن الماء، وعندما مررنا وجدنا هذه إذن الدودة لأول مرة، طبعا أغلبنا يراها لأول مرة، وكنا واقفين، وفعلا مر هذا السيد الذي ذكر في النص رحمه الله وقال لنا لا تخشوا شيئا هذه دودة إلى خير ذلك، فسرنا لنا الأمر، فبقيت المسألة عالقة في الذهن. لما جاء التفكير في مسألة عنوان تليدورة حضرت هذه هذا التصدير، وكتب لاحقا لم يكتب في البداية. وعلى كل حال هي حاولت أن أقدمها شكلا جديدا للتصدير، مع أنه أيضا لهذه المجموعة هناك تصدير آخر صغير جملة أيضا لفتح معمر ليس أقصى على الإنسان من أن يقف على قوة لغير ذلك من إذن هذا أيضا فيه، لأنه في نهاية الأمر عندما تنظر إلى هذه النصوص الموجودة في هذه المجموعة القصصية فيها كم هائل من الألم،
1: ألم كبير. نعم. سنعود لبعض تفاصيله. قبل ذلك هذه النصوص المتعددة المتنوعة والتي اشتركت في تمة الألم والغياب ربما والتقاط الكثير من التفاصيل من الذاكرة كتبت في أوقات متباعدة، لكن هي تشترك إذن في تمة واحدة أو في معنى تقريبا واحد، إذن هو ما تحمله إذن هذه التليدورة من معنى.
2: نعم. في نهاية الأمر هي تشترك تقريبا في فكرة هذا الإنسان الذي يعيش ويكابد، معنى المكابدة ومعنى التعب ومعنى الشقاء ومعنى هذا الذهاب والإياب بين لحظات السعادة ولحظات الفرح وبين اللحظات الأخرى لحظات الألم الذي قد يتربص بالإنسان في كل لحظة. وتقريبا نحن أمام هذا الإنسان الذي ما إن يتوهج حتى يخبو مثل هذه الدودة، ما أن يشعر أنه قد رفل في جنان الحياة وبفرح وإذا شئت بتكبر ربما أحيانا وبصلف، ما أن حتى ينكسر من جديد وهكذا. إذن في نهاية الأمر هذا هو المسار تقريبا الذي نتحدث عنه في هذا النص في مختلف التجارب وفي مختلف الجوانب التي يحيا فيها الإنسان، الحب والعشق والموت وغير ذلك من الأشياء التي يكابدها الإنسان والتي يكابد فيها حتى في لحظة سعادة ذاتها، حتى الحب الذي هو في نهاية الأمر لحظة شعورية في الغالب سعيدة قد تنقلب إلى غم عندما نقرأ نص مثلا المقبرة أو على باب المقبرة، في نهاية الأمر نص يتحدث عن الحب عن العشق، ولكن في نهاية الأمر هذا العشق الذي يكون اللقاء فيه أمام باب المقبرة بشكل ما
1: جمع ما بين الحياة
2: والموت,
1: والموت والفناء وما شابه ذلك. هناك اشتغال إذن على مسألة الذاكرة والأمكنة. سننطلق من القصة الأولى, في الحقيقة قصة شدتني كثيرا, سفر أيوب, سفر ربما فيه إذن إحالة على معجم إذن ديني, وأيوب إذن ما نعرف إذن من
2: نبي أيوب بما يفيده من صبر
1: معجم ديني, وما تحمله حتى في التسمية الشعبية من إحالة على الصبر وعلى المقاومة, وعلى كان هناك إذن هذه قصة أيضا فيها معنى إذن الألم و التحدي ومقاومة الموت. نعم
2: نعم, هو في الأخير هذا النص نص لنقول أنه على الأقل في جزء منه سيرة, يعني سيرة ذاتية, في جزء منه يعني صاحب النص قد عاشه, يعني أستاذ ينطق اسم محمد أيوب ويلحق به لقبه بشكل تلقائي, لقب الأستاذ يعني, ويضحك التلاميذ اللقطة الموجودة في بداية النص ولا غير ذلك, هذا حقيقي
1: حقيقي
2: حقيقي. وطبعا فيما بعد هناك تفصيلات أيضا حقيقية, ولكن هذه التفصيلات الحقيقية قد أخرجت إخراجا فنيا متميزا, أحسبوا أنها قد هذا الإخراج المتميز أحسبوا أنه قد ضمخ النص بشحنة من الحزن التي تجعل الكثير من الذين يقرؤون النص تدمع عيونهم.
1: أكيد هذا دون شك, والبكاء يعني بكاء يعني أنت نجحت لغويا وأسلوبيا طبعا وإنسانيا في نهاية الأمر في شعل القارئ يعني يتأثر كثيرا,
2: هو في نهاية الأمر الأدب هو الإنسان,
1: لأنه علاش يتأثر كثيرا, لأنه يعبر عنه
2: بالضبط,
1: عن حياته
2: بالضبط,
1: عن هذه الثنائية التي تحكمنا دائما الحياة في بكل تسميتها في مرحلة ما, ثم الموت والفناء بكل تسميتهما في مرحلة أخرى. هذا مهم جدا. استمعنا منذ حين إلى نص متعلق بالحلاق وبالدكتور
2: والحلاق
1: عن هذا النص أيضا.
2: هذا النص هو نص هو نص طريف. لماذا؟ لأنه شخصية
1: شعبي,
2: شعبي, لأنه شخصية عوالة شخصية حقيقية
1: عوالة,
2: اي يعني هو
1: انا استغربت يعني قلت يعني لماذا سؤالك الان ونحن نتحدث الاسم الشعبي هو علالة
2: هو هو هو اسم اسمه الاصلي علي
1: علي
2: الحاج علي يعني انا يعني ونحن عندما كنا اطفال الحاج علي هذا اسمر وحلاق يعني, وكان تقريبا ما قلته في النص أنه قد يعني ختن الجد والأب والابن, هذا صحيح في بعض العائلات أنه لفترة
1: طويلة, ولو كان متزوجا ختن ابنه
2: أي, أي, أي, أي معناها هذا حقيقي يعني, ما يعني تقريب كل أغلب جيلي تقريب أغلب أبناء جيلي مروا على يدي يعني.
1: هو في سمحني وأنا قص عليك يعني في الأرياف والمناطق الريفية في كامل الجهات الجمهورية التونسية في القديم يعني
2: أي.
1: كان هناك طهاري واحد يعني قد يتجول في بطن بيئة كاملة
2: جسمه, هو كان الحلاق التقليدي الطهار والحلاق التقليدي يعني
1: يقوم بمهام
2: يقوم
1: أخرى
2: بمهام غير ذلك من تفصيلات
1: تطبق.
2: ما جعل هذا النص يولد يعني هو سي عوالة قد خزن في الذاكرة بشكل ما, ما جعله يولد هو أنه حادثة فيها إذا شئنا مفارقة كبيرة جدا, يعني في إحدى عوداتي إلى القرية في جلالة دخلت إلى حلاق شاب وهو من أحفاد سي عوالة, ووجدت طبعا أحد الشباب قد وضع لوجهه قناعا لنزع الشعر ولست أدري ماذا ما لا أعرف, فاستفزتني المسألة فكتب هذا النص بطريقة ما. وهذا النص عندما كتب طبعا فتح بابا كبيرا ننظر من خلاله اليوم إلى جلالة منذ في سنوات خلت كيف كانت وما هي طبعا هذه السمات الموجودة فيها إلى غير ذلك, والتي ربما لو حدثنا عنها اليوم شباب اليوم سوف يجدون أن الأمر غريبا لأنه طبعا لم تعد هذه الأشياء موجودة اليوم.
1: نعم مهم جدا يعني في هذه المجموعة تيمة إذن التريدورة وتيمة إذن هذا التأمر إذن في حياة الإنسان, هناك اشتغال إذن على هذه الثنائية, ثنائية الذكرى والأمكنة ذكرت إذن الإنسان والأمكنة، لعلها المكان الكبير هو جلالة وجربة في نهاية الأمر. منهما من الذاكرة ومن هذه الأمكنة ومن جلالة تحديدا، يعني نحطت استخرجت شكلت إذن هذه الشخصيات التي تتحرك في هذا السرد الجديد لك.
2: هو في نهاية الأمر نسجنا هذه الأمكنة وهذه الذكريات ما بين الجلالة والعاصمة أيضا.
1: طبعا طبعا،
2: يعني تذكر تلك اللقطة
1: في ذلك، عجبني هو
2: في ذلك النص الذي عندما تفطن وهو على سطح منزلي أنه ليس على شاطئ جلالة، فاهمين يعني في الأمر هذا الألم بالنسبة إليه. إذن هو وعندما جلس على سطح منزله كان يخال نفسه في مكان ما، في زاوية ما كان يجلس فيها كل ليلة في الصيف مع أحد رفاقه، ولكنه بعد لحظات يتذكر أنه في نهاية الأمر هنا فيتألم. إذن هذه الثنائية وهذا الذهاب والإياب بين جلالة وبين العاصمة، هذه الأماكن التي عاشت فيها الشخصيات، وهذه ربما الشخصيات التي تم ابتعاثها وتم صناعتها إذا شئت بطريقة ما وتم خلقها فنيا، إذن كلها حملت هذه السمات وحاولت أن تعبر عن مجموعة

0: الحقيقة كانت منطلقة من واقع،
1: نعم
0: واقع إذا عدت إليه من ذاكرتك، خاصة كما كنا نتحدث إذن عن جلالة، ووقع أيضا فيه نوع من الترميز، وانتهيت فيه إذن إلى التأمل ربما في الحياة وفي ثنائية الموت والحياة، خاصة في القصة الأخيرة اللي كانت مؤثرة جدا وذات أبعاد رمزية جدا، هي ضمائر الغياب.
1: هو نص ضمائر الغياب الذي كان كما أسلفت في البداية كان عنوان لهذه المجموعة، نص مؤلم. لماذا؟ لأنه هي تصور، إذا شئنا هذا النص يصور الغياب التام عن لدى الإنسان، كأنه موت ضمير الإنسان. هذه اللامبالاة المنتشرة اليوم في كل المجالات التي نراها عند الإنسان، قد ترى إنسانا يضرب أمامك وتمر، صرنا نشاهد الدماء على التلفاز وكأننا نشاهد أمرا عادي، يعني عندما تصبح كل القضايا وكل القيم تنتهك أمامك ولا تتصرف. في نهاية الأمر نحن ضمائر غائبة، نحن لسنا فاعلين، لسنا موجودين في الواقع، نحن لا نتحرك لكي نغير هذا الموجود، فبالتالي نحن غائبون. وبما أننا غائبون فبالتالي إذن ليس لدينا مكان سوى أن نكون ضمائر غائبة غير فاعلة وغير مستطيعة، وبالتالي إذن هذا مؤلم جدا. ولذلك حاولت أن أصور هذا الأمر وأن أتحدث عن ضمائر الغياب في كل اللغات. والبطل في الرواية في القصة حاول أن يحاكم هذه الضمائر بطريقة رمزية، ولكن في نهاية الأمر ينتهي به المطاف إلى أن يعود ليكتب، ولكن ما الذي سيكتبه؟ للأسف الشديد ينتهي النص ليكتب الغياب. وهذا فعلا مقلق جدا، أننا اليوم نحن نغيب عن قضايانا، نغيب عن مشاكلنا، نغيب عن إذا شئنا ما يشغل أو ما يفترض أن يشغلنا كأناس، وما يفترض أن يشغلنا كعاقلين، وما يفترض أن ربما نقوم به من أدوار رسالية في هذا الوجود. إذا نتيجة غيابنا عن هذه الساحة، نتيجة غياب الإنسان عن هذه الساحة، مثلا ما يحدث في غزة، ما يحدث اليوم في إيران، ما يحدث اليوم في لبنان، ما يحدث اليوم في السودان، ما يحدث اليوم في أماكن كثيرة من العالم، عندما تنتهك إنسانية الإنسان، عندما تنقلب القيم، عندما تصبح كثير من الأشياء المؤلمة بالنسبة إلى بعضنا أمور عادية، عندها يجب أن نتوقف وأن نحاكم أنفسنا وأن ننظر إلى أنفسنا في المرآة وأن نتساءل إلى أين نحن مضون.
0: إلى أين نحن مضون إذن إزاء إذن هذه التحولات التي تشهدها الإنسانية؟ وتحدثنا منذ حين عن هذا الصمت يعني الذي يعقب إذن هذه الحروب، هذه الأحداث التي تشهد قتل الإنسان والتنكيل إذن بالإنسان، وأنت أشرت إذن إلى غزة في هذه المجموعة وحتى في كتابات سابقة، وما يرتبط إذن بقتل الإنسان إذن من ألم ومعاناته ومن أزمة أيضا.
1: هو أكثر من هكذا، ليس فقط الغياب أو اللامبالاة، أيضا اللامبالاة حتى تجاه أشياء أخرى في قضايا مصيرية أخرى بالنسبة للإنسان ذاته. نص المطرقة إذا كنت تذكره هذا النص، إذن الشخص يحاكم،
0: نعم،
1: وهو في محاكمته إذن يمزح وينظر إلى جمال القاضيات إلى غير ذلك. إذن فنحن أمام كأنما الإنسان قد خرج من عقله من جلده، كأنما أصبح لا ينظر إلى المسائل بطريقة عقلية عاطفية حقيقية شعورية
0: صادقة.
1: كأنما أصبح الإنسان يعيش على الهامش،
0: أصبح كل شيء مزيف.
1: نعم بالضبط. أحد الأصدقاء في هذا العيد الأخير، العيد الإضحى الأخير،
0: نعم،
1: قال لي ببساطة، قال لي والله أشعر أن المسألة أصبحت بليدة، يعني لا شيء يشدني إلى العيد، يعني وكأنه يوم عادي، كأنه يوم بسيط فيه بعض الطقوس اذبح اسلخ إلى غير ذلك وانتهى الأمر. قال لي بعبارة ما، أين الفرح الطفولي؟
0: أين السعادة؟
1: أين الفرح الطفولي الذي كنا نعيشه؟
0: نعم، كانت الأعياد مرتبطة بالفرح بالطفولة، يعني هناك تباعد، ابتعدنا عن تلك المناسبات،
1: هو ربما نحن نبتعد عن الحياة،
0: ابتعدنا عن الحياة وعن جمال الحياة،
1: لأنه عندما

0: ننظر مثلا في نص تيثن الأربعة الذي يعلن فيه السارد موته على صفحة الفيسبوك.
1: أي هذا النص،
0: هذا نص رهيب. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر ما معنى أن يعلن موته على صفحة الفيسبوك ويحدث هذا التفاعل ويمدحه من كان بالأمس يسبه إلى غير ذلك، ثم في الأخير عندما يعلن يعتذر ويعلن أنه قد عاد إلى الحياة تقع مداهمته بحجة إزعاج السلطات إلى غير ذلك من الأمور. في نهاية الأمر هذا الإنسان الجديد السائل، إذا شئنا هو إنسان سائل أصلا أصبح الإنسان، هذا الإنسان الجديد إنسان تجرد من إنسانيته واختار لنفسه أن يحبس نفسه في هذه الأيقونات المضيئة التي بشكل ما هي دودة الحياة التي تلدها. عندما يصبح الإنسان عبدا لهذه الهواتف الجوالة ولهذه الحواسيب ولهذه الشاشات التي تملكه لوقت طويل، عندما تصبح اليوم للأسف الشديد البيوت مقابر، عندما تدخل إلى بعض البيوت لا تكاد تسمع صوتا فيها كأنما لا أحد فيها باعتبار أن كل واحد من أفراد البيت أمام هاتفه أو حاسوبه في غرفته يغلق عليه الباب. إذن فنحن كأنما أصبحنا في نعيش نحيا ميتين،
1: نعم،
0: أو نموت ونحن أحيا.
1: أنت جمعت في هذه المجموعة القصصية الجديدة بين الواقع وبين الرمز وبين النوع من التأمل إذن في الحياة التي نعيشها، نحيا ونفرح في بعض الأوقات لكن في الأخير يعني هناك قلق. أغلب هذه القصص التي كتبت يعني في أسلوبها في لغتها في بناء شخصياتها هناك قلق كبير.
0: هنالك ما يعتمل في نفسي هذا الإنسان المعاصر،
1: نعم،
0: ما يعتمل في نفسي هذا الإنسان الذي في نهاية الأمر ينشد الراحة ولا يدركها، وهذا المشكل، وهذا ما عبر عنه أستاذنا المسعدي في نهاية الأمر.
1: طبعا
0: في الإنسان لا يجد الآن أرضا تقله، لا يجد أرضا يطمئن فيها أو يطمئن إليها، بمعنى آخر أيضا لا يجد إنسانا يطمئن له أو يطمئن إليه. اليوم أصبحت تقريبا كل الأشياء مزيفة، الحب لم يعد حبا وإنما أصبح حسابات، أصبحت أحيانا في أحيان كثيرة حسابات مادية. كل القيم الأصيلة التي تصنع سعادة الإنسان أصبحت قيما مزيفة. ولذلك بعض الفلاسفة اليوم يتساءلون عن لماذا كانت الحياة بسيطة والشارع كان سعيدا في الأرياف قبل أن تصلنا هذه الموجة من التقنيات والحضارة الحديثة، بينما اليوم رغم صعوبة الحياة في ذلك تلك الأزمان يعني كان الإنسان يشقى ويتعب إلى غير ذلك، ولكن كان سعيدا، كانت هنالك فرحة في الحومة، كان الأولاد يلعبون ويصيحون ويقفزون، سعادة حقيقية، الكبار كانوا يمزحون ويلعبون ويتلاعبون إلى غير ذلك، فكانت هنالك سعادة شارع، سعادة الحياة، سعادة البيت. لكن اليوم الأشياء تتوفر، الرفاه يتوفر، التقنيات تتوفر، الراحة الراحة البدنية، لكن هنالك ملل وهنالك قلق. إذن هذه المجموعة القصصية تحاول أن تطارد هذه المعاني، أن تعبر عنها بطريقة ما، أن تنقلها إلى القارئ، أن تجعل من يقرأ هذه المجموعة على الأقل يسأل نفسه
1: ويتأمل
0: أين أنا وماذا يمكن أن أفعل. فعلا سؤاله حقيقي، ماذا يمكن أن أفعل؟ هل يجب أن نترك أنفسنا نمضي هكذا مع الطيار؟ وإذا تركنا أنفسنا إلى أين سيأخذنا هذا الطيار؟ أين نحن ذاهبون؟ فعلا هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه في لحظات صدق بينك وبين نفسك يا أستاذ عيسى عندما تفكر ماذا أفعل في هذا الوجود؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أبني قيما؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أعيش في هذا المجتمع بمجموعة القيم التي أمتلكها؟ هل ما زالت مجموعة القيم التي أؤمن بها عملة يمكن أن نصرفها في هذا المجتمع؟
1: نعم.
0: إذن كل هذه تساؤلات تجعلنا نطرحها بشكل قصصي لعله ممتع ولعله يفيد بعض الناس ولعله يعجب بعض الناس ولعله أيضا قد يجلب سخط بعض الناس، يعني هذا عادي طبيعي، نحن ألقينا ألقينا بالنص إلى القارئ وأصبح مالكا له.
1: سنعود إلى موضوع العتبات في الكتابة القصصية طبعا، ونحن في جوهر تحليل هذه المجموعة القصصية تيلودورا لنعود إلى ما قلناه منذ حين حول بصمة الكاتب وشخصية الكاتب. لو كان هناك كاتب آخر ينشر هذا الكتاب لاستعمل العنوان التالي: ضمائر الغياب. لكن فتح بن معمر استعمل إذن هذا العنوان تلدورا ليقول أن كتابتي القصصية مرتبطة بذاكرتي، بهويتي، بشخصيتي، بذائقتي الأدبية، بمختلف القضايا التي أعالجها.
0: هو في حقيقة الأمر احنا ليست المرة الأولى التي يكون لي عنوان لنص أو لكتاب الأمازيغية. يعني أنا أصدرت رواية سنة 2015 بعنوان أززلف.
1: نعم.
0: وأززلف هو حاشاكم السادة المستمعين هو جير.
1: نعم جير. نعم.
0: وأيضا في الكتب إذا شئتم الفكرية والأكاديمية أصدرت كتابا حول اللغة الأمازيغية صرفا ونحوا وبلاغة بعنوان تنفس الميراث، مقدمات لدراسة الأمازيغية التونسية المعاصرة. وأيضا أصدرت سنة 2020 كتابا بعنوان تنفس جربة، حكايات أمازيغية جربية.
1: ممتاز.
0: إذن بالتالي ليست المرة الأولى التي أستعمل فيها هذا العنوان. وكما أسلفت في نهاية الأمر، الأمر ليس متكلفا بالنسبة لي، إنما الأمر تلقائي. أنا تعلمت اللغة العربية في المدرسة، يعني حتى نكون واضحين. يعني أنا عندما فتحت عيني وجدت والدي ووالدتي وأخواتي وأعمامي والعائلة كلها والقرية كلها تتكلم اللغة الأمازيغية، يعني
1: في جلالة،
0: في جلالة، في قرية الفهمين. فليس الأمر بالنسبة إلي، والدتي رحمة الله عليها، يعني عندما كنت هاتفها منذ أسبوعين، يعني رحمها الله، يعني كانت الهاتف باستثناء كلمة لو، إذن بعد الحوار كله تقريبا يتم باللغة الأمازيغية. فإذن المسألة ليست متكلفة بالنسبة.
1: آخر ما قلتها للوالدة رحمه الله
0: بالأمازيغية؟ آخر ما قلتها للوالدة ما قلته للوالدة قبل أن تتوفى بتقريبا حوالي 20 دقيقة: ربي لا قد يث الهاسي ماني. لأنه كانت إلى لحظات قبل موتها توصي إحدى البنات بأن تعود إلى بناتها، يعني تقولها برا وحل بناتك إلى غير ذلك. فكنت قلت لها: لا، أنت يهتم بنفسك، الله سبحانه وتعالى موجود، سيرعى كل شخص. المهم يعني وطلبت منها العفو بلغتنا.
1: ماذا قلت لها؟
0: فقلت لها: سامحي إذا فما غلق ليذم، وإن شاء الله ربي أم يغفر وأم يشل جنة فلي تقيذذنا غلقل. يعني تقريبا قلت لها: إذا عفوا سامحينا على ما فعلنا معك، وأيضا نرجو أن يجزيك الله عن كل ما فعلتي معنا.
1: عدب المزغية،
0: يعني سامحي إذا فلق اختذوا ملكل، إن شاء الله ربي أميوش الجنة فلي تقيذت إذن غلكل.
1: نعم، هذا مهم جدا في لحظات الصدق القليلة في الحقيقة. نعم. التي يمكن تجمع بين الأم وبين إذن الابن. وقد ذكرنا
0: هو في نهاية الأمر أكثر من هكا روسي عيسى، حتى مع الأصدقاء الآن الذين يعني كبول، يعني طفولتنا كانت معا، يعني الأصدقاء الطفولة الآن، و بعضنا شرق وبعضنا غرب وبعضنا
1: إذن
0: عندما نتحاور اليوم، نلتقي في مناسبات أو عندما نتحاور حتى بالهاتف، يعني غالبا الحوار يكون باللغة الأمازيغية، يعني لأنه في نهاية الأمر ذاك ما يجمعنا عندما كنا أطفال.
1: أنت حينما تعود إلى جلالة
0: طبعا في الغالب مع العائلة طبعا، يعني إحنا يعني في الأعياد والمناسبات وفي كل ما مناسبة طبعا، يعني هذه اللغة المحكية اليومية.
1: وهذا مهم جدا، يعني في كتبك السابقة وفي هذا الكتاب يعني الممتع حقيقة، يعني تلودرا يعني فيه يعني عناية بهذه اللغة، كأنك تخشى أن تندثر.
0: وأنا مش أخشى، أنا أعتقد أنه اليوم أنا في سباق مع الزمن لترك مدونة للأجيال القادمة، لأنه هذه اللغة شئنا ما أبينا هي في نهاية الأمر تزول. وأنا أقول كلما فقدنا شيخا أو عجوزا كلما فقدنا قاموسا، كلما توقفت حرفة كلما توقف قاموس، كلما توقف طقس من الطقوس وعادة من العادات التي يمارسها المجتمع كلما فقدنا قاموسا. ولذلك نحن اليوم إذا أردنا أن نحفظ للشعب التونسي هذا التراث، هذه المدونة، على كل شخص يتكلم بهذه اللغة ويعرف هذه اللغة أن يدون ما يعرف.
1: نعم.
0: لأنه هذا مهم جدا لتاريخ تونس وللشعب التونسي.
1: صديقي هنيئ لك من جديد. إذن هذه المجموعة القصصية المنشورة في دار ورقة والتي صدرت مؤخرا في ماي 2026 بمناسبة الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
0: شكرا لكم. شكرا للسادة المستمعين وأرجو أن لا نكون قد أثقلنا عليهم في هذه الحصة. شكرا لك.
1: يعني كان حوار جميل تلقائي معك.
0: شكرا وشكرا للاستضافة.
1: وحديثنا عن الذاكرة، عن الأم، عن الوطن، عن جلالة
0: طبعا.
1: وسنستمع إذن في هذه الحصة إلى الكثير من التفاصيل حول هذه التجربة القصصية الجديدة للكاتب التونسي فتح بن معمر. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
3: راديو كولتورال نقطة PM.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
3: متابعات،
2: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
5: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة ثقافية. شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح.
12: الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
13: اهلا ومرحبا اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، تحينا لكل من اختار البقاء معنا في هذا المباشر دائما على الموجات نفسها، موجات ملكه الاذاعه اذاعه تونس الثقافيه. نسعد بهذه الرفقه من هذا الاستوديو، ونسعد بهذه المتابعه من هذا الاستوديو وبهذا الصوت ايضا وبهذه التقنيه. وطبعا نحن نبتهج بكل تغيير وكل إضافة لنا، ونحن نعمل على تقديم هذه الإضافات المختلفة دائما لمستمعينا. بعد قليل ستكون لنا باقة من المواكبات الثقافية المختلفة والحديث ثقافيا، فضلا عن ذلك دائما باقة من الأغاني في انتظاركم، من مقترحاتكم، من متابعاتكم، من تناغماتكم وتفاعلاتكم على رقمنا 71-844-600 قيادة رحلة هذا المساء بإمضاء زميلنا محمد الأمين البوبكري، أولى الاختيارات الغنائية بإمضاء ربيع الخولي.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل، ومباشرة نذهب إلى هذا الكتاب والاهتمام بالكتاب. وقد قيل الكثير عن الكتاب الجحد، قال الكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحن طباعك وبسط لسانك. أما أبو العلاء المعري فقد قال: أعز مكان في الدنا سرج سابحا، وخير جليس في الزمان كتاب. والبعض قال إن المتنبي قال: خير أنيس في الزمان كتاب. عباس محمود العقاد قال: الكتب هي الأثار الأكثر بقاء على مر الزمن. إذن يبقى الكتاب خير جليس وخير إرث للبشرية، وهو المستودع الرئيسي للذاكرة، وهو محفز العقول. وكما قلنا، أبدع الأدباء وأبدع الحكماء في وصفه بطرقهم. لا طبعا، فقط يكفينا أن نذكر أيضا بمقولة أخرى للجحدي، وقد قال: الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملك. نحن نتحدث عن الكتاب لأننا أردنا أن نتحدث عن فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، والذي تنظمه المكتبة الجهوية بولاية قبلي بالتعاون مع عدد من المكتبات العمومية والمتنقلة بهذه الولاية. هذا المهرجان وهذا هذه الفعالية، هذه التظاهرة، انطلقت يوم 15 جويلية وستتواصل إلى يوم 15 أوت من خلال برنامج ثقافي وترفيهي متنوع يستهدف فئات متنوعة ومختلفة. هذه التظاهرة تندرج في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى ترغيب الأطفال والناشئة في المطالعة وفي الكتاب عموما، فضلا عن تعزيز هذه العلاقة التي تجمعهم بالكتاب من خلال الأنشطة الجامعة للتثقيف وللترفيه. إذن برنامج شامل، برنامج يتضمن عدد من الورشات المختلفة، من بين الورشات ورشة الحكواتي الصغير، وهي تهدف إلى تشجيع مهارات السرد والتعبير. هناك أيضا ورشة قراءة القصة وتجسيدها بالرسم، ورشة خاصة بالسعف لصناعة القفة والأواني التقليدية وغير ذلك. وكل هذا طبعا مهم جدا لأبنائنا، وخاصة لشبابنا وفلذات أكبادنا. إذن التظاهرة متواصلة إلى يوم 15 أوت، وبإمكان الجميع مواكبتها.

أهلا ومرحبا، ونواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل. دائما أنتم معنا على موجات ملكة الإذاعة تونس الثقافية، ونواصل معها هذه المواكبات للمهرجانات، وتلتأم الدورة 34 لمهرجان البحر برواد من 23 جويلية إلى 2 أوت. هذا المهرجان الذي يعتبر أيضا تظاهرة كبرى وتظاهرة مميزة، وفي كل مرة تعمل الهيئة المديرة على تقديم برمجة فنية، برمجة موسيقية، برمجة هامة تلبي رغبات خاصة الراغبين في المتابعة وعشاق السهر والسمر. إذن الفقرات متنوعة، الفقرات مختلفة، العروض عديدة، والافتتاح سيكون مع الفنانة شهرزاد هلال، والاختتام سيكون مع المطربة التونسية نهى رحيم. إذن السهرات مختلفة يوم 24 جويلية لجمهور هذا المهرجان، موعد مع الفنان الشاذلي الحاجي. أما يوم 25 جويلية فأيضا هناك عرض فن شعبي بين المشايخ. 26 جويلية سهرة الأطفال مع الفنان صلاح مصدق، والموعد سيكون مع المطربة التونسية ناجحة جمال يوم 27 جويلية. أهل المغنى موعدكم معهم يوم 28 جويلية.

ورؤوف ماهر سيؤثث سهرة 29 جويلية ليكون موعد 30 جويلية مع نادي الغناء سلطانة فويس. إذن أحلى الأوقات لن تكون إلا مع أجواء هذا المهرجان، والأكيد أن الجميع سيستمتع، خاصة أن هذه البرمجة الفنية ترافقها وتوازيها أنشطة عديدة وفقرات أخرى من بينها الألعاب الشاطئية ودورة في كرة القدم، فضلا أيضا عن معرض الحرفيات. إذن الجميع بإمكانه أن يواكب وأن يعيش أجواء رائعة مع جمعية مهرجان البحر برواد، وكما قلنا هي الدورة 34، والانطلاقة ستكون يوم 23 جويلية، والاختتام سيكون يوم 2 أوت.

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بكم. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه Oral Tradition and Book Culture، أي السنة الشفوية أو التقليد الشفهي وثقافة الكتاب. هذا الكتاب جمع جملة من المقالات التي صدرت عن جمعية فنلندية للأدب، ولكن الكتاب صدر لا باللغة الفنلندية وإنما باللغة الإنجليزية تحت إشراف ونشر بريتي أتونن وسيسيليا أف فورسيلي وغيرهما. ومحتويات الكتاب فضلا عن المقدمة التي فيها حديث عن التراث الشفهي وثقافة الكتاب، هنالك أبواب أخرى فيها حديث عن الأقوال التي تدور على ألسنة الناس، وهو الذي يصطلح عليه في هذا الكتاب بالتقليد الشفهي. والتقليد الشفهي بمعنى الكلام الذي يدور على ألسنتنا في حياتنا اليومية من غير تحسينات يمكن أن تطرأ عليه، مثلا إذا نقلناه إلى العربية الفصحى أو إلى اللغات الطرازية، وإذا كتبناه مثلا فإننا نحسنه. في العادة وفي التراث كنا ندرس كيف أن العاميات تؤثر سلبا في العربية باعتبارها لغة راقية. اليوم صار الاتجاه وفق هذا الكتاب مقلوبا، فاليوم ندرس تأثير اللغات الفصيحة أو المكتوبة على هذه اللغات الشفهية التي تسمى سنة شفهية، وكيف يتدخل المكتوب في تحريفها. نعم، لم نعد نتكلم عن تحريفات العوام للفصحى، بتنا نتحدث مثلا وقياسا عن تحريف الفصحى للكلام العامي. من أبواب الكتاب حديث عن الحجة التي نستخدمها في الكتب الشعبية وفي الكلام الشفهي، فيه حديث عن التراث الشفهي والصحافة، التفاعل بين الأطراف والمركز في فنلندا في القرن 18. وفي الكتاب حديث عن كتابة تاريخ الحياة اليومية باستعمال الحياة باستعمال اللغة الشفهية العامية، وهناك حديث عن تقنين تعدد الأصوات في جملة من الاستعمالات الفلكلورية النرويجية التي تسمي النباتات. وفيه الكتاب أيضا حديث عن الكتب والمخطوطات الشفهية، ملاحظة كيف نقرأ هذه المخطوطات. بصفة عامة بالنسبة إلى هذا الكتاب، فيه حديث عن أنه في منتصف القرن العشرين صيغ مصطلح الفولكلور الزائف بالإنجليزية فيكلور، هناك لعب عن فولكلور وفيك بمعنى الزيف، لوصف كل ما تم تعلمه من الكتب أو وسائل الأعلام المطبوعة الأخرى وجرى توزيعه عبرها، وكذلك المواد التي ألفها المخبرون بأنفسهم، أي الذين ينقلون شفويا الكلام، ونسميهم بالتقليد العربي الإخباريين. بالإضافة إلى مصطلح الفولكلور الزائف، استخدم مصطلح ثقافة الكتاب بوك كلور للتمييز بين الأثار الكتابية وبين الثقافة التي تنشأ وتنقل شفهيا، أي الفولكلور، إلى جانب المواد التي تستند إلى مصادر أدبية أو مطبوعة أو تنحدر منها. وكما كان من الشائع النظر إلى التقاليد الشفهية باعتبارها طبقة تاريخية سبقت الأدب وشكلت نظامه الأجناسي في صورة بدائية وغير مكتملة، ومن أجل تقديم منظور بديل لهذه العلاقة الزمنية جادلت الباحثة سوزان ستيوارت، وهي من كتبة هذا المؤلف، بأن الأجناس الفولكلورية مثل الملحمة والخرافة والمثل والحكاية الخرافية والأغنية الشعبية هي مصنوعات أنشأتها الثقافة الأدبية، وبهذا المعنى فهي إسقاطات لفكرة الأصالة على الأشكال الشفهية. يعني هذه الفكرة ربما تعكس ما بات مسلما عندنا من أن الخرافة وأن الأساطير هي أشكال شفوية تقليدية عامية، فإذا بنا نصل في هذا المبحث إلى أنها منتجة أدبية أسقطت على الأدب العامي. قدمنا لكم كتاب Oral Tradition and Book Culture لبريتي أتونن مع تحية توفيق جريرة.
0: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
2: العمدوني. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا افاضلنا. اللقاء يتواصل بقيادة زميلنا محمد الأمين البوبكري في التقنية وفي هندسة فقرة هذا اللقاء ضمن الصالون الثقافي مع هذه المواعيد المتعددة والمختلفة، كلها مواعيد ثقافية. بعد قليل سنواصل رحلة المواكبات ورحلة الاستضافات، وفضلا عن ذلك أيضا نعيش هذه الأجواء الطربية مع عدد من الفنانين وجميع الأغاني. دائما من مقترحاتكم نواصل الرحلة بعد هذا الفاصل الغنائي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيينا لكم متجددة اوفياء، تحيينا لكل من التحق بنا في هذا المباشر دائما على موجات ملكة الاذاعة اذاعة تونس الثقافية. واردنا ان نحط رحلنا هذا المساء طبعا بعدد من المهرجانات، ونحن نتحدث عن هذه التظاهرات الثقافية المختلفة، وفضلا عن ذلك ايضا ان نكون مواكبين لانشطة اللجان المختلفة والجمعيات والمنظمات. نتحدث هنا عن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، ونتحدث عن المكتب الجهوي بمدنين. معنا رئيس المكتب السيد منير قزم، ويبدو لي هناك الجديد من خلال عقد عدد من التوأمات والشراكات والاتفاقيات. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك في رمزي ولكل مستمعي اذاعه تونس الثقافيه، مرحبا بكم.
0: اهلا ومرحبا. اذا نتحدث معك عن هذا المجلس، المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين الليبيين، ونذكر ايضا باهدافه الكبرى لما بعث هذا المجلس، وهناك انشطه عديده لكم على امتداد السنوات الاخيره.
1: نعم، المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، المكتب الجهوي بولاية مدين، هو معنا شرارة لدفع الاستثمار والتنمية في المنطقة الجنوب بطبيعة الحال وكتونس ككل، والقيام بعدة اتفاقيات كما حكيت ونحكيو الموضوع هذايا، وإقامة الملتقيات. وتعرف بكون الملتقى سيكون السابع في دمشق إن شاء الله، هذا معناها تأكيد من الإخوة الجزائري لحضور.
0: نعم، دعنا نذكر بأهم الأهداف التي بعث من أجلها هذا المجلس أساسا
1: والأساس لكونه هو لدفع الاستثمار والتنمية في تونس ودول الجوار، وتشابك الشركات بطبيعة الحال من مع الأشقاء الليبيين والجزائريين لإقامة مشاريع سواء في تونس أو الجزائر أو ليبيا. هذا الهدف الأسمى. نعم. هو دفع الاستثمار ككل.
0: نعم، هذا مهم، وهو هدف صعب لا محالة، ولكن هناك جهود، هناك عمل، هناك اجتهاد منكم من أجل خلق هذه الشراكات، ومن أجل أيضا تفعيل عملية التشبيك مع الجارة الجزائر والجارة ليبيا. إذن الأنشطة عديدة، ونعلم أن هناك عددا من الملتقيات في الفترة الأخيرة نظمتموها. آخر ملتقى سيد منير،
1: آخر ملتقى بطبيعة الحال وصار في شهر أكتوبر الفارط، باعتبار عندنا سنة مؤكدة، سنة أكيدة لكونه كل عام نعمل الملتقى، هو كان في صوب الدورة السادسة، وإن شاء الله سيكون هناك برنامج في الإعداد في الملتقى السابع، سيكون في قمر في حملات. كنا حضرنا ملتقى في جوان 26-27 جوان، ولكن تزامن الوقت في إقامة ملتقى لرجال الأعمال في قمر في نفس التاريخ به وزارة الاقتصاد التونسية، ولينا لغينا باش يكونوا الليبية موجودين، والحمد لله توجدوا في الملتقى هذا، وكان فاعلين في إطار الاستثمار في تونس أو ليبيا، وهذا شيء شرفنا التوانسة باعتبار اللي كانوا ثم تشجيع معنوي من قبل رجال الأعمال الليبيين، خاصة في الاستقرار الاستثمار في تونس بطبيعتها البلد الأمن والأمان، وهذا اللي يشجع الاستثمار في تونس، بدون أمن لا تنمية ولا استثمار.
0: نعم، ونتحدث هنا أيضا عن تفاعل السلطات سواء المحلية في جربة والجهوية في مدنين، الإقليمية في الجنوب، ونتحدث أيضا بصفة عامة عن وطننا، لأننا نعلم أنكم تجتهدون من بنزرت إلى بنقردان.
1: بطبيعة بالنسبة السلطة الجهوية في شخص سيد الوالي وليد الطبوبي كان متفاعل معنا، وتم تشجيع معنوي للقيام والتعريف بجهة مدينة كقطب استثماري ويعطيه الصحة، معناه ثم تشجيع معنوي وثم ثلاثة خاصة في الإدارة، وهذه نوجه له تحية شكر وتقدير منا إليه. هذا على مستوى معناه السلطة الجهوية، واخترتك السيد والي باعتباره هو والي جهة ولا ننسى المعتمدين اللي هما عندهم حرارة ووجه وطني للقيام بأي عمل استثماري في فايدة التونس عامة.
0: به هذا ذكرت لي ولاية مدنين، بقية الولايات وحيثما ذهبتم وحيثما أيضا نشط رجل أعمال من جهة من الجهات وتفاعل مع هذا المجلس الأعلى، لأننا نعلم أنكم تتواصلون مع رجال الأعمال من كل جهات الجمهورية، هناك سلاسة، هناك دعم، هناك تفاعل من السلطات الجهوية؟
1: والله حقيقة كل مرة يجينا طلب في مش تدخل بمعنى ما أنا تجاوز القانون، لكن في التسريع في الإجراءات ويأخذوها بصدر رحب، وعدة رجال الأعمال ما أنا يشكرون على العمل ويشكروا السلطات التونسية سواء في شخص سيد الوالي أو الإدارات المعنية المربوطة بالاستثمار. هناك تجاوب ولكن نحب هذا التجاوب يكون أسرع وفيه مرونة أكثر، ولكن دائما وأبدا سيد الكريم مربوطين بالمجال في الاستثمار، ودائما وأبدا نرجو هذا المجال في الاستثمار يجد عصرانتها.
0: واضح ثم مشكل في هذه المجلة، قوانينها لا زالت مترهلة، لا زالت بالية نوعا ما.
1: نعم هناك فصول وعدة، تجي المسؤول يقول لك أنا ربطني قانون، أنا نصرع لك لكن فما قانون يربطني. أنا نتوجه للسلطات العمومية بطبيعة الحال في شخص سيد رئيس الدولة وسيدة رئيس الحكومة اللي عصرانت مجال الاستثمار، لتكون هناك مرونة وهناك تشجيع لرجال الأعمال سواء الجزائريين أو التونسيين أو الليبيين أو من جهة أخرى بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: للاستقرار والاستثمار في تونس، تكون تونس هي شعلة ومنارة للثقافة.
0: نعم.
1: الثقافة الأدبية والثقافة الاستثمارية، وتونس غنية عن التعريف في الموضوع هذا.
0: نعم.
1: اللي كونها ما شاء الله في منطقتها الاستراتيجية أو في عصرنتها أو في تواكب العصر سواء في الثقافة أو في القوانين الجارية بها العمل. هذا نداء يكون مؤكد بعشرات مجلة الاستثمار وما أداك من مجلة الاستثمار اللي تكون تواكب عصرنا هذا.
0: نعم مهم جدا ولا محالة. فقط وأنت ذكرت لي هذا المسؤول أو ذاك وهذا الذي يقول لك لا يمكنني أن أتجاوز القانون، الأغلب القوانين اليوم في تونس يقع تجاوزها للأسف الشديد، ولكن التجاوز بمقابل هذا مشكل آخر. نحن مع الالتزام بالقوانين، ولكن أيضا لابد من إصلاح، لابد من ترميم، لابد من عصرنة، وأنت قلت عصرنة هذه المجلة. إذا نتحدث عن الاتفاقيات، يبدو لي أن آخر الاتفاقيات الخاصة أيضا بهذا المجلس كانت أساسا مع التحكيم الدولي.
1: نعم سيدي الكريم، وما أدراك من التحكيم الدولي. أن الاستثمار لا يكون موجود إلا بالتحكيم الدولي، والتحكيم الدولي لا يكون فاعلا إلا بالاستثمار ثم الاستثمار. والحمد لله قمنا باتفاقية في الموضوع زي مع المركز العربي الإفريقي للتحكيم الدولي ومقره في تونس لتحسيس رجال الأعمال والشركات اللي كونوا الفرد النزاعات الدولية لا تكون إلا عن طريق التحكيم الدولي لربح الزمن القضائي بطبيعة الحال. وتعرف يكون نافذ التحكيم الدولي بعد المؤشر، يكون مؤشر من قبل المحكمة الاستئناف التونسية ويكون باتا ولا يقبل الطعن. هذا يسرع في عملية إخلال بالعقود ولا غيره. وسيكون هناك مكتب بجربة لتحرير العقود في العقود التجارية، وكذلك متابعة الأمور والاستشارات القانونية، وسيكون إن شاء الله في بحر الأسبوع المكتب مفتوح لجميع رجال الأعمال والشركات، ومرحبا بهم في أي إشكالية قانونية أو غيره على مستوى الاتفاقيات في مجال بطبيعة الحال الاستثمار.
0: نعم هذا مهم، هذا خبر مهم، وهذا أيضا يثلج صدور. ونتحدثنا دائما عن رجال الأعمال وعمن يرغبون دائما في التطور وفي التغيير وفي التحسين والتجويد، كل ذلك مهم. هناك كالعادة إقبال دائما جديد على هذا المجلس سيد منير.
1: والله حقيقة شيء يبهر لكونه فما نوع منقولش طواية لكن نوع من الإحساس لكونه المنظمات الوطنية سواء نحن ولا الليتيكا ولا المنظمة الشغيلة معناها يكونوا فاعلين في الموضوع هذا وحسوا رجال الأعمال وكذلك المؤسسات الصغرى والكبرى لكونه يجب هناك معناها يد في اليد مع المنظمات الوطنية لحلحلة والمشاكل الاقتصادية أو القانونية مع السلطات المعنية وهذا يربح برشا وقت وتعرف رجل الأعمال مشكلته ربح الوقت أو المال والأعمال باعتبار يكونه كل ما ربح وقت أكثر كل ما ربح أكثر في أمور مادية وغيره وهذا يعم بطبيعة الحال على اقتصادنا الوطني وكذلك ما ننسوش حاجة أخرى اللي يكونوا ربما يقنن من البطالة وما أدرك من البطالة في تونس وتعرف اللي يكون يتحل مشروع تنقص شوية بطالة وهي ناخذ بيد الدولة في الموضوع هذا باش تنقص عدة إشكاليات في المواطن الشغل.
0: نعم أردت أن أشكرك جزيل الشكر لك كلمة الختام سيد منير تفضل.
1: كل الشكر لجميع القائمين على المؤسسة العالمية اللي تواكب في نشاطنا
0: العفو.
1: ولكم تحية شكر وتقدير
0: العفو.
1: وكذلك جميع الأخوة اللي يعطونا في دفع بمزيد الإنتاج والإنتاجية في التوعية وغيره والقيام القيام بالاتفاقيات وكذلك في المؤتمر خاصة والله صدقني التو طالبين اختش المؤتمر وهذا يبين الشغب المحبة والتقدير لتونس وحقيقة مش رمي ورود صراحة اللي يكونوا أرض خصبة أرض خصبة للاستثمار في جميع المجالات سواء في الطاقة المتجددة وغيرها وهذا شيء يشرفنا كتوانسة وإن شاء الله ربي يعيننا على العمل الوطني والوازع الوطني يخلينا دائما وأبدا نرقو بدولتنا بوطننا إلى أحسن وإن شاء الله يعم الخير الناس كل وربي يوفقكم وربي يعطيكم الصحة الطيبة.
0: أمين أمين يا رب العالمين يعطيك صحة. شكرا جزيلا سيد منير قزم رئيس المكتب الجهوي بمدنين والمجلس الأعلى لرجالات الأعمال التونسيين الليبيين. نرجو لك مزيد من الاجتهاد. نعلم أيضا أنك تتطوع دائما خدمة للآخرين خدمة لما هو هام ينفع جهة سواء المدنين أو ينفع الوطن وينفع رجال الأعمال وينفع الشعب. شكرا جزيلا سيد منير الجزم. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل نوصل رحلتنا مع المختارات الغنائي.
2: الله حيهم. أيوة أيوة أيوة يلا يا نظار يلا كل فوق فوق بدا حركة. أيوة

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
1: نواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، والتحق بنا دكتور فتحي القاسمي، وقد حدثنا الأسبوع الفارط عن هذه الرحلة إلى مدينة كاتانيا الإيطالية، وهي رحلة شوق وذوق، رحلة وجدانية، رحلة إمتاعية، إمتاع ثقافي علمي وإمتاع آخر وجداني. أستاذنا مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
1: أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة. وقد بلغنا الأسبوع الفارط نقطة خاصة بالمصلحين، عندما تحدثنا أساسا عن هذا الرجل الغيور على تونس وهو جنرال حسين، والذي أكدت أنت بأنه قد تزوج أيضا إيطالية، وأن مثل هذه الزيجات تساعد في عملية التشبيك، وتساعد أيضا في خلق مناخات طيبة بين الدول، خاصة مناخات الاستثمار والمناخات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
2: نعم، شخصية الجنرال حسين في الواقع هي شخصية استثنائية. من سوء الحظ أن الجامعة التونسية وكذلك وزارة الثقافة وكثير من الهيكل الثقافية إلى يوم الناس هذا لم تهتم بهذا المفكر الذي قدم حياته خدمة للمجتمع وقاوم حتى الرمق الأخير من حياته، قاوم الجشع والمديونية والاختلاس. ومن الأشياء المؤسفة أنه قضى تقريبا 5 سنوات في قرنة في ليفورن مدافعا عن الأموال التونسية المنهوبة التي نهبها قرابة 35 مليون ريال تونسي، نهبها قرابة نصف الأموال التي هربها
1: محمود بن عياد وثم نسيم مشمامة
2: سنة 1852 اللي هي 80 مليون ريال تونسي.
1: نعم.
2: هربها نسيم شمامة وبسرعة تحصل على الجنسية الإيطالية، فذهب سارع الجنرال حسين و قاوم هذه الجنسية وأكد أن جنسيته تونسية من أجل أن يجد موطئ قدم في القضاء لاسترجاع الأموال التونسية. وحارب هذا المختلس بالقانون، ولكن مرض وعجلته المنية وهو في عفوانه. ومن المؤسف أن الباي عندما بلغته وفاة الجنرال حسين سنة 1887 قام بإرسال أحد أتباعه للمطالبة بثروة الجنرال حسين باعتباره مملوك من مالك البيت. هذا من من من المؤسف. ولكن جنرال حسين شيء أمر هام جدا، أنه قلت المرة الفارطة أنه تزوج إيطالية أنجيلا بيرتوتشي وأكرم وفادتها عندما انتقل بها إلى تونس وبنى لها القصر اللي هو توا مقر المعهد الوطني للتراث. من المؤسف أن هذا القصر المنيف الجميل الرائع رغم أنه مقر المعهد الوطني للتراث يعاني من الاهتراء وربما من بعض الإهمال، وليت القائمين على معهد الوطني للتراث يجددون له شبابه ويقدمون من الصيانة له ما يجعله أثرا شامخا. وحدثني بعضهم أن هذا القصر في عهد الاستعمار كان مقر القيادة العسكرية فيما أظن، وكان القائد العام العسكري لا يدخل القصر بحذائه وبلباسه الخشن، وكان يغير حذائه احتراما لأرضية ذلك المكان، وهو مكان رائع. ولعلك ولعل السادة المستمعين شاهدوا بعض المرات عروضا لفرقة الرشيدية في قصر معهد الوطني للتراث، هو قصر جنرال حسين. ومن علامات سمو ذوقه واحترامه لزوجته أنه جمع في هذا القصر بين المعمار الإسلامي والمعمار الباروكي عفوا، والهندسة الإيطالية والفرنسية التي وشح بها سطر هذا القصر، قصر الذي يقع حذو جمال القصر في دب نارا. وروى لي أحدهم حديثة طريفة، وهو أنه بعد وفاة الجنرال حسين تزوج أنجيلا بيرتوتشي ابن أحد أبناء شيخ سالم بوحاجب، وكان شيخ سالم بوحاجب ملازما لجنرال حسين، وهو عمر بوحاجب، وأسكنها في دار بوحاجب اللي مقابل الحديقة في ساحة باستير. من سوء الحظ أن هذا المعلم معناه المتميز خرب وهدم تقريبا وبيع، وسترتفع مكانه عمارة. قد روت لي السيدة سامية بن خليفة اللي هي حفيدة معناها جنرال حسين وهذه العائلة، لقد حدثتني بأن الشيخ سالم بوحاجب والد عمرو بوحاجب الذي تزوج بأنجيلا بيرتوتشي كان يأتي في عربة ويجلس السيدة أنجيلا بيرتوتشي ويحملها في العربة إلى البحر حيث الكنيسة لكاتدرال دي تونس، الكنيسة الكبرى التي زرعها وبناها الكاردينال لافيجيري. كان يذهب بها لتكون بالقداس يوم الأحد دون أن ينتقدها وأن يحول وجهتها، وعجبت لهذا الأمر، كانت مع أختها. وسبحان الله بعد ذلك احتراما لهذا التواضع ولهذا التسامح الديني فقد أعلنت إسلامها مع أختها. الجنرال حسين أيضا هذه شخصية رائعة، قلت مرة فاتت أنه زار أمريكا، بجات أمريكا، ومما يدل على علاقته الوطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية أنه في سنة 1863 عندما كان وزيرا أظن للأشغال وكان قد ترأس بلدية تونس، اعترف له الأمريكان بحصافة الرأي وبصدق ما يكتب، فطلب منه القنصل العام الأمريكي أموس بيري، جنرال أموس بيري كان قنصل عام أمريكا في تونس سنة 1863، أن يقدم للأمريكان تحليلا وتفسيرا لفكرة تحرير العبيد دون إراقة دماء. ورد علي الجاهزي برسالة رائعة كنت نشرتها في مجال الحياة الثقافية بصورتي جاهزي وصورة القنصل الأمريكي، ولم تصدق سفيرة الاتحاد الأمريكية ما رأته في تلك الرسالة إلا عندما سألت فقيل له أن ذلك صحيح. ورسالة رائعة تعلق لعلها جديرة بأن تعلق في كل بيت في أمريكا في تونس وفي كل مكان يؤمن بحرية الإنسان وبمرجعيته وبسموه. الرسالة كانت رائعة وكانت في وقت مناسب عندما كان الرئيس الأمريكي إبراهيم لنكون يحارب من أجل القضاء على العبودية في أمريكا، ولعل هذه الرسالة قد سرعت وأقنعت مسؤولين الأمريكيين بضرورة المضي قدما تأسيا بما كانت قد فعلته تونس عندما حرر أحمد بشباي العبيد في مطلع سنة 1846 قبل أن تحرر أمريكا عبيدها ب19 سنة وفرنسا بسنتين، يعني بدأت تفكر في تحرير العبيد في السنغال، فرنسا بعدها صدور هذا القرار خالبي، وكان له صدى كبير ودل على تيقظ الانتليجنسيا التونسية وعلى إيمانها بأن الإنسان هو الرهان الأكبر والحصن الحصين لكل تطور سليم ومنشود. ولكن جناح حسين ترك مؤلفات، كتب رسائل هامة جدا طبعتها بيت الحكمة، وهي رسائل متبادلة بينه وبين خير الدين، خير الدين التونسي، 3 أجزاء وسعرها بخس وفي المتناول، تعبر عن روح هذا المصلح الذي استنزف ثروته دفاعا عن تونس وقدم تفكيرا جديدا استلهمه من علماء الزيتون الذين كانوا يحيطون به من أمثال الشيخ سين أبو حاجب ومحمد بيرم الخامس، وألف كتبا، ألف أول كتاب على أهل الحقوق والقوانين، لعلهم جديرون بأن ينتبهوا لكتاب هو رسالة إلى الأفوكاتية، وهو أول رسالة في الحقوق والحريات في نظري واللي في تونس كتب، وهو في الدفاع عن حرمة البيئة التونسية التي كانت منهوبة وكانت مسلوبة الإرادة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ثم ألف كتابين في نسيم شمامة، ألف كتابين في الرد على نسيم شمامة ونفي الجنسية الإيطالية، والكتاب الثاني حول نسيم قصص مستقيم في نفي جنسية القابض هذا اليهودي نسيم شمامة، والكتاب الآخر أكد فيه سرقات هذا الرجل من سوء الحظ، أن الباي لم يحاسب هؤلاء اللصوص وإنما بعث على أتباعه لوراثة جان حسين وأخذ ما بقي من أمواله.
1: إذن هي شخصية فريدة، شخصية تجلبنا وتشدنا، وخاصة عندما نتطرق لسيرتها فإننا نستمتع بذلك، وكما قلت له أيضا شخصية كاريزماتية سياسية شخصية علمية، ووجدناه شاملا صراحة. نعم، هل ماذا قلت؟ تفضل دكتور
2: رمزي. أنا أطلق رجاء لكل حرارة ومرارة، لعل بعض المسؤولين في وزارة تربية تعليم والذين يهتمون بتجديد الكتب والمناهج.
1: نعم.
2: لست أدري لماذا إلي والناس هذا لم تدرج هذه الرسالة الرائعة في تحرير العبيد موجهة إلى الشعب الأمريكي، مما يدل على المرجعية التونسية أنها كانت في القرن 19 منارة.
1: نعم.
2: وقبلة ومصدر استشارة وعمارة وتدبير، لأن المثقفين كانوا قد اخترقوا الأفاق واستطاعوا أن يبهروا العالم بفكرهم التنويري وبمبادراتهم وبتعويلهم على الإنسان، وليس ولا شيء إلا الإنسان.
1: نعم. وهذا مهم. لو حان أنت ذكرت وزارة التربية، نحن لن نتحدث فقط عن وزارة التربية، نتحدث عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونتحدث عن كل الوزارات التي تلقى نقدا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشكل عمن لا يحملون مشاريع من أجل الأفضل لوطننا. هذا موضوع شاسع وواسع، بل هو موضوع مترامي الأطراف والانتظارات عديدة من الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل تونس أفضل. هذا موضوع كبير. وصل معك، وما أردت معرفته، هل تعرض دكتور فتحي القاسمي في كاتانيا خلال هذه الندوة وخلال هذا اللقاء مع الطلبة هناك ومع الباحثين، هل تعرضت لهذه الشخصية أم هناك؟ نعم،
2: مع بعض كبار الباحثين
1: في
2: كاتانيا ممن كان لهم باع ولا يزال في الفكر الحديث وفي علم الاجتماع، وينظرون إلى العالم الإسلامي وإلى الفكر الإسلامي وإلى فلسفة الإسلام وإلى أثر المسلمين في صقلية وفي كاتانيا بعين الرضا. وهذا أمر من سوء الحظ نحن لا نثمنه ولا نسعى إلى إبرازه وتأكيد هذا التواصل، فلم يكن احتلالا وسحقا للشخصية وإن الشخصية الإيطالية، وإنما كان إصراء لنسيجها الاجتماعي ولرصيدها الحضاري. وأعطيك مثال يدل على ذلك، أن أمبراطور صقلية في القرون الوسطى، أمبراطور صقلية كان معجبا بالمفكرين والمثقفين المسلمين، وهو فريدريك الثاني، وحاط به مجموعة من العلماء وكان يسألهم وهم يجيبون. وفي مرة من المرات سأل فلاسفة العلم الإسلامي أسئلة هامة وتمت الردود عليهم كل مكان، ولكنه فتن برد أندلسي عالم جليل وفيلسوف لو شق له غبار، وهو ابن 70، وله في الرد على فريدريك الثاني الأجوبة على الأسئلة الصقلية، وهو كتاب طريف ويدل على أهمية التفكير والتدبير والتفلسف في العالم الإسلامي وخصوصا في الأندلس.
1: نعم. إذن مثل هذه الكتب ومثل هذا الثراء إلى حد الآن دكتور فتحي القاسمي، إلى حد الآن لا زال ربما لم يفعل أو لم يقع استثماره كما ينبغي. هل أن دكتور فتحي القاسمي من خلال بحوثه ومن خلال أيضا تعامله مع طلبته. هل أن دكتور فتحي القاسمي يحمل مشروع تغييري، مشروع استثماري لهذه الصدفات العجيبة والفريدة والهامة، خاصة نتحدث عن كنوز القرن 19 والتي لابد من استثمارها، وإلى اليوم لم يقع ذلك، وكأن الجميع تناساها أو غفل عنها؟
2: نعم، المرة الفارطة أنا تذكرت أخي العزيز،
1: نعم،
2: أطلقت دعوة لأساتذة، طبعا أساتذة الحضارة ولكن بصفة خاصة لأساتذة التاريخ الأجلاء بجامعاتنا التونسية.
1: أستاذنا أنت الأسبوع الفارط خاطبت أساتذة اللغة الإيطالية وطلبت منهم بلطف أن يبحثوا في هذه الأثار الهامة، وقلت إنها كنوز وإنهم سيجدون أيضا أشياء هامة جدا ومعلومات تزيدنا فخرا بحضارتنا، وأيضا تفتح بابا آخر وهو أهمية هذه العلاقة أو متانة هذه العلاقة التي كانت تجمع تونس مثلا بإيطاليا. إذا الأسبوع الفارط حديثك كان موجها لأساتذة الإيطالية، اليوم أنت توجه رسالة إلى أساتذة التاريخ، تفضل سيدي. دكتور فتحي، إذا أستاذنا لو تكرمت غير المكان، أستاذنا نحن لازلنا معك، هل تسمعنا؟ دكتور فتحي، طبعا ضيفنا هذا المساء هو دكتور فتحي القاسمي، طبعا سنحاول أن نعيد. نعم أستاذنا، أستاذ فتحي، أستاذ فتحي، يبدو لي. إذن سنحاول أن نعيد الاتصال به طبعا، وهو يحدثنا إذن عن هذه الكنوز الهامة، وهي كنوز متعددة ومختلفة طبعا، وهو يتحدث عن هذه الأثار، أثار معرفية علمية بحثية أستاذنا ينقب عنها، وهو العمري أسد النبش والتنقيبي طبعا، ويحسن التعامل مع هذه الوثائق الهامة والتي لابد دائما من العودة لها ثقافة، ولا ننسى دائما أن الثقافة تؤسس للحضارة. نواصل رحلتنا ونعيد التواصل معه.

0: نواصل الرحلة. إذن كنا نتحدث مع دكتور فتحي القاسمي عن أهمية هذه المصادر وهذه المراجع المختلفة، وخاصة هذه الكنوز المعرفية. وقلنا رسائله الأسبوع الفارط كانت موجهة لأساتذة الإيطالية كي يوجهوا بحوثهم وبحوث طلبتهم إلى هذه الكتب وهذه إذن التواريخ، تواريخ المؤكدة على عمق العلاقات بين تونس وإيطاليا. اليوم إذن يتوجه أيضا بطلب آخر أو برسالة أخرى أساسا إلى أساتذة التاريخ. تفضل أستاذنا، التحق بنا. تفضل.
1: تاريخ، نعم
0: نعم.
1: كذلك ستفت الحضارة بالنسبة حضارة الجامعة التونسية نريد وصول التاريخ الإيطالي. هناك كتاب والله أتمنى أن يطلعوا عليه. كتاب طريف جدا. الكتاب هذا كتبته الكاتبة ماري تيريز بوهاجيار، وهي ليبوز سكرت دي حسين برمي بي دو تونس، معناها المرأة السرية اللي تقصد الحسين ابن علي بي تونس. وهذه المرأة، هذه الباحثة نبشت في التراث ووجدت أشياء طريفة جدا حول زوجة البي وأشياء أخرى، ونبهتنا إلى عدد هام من الـ من الـ من المواقع الأرشيفية. أنا أذكر بعضها تعميما للفائدة، مثل أرشيفات دولة جنوة، كذلك الأرشيفات التاريخية لمدينة جنوة، كذلك مكتبة بيريو في جنوة، كذلك نجد المكتبة الملكية تورينو كذا تورين، كذلك نجد أرشيفات دولة البندقية، كذلك مكتبة كورر بالبندقية، كذلك أرشيفات الدولة في مدينة سافون، كذلك أرشيفات الدولة الامبراطورية بيرو دي سان ريمو، كذلك ارشيفات الابرشية ابرشية البلجة، كذلك وهو امر هام جدا لما تتقدم التونسيين هذا المكان وانا واحد منهم، وهي ارشيفات السرية للفاتيكان، وهي ارشيفات هامة جدا. كذلك لا تهاون في النظر في الأرشيفات الموجودة في الدولة الفرنسية مثلا، من أرشيفات الأرشيف الوطنية الفرنسية ANF عفوا في باريس، والأرشيف الدبلوماسي بكي دورسي، وكذلك الأرشيف الدبلوماسي بنانت، وأرشيف الشؤون الخارجية بفرنسية طبعا بباريس، وغير ذلك من الأشياء التي معناها هامة جدا، ونجد فيها الكثير من الأسرار حول العلاقات التونسية الإيطالية، ونصوص مكتوبة بالإيطالية وعن كثير من القضايا الشائكة في القرن 19، ولكنها غير معروفة. ربما لهيمنة المرجعية والأرشيفات الفرنسية على البلاد التونسية، وهو أمر غير معقول، لأن هنالك أرشيفات أمريكية وفرنسية وإنجليزية وإيطالية ينبغي أن نطلع عليها جميعا لنعرف وجهات النظر لمن سكنوا بيننا ونقلوا كل صغيرة وكبيرة عنا.
0: نعم. وكأنك تقول لابد من إعادة النظر في تاريخنا، تاريخ الدولة التونسية، وكأنك لا بصفة عامة، حتى البعض يتحدث اليوم أيضا عن حتى الفترة الاستعمارية، هناك من يشكك طبعا، وهناك من قال إن من كتبوا هذا التاريخ حرفوه لفائدة جهات معينة أو أقاليم معينة أو ولايات معينة. طبعا هناك عدد كبير من أساتذتنا ممن يقولون اليوم لابد من إعادة النظر والتحري في تلك الأخبار. نعم تفضل.
1: سواء كان من قبل الفرنسيين المتعصبين أو المستشرقين أو من قبل بورقيبة ومن سخرهم لكتابة التاريخ حسب المقاس، حسب مواصفاته، وقمع كل من خالفه الرأي.
0: لك أدلة دكتور على ذلك؟ لا تقول لي كما تعرف دكتور، قلت لي كما تعرف، هل لك أدلة؟ أنت الآن أيضا تضيفني، إذن أنت لك أدلة على ذلك؟
1: نعم أدلة قاطعة، وعندي بعض كتب التي قمعت ولم تنشر، وإن شاء الله لست من المتسرعين.
0: نعم
1: إن شاء الله سأنشرها هذه الكتب، منها مأساة عرش.
0: نعم دكتور فتحي،
1: إهانة وإقالة الباي الوطني المنصب باي، وكذلك كتاب هام جدا في جزئين هو الصحائف السوداء، وهي تحلل باليوم وبالليلة وبالدقة متناهية للجرائم التي قام بها أتباع الحزب الجديد ضد أتباع الحزب القديم، مدونة من طرف عمر بن حفصية، وهو من كبار المدافعين عن الحزب القديم والمدونين للتجاوزات التي وقعت ضد كثير من التونسيين الوطنيين.
0: إذن أنت تقول لابد من جمع جميع الشهادات، وأيضا هناك أرشيف أمريكي، أرشيف إيطالي، أرشيف فرنسي، أرشيف تركي،
1: حتى أرشيف راهو أرشيف الإقامة العامة.
0: نعم.
1: أرشيف القنصلية العامة الفرنسية في تونس أيضا أرشيف ضخم.
0: نعم.
1: وأرشيف معناها المسؤول الأول الفرنسي عن انتساب الحماية والكاتب العام، كل هذه الأشياء موجودة، ولكن ينبغي أن تكون هناك استراتيجية لأقسام التاريخ من أجل استصفاء ما ينفع المجتمع التونسي وما يبصرنا بالجرائم التي قام بها الآخرون من أجل التم الشخصي. وهنا حتى أنصف زميل وطالب السابق نزار دلهوم، وقد قطعت مكالمة الأخرى، كلفته بإنجاز أطروحة حول العلاقة السياسية والفكرية بين النخبة التونسية والمستشرقين الألمان. وهذا الرجل رغم قلة ذات اليد وغير ذلك، فإنه شد الرحالة إلى أرشيفات برلين واكتشف أشياء هامة جدا، وأنجز أطروحة ممتازة وتبعتها في مؤسسة المغاربية للاتباع والمثقفة والتوثيق، وقد كشف المغطى عن التآمر الفرنسي على الهوية التونسية، وقام بحفريات وبين أن الألمان ساهم مساهمة كبرى في بيان المرجعية وبيان الزخم التاريخي والفني والحضاري الذي أكده وتحدث عنه مثلا أوبنهايم، هذا المستشرق الذي عاش أكثر من 40 سنة في العالم الإسلامي، واكتشف أيضا النسخة الوحيدة في العالم الكاملة لألف ليلة وليلة، وهي النسخة التونسية، وقد ترجمها بخت إلى الألمانية، وتأثر بها جوت الذي كانت له رؤية طريفة حول الإسلام وتاريخه. فالأستاذ نزار حاول أن يبرز الشخصية المقموعة والملامح السرية التي ميزت هذه الشخصية. من ذلك اكتشف الكثير من الانتاج الدرامي والانتاج الموسيقي الذي ثمنه الألمان ودونوه. ومثلا نجد حكايات قديمة مدونة عند الألمان في سنة 16، وجدنا وقد أهدى الألمان إلى نجمة الزهراء كمية هامة من ذلك. وجدنا أغاني وحكايات مغنات بأصوات تونسية وغير تونسية عن في أجواء الحرب العالمية الأولى، حفظها الألمان وأهدوا أخيرا إلى النجمة الزهراء، وكنت حاضرا في تسليم هذه الوثائق الفنية.
0: مهم ونعلم.
1: أرجو ألا تنسى أن تحدث قليلا عن بركان إتنا.
0: نعم، سنختم بذلك، تفضل سيدي.
1: نعم طبعا، زرت مدينة كاتانيا وهي تقع في الساحل الشرقي من جزيرة صقلية، وممكن أن نقول أنها تضمنت تراثا عالميا، وأعجبتني شوارعها الوسيعة وكثرة حدائقها وكثرة أشجارها وأطيارها، وأنك يكفي أن تشير لا بيدك بل بلفتة بصرية إلى أي سيارة تمر أمامك حتى تقف احترام المترجلين. كذلك الناس يتهافتون للمعرفة ولإدراك كنوز الآخر. لاحظتهم بعض الإيطاليين الذين يحنون إلى معرفة التاريخ الإسلامي لصقلية. أردت أن أتعرف على أكبر بركان في أوروبا، وهو بركان إتنا. هذا البركان له تاريخ طويل مع هذه المدينة الساحلية، يتواصل أكثر من 2600-700 سنة. وطبعا إتنا لأنها ساحلية مثل دولة تونسية قد تعرضت إلى الغزو الخارجي مثل الإغريق والرومان، ودخلها العرب والنورمان. وفي القرن 16-17 دمر الزلزال من سوء حظ هذه المدينة أن التقى عليها الزلزال والبركان فدمرها تدميرا وابتلع البركان مدينة كاملة. والطريف ما أعجبني في الإيطاليين أنهم أعادوا بناء تلك المدينة في آخر القرن 19 وأعمروها ذلك في العهد الباروكي، وبنوها وهذا الطريف بالحجر الأسود، ليس الحجر الأسود اللي عندنا أعلى في مكة، الحجر الأسود الحجر البركاني. وكذلك الأبيض الجيري، وجعلوا من الدمار تحفة فنية معمارية. و قمنا بزيارة هذا البركان، ومن الطريف أن هنالك طريق طوله أكثر من 20 كيلومتر تحف به يمينا وشمالا الكتل البركانية من الحمم، وتترامى فيه هذا الطريف تترامى فيه الخمائل والأشجار المنيفة. وذكرنا بعض الإيطاليين أن تلك الحمام فيها مادة لا أدري بالضبط تغذي تلك الأشجار، فترى الشجرة ضخمة والخضراء في كل مكان. ويبدو أن الإيطاليين كانوا على حظ من الدهاء، فجعلوا تحت الجبل، ويمتد الجبل قلت أكثر من 20 كيلومتر لكي تصل القمة، جعلوا وهادا ومنخفضات وغير ذلك حتى تتيها فيه تلك الحمم. وفي مكان قريب جدا من علياء الجبل جعلوا فضاءات للسياحة وللتمتع وللزيارة، وحولوا تلك المأساة إلى افتخار وإلى تحدي، وأصبح السائحون الأوروبيون يجدون متعة لا مثيل لها عندما تنطلق الحمام من الجبل.
0: نعم. إذن دكتور فتحي يبدو لي غادرنا من جديد دكتور فتحي القاسمي، لا محالة، هو حدثنا إذن عن هذه المدينة، مدينة كاتانيا، وحدثنا عن هذه الرحلة وخصنا بذلك طبعا رحلة كما قلنا فكرية معرفية بحثية علمية، ولكن أيضا هي رحلة وجدانية عاطفية ترفيهية. قال هذا طبعا ما أكده الأستاذ فتحي القاسمي، وأردنا أن نشكره جزيل الشكر لتفضله بالحديث عن ذلك، وشكر جزيلا أيضا لدكتور مراد الشابي الذي نسق طبعا لنا هذا اللقاء، والذي يشدنا أساسا هو ضرورة العودة كما قال دكتور فتحي، العودة لهذه الكتب وهذه المصادر والمراجع وهذه المعلومات وهذه الأفكار وكل ما أيضا كل هذا الموروث العلمي والثقافي واستثماره، الذي يعنينا هو استثمار كل ذلك من أجل البناء والتشييد ومن أجل المستقبل. شكرا جزيلا دكتور فتحي القاسمي، وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه في جزء الأول زميلنا محمد الأمين أبو بكري، وأخذ عنهم وصلت الرحلة ابتدائي السابعة زميلنا منصف المرايح، هذا رمز العمدوني، يرجو لكم الحب دائماً.

شرحت لك سبب قلبي يا ظالم قول شو ذنبي شرحت لك سبب قلبي يا ظالم.

صدوك عني العيدا يا زين.

0: لك اشتاق لك.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجولي.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: لقاء جديد يجمعنا وإياكم على موجات صوت ردة الحياة في هذه الفسحة الأسبوعية على طريق الإبداع، والأكيد أننا نجتمع على محاولة إبداعية جديدة كان الدكتور فؤاد قد اختارها من بريد البرنامج الواصل إلينا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا عنوانه في قلبه اثنتان، وهو بقلم الكاتبة ريحان لطرش.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان في قلبه اثنتان لصديقة البرنامج ريحان لطرش. كالعادة دكتور فؤاد في هذا الركن، هل من كلمة أولية حول النص وصاحبته؟
3: أبدأ بالحديث عن صاحبة النص وهي ريحان لطرش. ريحان لطرش كاتبة في أول شبابها، هي كاتبة ذات 16 ربيعا كما يقال، وهي التي أعلمتنا بهذا فيما بعثت به إلينا من الرسائل التي عرفت فيها بنفسها وبتجربتها. هي كاتبة شابة إذن، وهي من جهة سوسة، وهي مولعة بكتابة الأدب شعرا وقصة. هذا إذن بالنسبة إلى ريحان لطرش. أما نصها هذا الذي نتناوله اليوم بالتحليل والنقاش، والذي سمته كما أشرنا إلى ذلك منذ حين في قلبه اثنتان، إذن نصها هذا قصيدة عمودية كتبتها على بحر المتقارب، وهو كما تعرفين أستاذ عروسية وزن عروضي له إيقاع مخصوص، وكثيرا ما يستعمل بحر المتقارب في كتابة القصائد والأناشيد الحماسية، هذا معروف. فلا عجب إذن أن تعتمده الشاعرة الشابة ريحان لطرش في قصيدة تدور على نصرة القضية الفلسطينية وعلى نصرة غزة وتلبية ندائها.
2: نعم.
3: لاحظي إذن أستاذ عروسية أن فلسطين وقضيتها ونضالها وصمود شعبها، لاحظي أن هذا كله يظل معينا لا ينضب، يمهل منه الشعراء قصائدهم ويستوحي منه الكتاب ما يستوحون من النصوص المعبرة عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية وعن تضامنهم مع الأشقاء في الوطن السليم. بالأمس القريب، ولا شك في أنك تذكرين هذا، بالأمس القريب نظرنا في نص تحليلي لفتح الجميع يدور على فلسطين وعلى محنتها.
2: نعم.
3: وعلى مستقبل قضيتها. واليوم ننظر في هذا النص الشعري لريحان لطرش. هكذا إذن يظل القول مسترسلان لا يتوقف، ويتنوع القول في فلسطين بين الشعر والنثر وبين الإبداع والتحليل. تلك هي فلسطين التي تظل على الدوام رمزا للنضال ورمزا للمطالبة بالحق السليم.
2: نعم.
3: قبل مواصلة الحديث عن هذا النص، نستمع إليك أستاذ عروسية لتقرأ علينا هذه القصيدة التي بعثت بها إلى البرنامج الشاعرة ريحان لطرش، وهذا ما دأبنا عليه في برنامجنا هذا فقبل الحديث عن النصوص لابد من الاطلاع عليها ولابد من الوقوف على خصائصها. إليك الكلمة إذن لتتفضلي بقراءة هذه القصيدة الشعرية لريحان الأطرش وعنوانها في قلبه اثنتان.
2: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. في قلبه اثنتان. أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، وقال سأحضن حلما قديما وأركب بحرا قليل الأمان، لأجل الأميرة أسري ليال بأسطول فخر طليق العنان، وطوعا أشد الرحال إليها وإن كان دربي كثير الرهان، وكرها تجاهلت ظلم الحبيب وقلت سريعا لمحو الهوان، أترحل كي يهجر الورد خدي ويأتي الخريف قبيل الأوان؟ أتلقي بوعد قطعناه يوما وتهجر وكرا لأجل الحسان؟ أتبني قصورا من الوهم بحرا وقلبي أسير وطوع البنان؟ وناي الشفاه تغنى بحلم سقيناه شهدا بكل الحنان، فها أنت تنكث عهدا بلطف فمن أين تأتي بهذا البيان؟ ولاحت بعيني حبيبي دموع وفيض من الحب والامتنان، وقال تعالي أقاسمك حزنا وهما ثقيلا بهذا الزمان، حبيبة قلبي وراء البحار تقاوم ذئبا عظيم السنان، تنادي أيا أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان، فمغتصبي لا يراعي الأصول يدوس المواثيق في كل آن، صفاد يكبل رجلي قهرا وأسمع ركض البغيض الجبان، أريد انعتاقا لأغسل شعري ببحر يعانق ظل الجنان. وقال حبيبي بغزة قلبي تراك فهمت بقلب اثنتان، بأسطول حب سأركب بحرا فبيني وبين الهوى شاطئان، فنحن الصمود بعزم نسير لكسر الحصار وطرد الكيان. الإمضاء ريحان الأطرش.

0: هذا هو إذن أستاذ عروسية نص ريحان الأطرش الذي سمته في قلبه اثنتان، وقد قرأته كالعادة، أعني بكلامي هذا أنك تقرأين النصوص كما يجب أن تقرأ النصوص. هو نص نابع من الواقع الحي، وهذا الواقع مأسوي مرير يصول فيه الظالم ويجول، ويقف فيه الشعب الفلسطيني عزيزا أبيا مناضلا مكافحا. من هذا الواقع انطلق صوت الشاعرة، وقد أرادته حداء للمسيرة النضالية للشعب الفلسطيني ولأهل غزة بصفة خاصة. وقديما أستاذ عروسية كان الحادي يحدو القافلة بغنائه ونشيده حتى يخفف عنها مشقة الرحلة ومتاعب السفر، فما أشبه اليوم بالبارحة كما يقال. وهذه هي ريحان الأطرش، وهذا هو الشاعر في زمننا الحاضر يجدد ذلك الدور القديم، دور الحادي الذي يرافق القافلة بما يغني من الغناء. وغناء ريحان الأطرش هو شعرها الذي ضمنته هذه القصيدة. نبدأ بالعنوان في قلبه اثنتان. لا شيء في هذا العنوان ينبئ بصراحة ووضوح عن مضمون القصيدة، بل في العنوان خبر عن رجل أحب امرأتين. معنى هذا أن عنوان النص يجعله أدخل في شعر الغزل والحب والعشق، وهذا لا يتماشى مع ما أسلفنا ذكره في التمهيد للحديث عن هذا النص. نسجل هذا ونرجو أن يجيبنا النص عن هذا التساؤل، ونمر على هذا الأساس إلى متابعة بنية هذه القصيدة. نفعل ذلك فنراها، نرى القصيدة تتشكل على أساس ثلاثة أصوات. هذه الأصوات تنبعث من داخل القصيدة تباعا، هي أصوات متتابعة متتالية متلاحقة. أما الصوت الأول، أي أول صوت ينبعث من هذه القصيدة، هو صوت امرأة عاشقة، هي جزء من الحكاية وتعيش أحداث الحكاية، وهي تتولى سرد الحكاية، هي التي تنقل إلينا الحكاية. هي ذات صوتين، صوت الشخصية الحكائية وصوت الساردة. لاحظي أستاذ عروسية هذا الازدواج الصوتي بالنسبة إلى هذه الشخصية الأولى المتكلمة في النص، نعني شخصية المرأة العاشقة. أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، هكذا ينطلق صوتها في الحديث ثم يسترسل قبل أن تنبعث أصوات أخرى في القصيدة. أخبرتنا بزيارة حبيبها ليلى في فصل الخريف، وحدثتنا عن حالته وهو بين الحزن والسعادة، لكنه محرج. ذاك هو مطلع القصيدة، ذاك هو منطلق الحكاية في القصيدة. في الأبيات الثلاثة الموالية يتغير الصوت، فنسمع صوت الحبيب وهو يقول لصاحبته إنه سيحقق حلما طالما راوده، وسيركب البحر ليلا من أجل أميرة، وهو يفعل ذلك راغبا في الوصول إليها، مدفوعا بحب جارف لها. تستعيد الساردة وهي الحبيبة العاشقة كما قلنا مجال الكلام، فينبعث صوتها من جديد، ترد على ما سمعت من كلام صاحبها، وقد ظنت أن امرأة أخرى قد أغرته وشغلته عنها. هي الغيرة المشكلة الأبدية في مثل هذه السياقات. أحست بذلك فأخذت تنبه حبيبها إلى آثار هذا الابتعاد عنها، هي حتما ستعيش المعاناة، ثم تصل إلى حد اللوم لأنه قد غدر بها وهجرها وتنكر لها، هذا كله تقوله في القصيدة. علامة حيرتها وخيبتها وحزنها كثرة السؤال في بيت موال لذلك تعلق العاشقة السردة على أثر كلامها في حبيبها، فإذا هو يبكي ويقول إنه يهب لنجدة حبيبة قلبه الأميرة المغتصبة التي تستغيث من وراء البحار، ويذكر اسم حبيبته التي يرحل في سبيلها، هي غزة يسميها صراحة، غزة التي سكنت قلبه وأصبحت شريكة فيه لحبيبته الأولى. بدأنا نفهم معنى العنوان في قلبه اثنتان. حبيبة هي المرأة التي أحبها، وحبيبة أخرى هي غزة التي أحبها أيضا وغدا مستعدا للتضحية في سبيلها. في الأبيات التسعة الأخيرة ينكشف اللغز وينتهي كلام العاشق ونفهم الحكاية ونقف على دلالة العنوان بعد أن صرح العاشق بما صرح وبعد أن باح بما باح به. تساءلنا منذ حين أستاذ عروسية، لعلك تذكرين هذا، تساءلنا ما علاقة قصيدة الحب والغزل بقصيدة التزام نضالي بقضية فلسطين وبقضية غزة؟ طرحنا هذا السؤال لكن النص يجيب عن هذا السؤال. التجربة واحدة، هي تجربة حب، والنص نص عشقي حبي غزلي، ما في هذا شك. هو في وجه منه نص غزلي تقليدي الحديث فيه عن قصة حب بين رجل وامرأة، وهو في جانب ثان منه حديث عن قصة حب أخرى بين شاعر وأرض مغتصبة، بين الذات والوطن، بين ضمير حي هو ضمير الشاعر وقضية عادلة لابد من نصرتها. ما أستنتجه من هذا أستاذ عروسية أن ريحان الأطرش نجحت في أن تصوغ قصيدة الموقف فيها لا يخلو من طرفها، هي لم تكتفي بترديد ما نعرف من المعاني حول القضية الفلسطينية وحول نصرتها وحول مؤازرتها وحول التضامن مع الشعب الفلسطيني، هي لم تتحدث عن غزة حديثا يعرفه الناس لأنه متداول بين الناس، هي بحثت عن زاوية نظر لا تخلو من طرفها، قصة حب، قصة حب العاشق فيها مقسم بين طرفين، حبيبته الأصلية وحبيبته الرمزية، ولذلك قلت الرؤية في هذه القصيدة لا تخلو من طرف، لا شك في هذا. هذا إذن حديث عن النص من جهة مضمونه ومن جهة المعاني التي تطرقت إليها ريحان الأطرش فيه.
1: نعم، إذن دكتور فؤاد، بعد أن تبيننا تفاصيل هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقتنا ريحان الأطرش، وبعد أن تبيننا أن النص يعني ليس غزليا كما يكشف العنوان في ظاهره، ولكن هو في الحقيقة قصة مساندة لنضال يخوضه الشعب الفلسطيني على أرضه المستباحة من قبل الكيان الصهيوني. نأتي الآن إلى الكيفية التي شكلت بها ريحان الأطرش نصها هذا حتى تبلغنا هذه الصور وهذه الحقائق التي أرادت أن تبينها من خلال هذه المحاولة الإبداعية الشعرية. كيف شكلت نصها فنيا؟
0: في الحقيقة أستاذة عروسية، وقد نقلت حديثا عن هذا النص من مجال التعليق على مضمونه إلى مجال الصياغة الفنية، في الحقيقة لابد من الإشارة إلى التكامل بين المجالين، بين المضمون الذي نتحدث عنه في النص والصياغة التي نشكل بها ذلك المضمون، وهذا التكامل مرده إلى طبيعة الرؤية التي تنطلق منها صاحبة القصيدة. مرة أخرى أستاذ عروسية، أقول إن ريحان الأطرش في حقيقة الأمر هي رددت المعاني التي نعرفها، معاني النضال، معاني المؤازرة، معاني التضامن، معاني التصدي للظلم، تلك المعاني المعروفة في مجال الحديث عن كل قضية عادلة، وفي مجال الحديث عن الظلم والتسلط والجبروت.
1: نعم.
0: لكن ريحان الأطرشة فضلها الإبداعي إن صح التعبير يتمثل في أنها صاغت هذه المعاني في سياق حكاية، ابتدعت هذه الحكاية وجعلت الحديث عن القضية الفلسطينية حكاية حب بين عاشق هو الذات الشاعرة ومعشوقة أو محبوبة هي ممثلة في فلسطين، ممثلة في الأرض المسلوبة.
1: نعم.
0: سنرى إلى أي حد إذن ستكون الصياغة الفنية متماشية مع هذا التصور ومتماشية مع هذه الرؤية. بالمناسبة أستاذ عروسية، وأنا حريص دائما في هذا البرنامج على أن نستغل الفرصة بين الفينة والأخرى لكي نتطرق إلى بعض المسائل التي لها علاقة بالثقافة الأدبية وبالثقافة النقدية العامة. يقتضي منا التحليل المنهجي أن نفصل بين الحديث عن المضمون والحديث عن الشكل. هذا الفصل هو اقتضاء منهجي تتطلبها آلة القراءة وآلة التحليل، لكن في الحقيقة النصوص نصوص بمضامينها وشكلها. لا وجود لفصل في واقع النص بين المضمون والشكل، لا وجود لمضمون دون شكل، ولا وجود لشكل دون مضمون. المضمون والشكل كما يقال وجهان لعملة واحدة، هذا هو واقع النص الحقيقي. وإذن حين نتحدث عن رؤية ونعلق عليها، حين نتحدث عن مضمون ونعلق عليها، فلابد من أن تكون ملاحظاتنا في خصوص التشكيل متماشية مع طبيعة الرؤية التي بنت موضوع ذلك النص. أنهي كلامي في هذا الشأن وأعود إلى مقاربة النص من جهة تشكيله الفني. أحببت أن أشير أولا إلى الظاهرة الإيقاعية المتوفرة في هذه القصيدة. فبحر المتقارب هو وزن يناسب مقامات التغني ومقامات الأناشيد ومقامات الأهزيج، هذا معروف وأشرنا إليه منذ حين. والنص عنوانه في قلبي اثنتان، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد للحب، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد فلسطين أو أغنية لفلسطين ونقيس على هذا. إذن استعمال بحر المتقارب هو استعمال في محله. ثم أحببت من الناحية الإيقاعية كذلك أن أشير إلى روي القصيدة، رويها هو النون. هذه قصيدة نونية كما كان يقول النقاد العرب في مثل هذه الحالة، قصيدة نونية أي رويها هو النون، وصوت النون يحيل على ماذا؟ بغنته بعمقه التنغيمي يحيل على ماذا؟ يحيل على الحزن. هل من الصدفة أن النون موجودة في كلمة حزن؟ وهل من الصدفة أن كلمة شجن تشتمل على صوت النون كذلك؟ إضافة إلى الإيقاع أريد أن أتحدث أستاذ عروسي عن الصياغة السردية في هذه القصيدة. القصيدة حكاية وأحداث وأصوات وحالات وساردة تتولى ترتيب عالم الحكاية. الشخصيات الحبيبة الأولى ثم الحبيبة الثانية دونما ترتيب، هما متساويتان في قلبي العاشق. لاحظي أستاذ عروسية ذلك التركيز على الحالة النفسية للشخصيات، فالقصيدة تصف تلك الحالة النفسية خاصة للحبيب ولصاحبته. التركيز على صورة المرأة المضطهدة المظلومة الأسيرة التواقة إلى التحرر والانعتاق وكسر الحصار، صورة غزة التي قدمت في صورة امرأة جميلة تريد أن تغتسل تبحث عن الطهارة لأنها دنست بأفعال المعتدين الظالمين. الإطار المكاني، بحر وشاطئان، تونس من جهة وغزة من جهة أخرى وبينهما البحر. تعدد الأصوات داخل الحكاية أضف عليها حيوية كأنها قصيدة حوارية. الشخصية تتبادل الكلام. ولاحظنا كذلك أن السارد جزء من الحكاية وشخصية من شخصياتها، هي في الوقت نفسه تعيش الحكاية وتسردها. وراء هذا العالم السردي كاتبة اسمها ريحان لطرش. هذه الكاتبة بما قالت وبما فعلت وبما صورت وبما رسمت من المشاهد وبما اختارت من الصيغ التعبيرية أكدت أنها مورطة في الحكاية. فالحكاية حكايتها هي أيضا. لاحظي كيف أن الكاتبة التي تقع خارج الحكاية تصبح هو مورطة فيها وجزءا منها وشخصية من شخصياتها. أضيف إلى هذا كذلك كثرة الصور والمشاهد المتوفرة في هذه القصيدة، وهذا أضف عليها حركية وحيوية وأصلها في الواقع. تذكرين أستاذ عروسي أنني قلت في مطلع حديثي عن هذه القصيدة إنها نابعة من الواقع، من الواقع الحي. صورة زيارة الحبيب في مطلع القصيدة ذات ليلة خريفية، صورة الشفاه التي تتغنى بحلم سقاه الحبيبان شهدا بكل حنان كما جاء في النص، صورة الحبيب وقد فاضت الدموع من عينيه، صورة غزة الأسيرة في الأصفاد، صورة غزة التي تغسل شعرها. إذن هي جملة من الصور والمشاهد كما قلت أثثت عالم الحكاية وأصلتها في الواقع الحي. بالنسبة إلى الظاهرة التصويرية، لاحظت أستاذ عروسية أن النص، أن هذا النص يتوفر على تقنية في التصوير شبيهة بتقنيات التصوير السينمائي خاصة في نهاية القصيدة. أضيف إلى هذا تعليقا على الأسلوب الخبري الذي يتناسب مع النسق السردي، كثرة الجمل الفعلية، كثرة الأحداث الحركية الحيوية، وكل ذلك كما قلت يجذر الحكاية في الواقع. أسلوب الاستفهام كذلك، أسلوب الجزم وأخذ القرار، السين مع الفعل المضارع التي تعني وقوع الفعل في مستقبل قريب. إذن كل هذا التلوين الأسلوبي كما قلت منح النص حركية ومنحه حيوية لا شك في هذا. وبهذا شكلت ريحان لطرش قصيدتها، فنجحت في ذلك بوجه ملموس، وهذا يدل على أنها آخذة في التمرس بتقنيات الكتابة الأدبية والكتابة الشعرية.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به. إذن بخصوص هذه المحاولة الإبداعية في هذا الجزء من البرنامج، سنتوقف الآن عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة لننظر في الصياغة اللغوية. وأيضا لما نقول الصياغة اللغوية فهذا يعني تقييم هذه المحاولة الإبداعية لصديقتنا ريحان لطرش، وسننظر ربما في مختلف نقاط الضعف التي تسربت إليها أو الهانات أو الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، لكن كما قلت مباشرة بعد النغم وشارة الركن.

0: الميزان هذا الركن الذي نضع فيه النصوص تحت المجهة دكتور فؤاد، ننظر فيها من الجانب التقييمي ومن الجانب النقدي، فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقتنا ريحان الأطرش؟
1: حين نضع النص في ميزان اللغة نقول إن ريحان الأطرش تكتب بلغة عربية سليمة وبلغة شعرية منسابة وعفوية، وهذا كما قلت يضفي على نصها حيوية ويجعله مستساغا لدى من يقرأه أو لدى من يسمعه، لا شك في هذا. ومع ذلك ورغم ما أقول أود أن ألفت انتباه الشاعرة إلى خطأ نحوي وقعت فيه في البيت الثالث حين قالت لأجل الأميرة أسري ليالا. ليالا هي في محل ظرف زمان، وظرف الزمان مبني على الفتح، إذن كان يجب أن تقول لأجل أميرة أسري ليالي.
0: ليالي
1: الرفع هنا لا مبرر له ولا داعي إليه، واستعماله خطأ في هذا السياق بالذات. لعل تعلقها بالوزن هو الذي اضطرها إلى الوقوع في هذا الخطأ وإلى تجاهله، لعل تجاهلته لأنها ظفرت بالكلمة التي تضمن لها احترام الوزن، لكن مع ذلك هو خطأ، وكان عليها أن تبحث من الناحية الشعرية عن كلمة أخرى تضمن لها سلامة الوزن دون أن توقعها في الخطأ النحوي. قد يقول قائل هذا من جوازات الشعر، فللشعر جوازاته. شخصيا أستبعد أن يكون مثل هذا الخطأ النحوي داخلا في مجال الجوازات الشعرية والضرورات الشعرية. أدعو إذن ريحان الأطرش إلى البحث عن كلمة أخرى تناسب الوزن وتجعلها تتفادى الوقوع في الخطأ النحوي. أريد كذلك أن أناقش ريحان الأطرش في بعض المسائل المتعلقة بالصياغة الشعرية. تقول في حديثها عن غزة، تقول على لسان غزة تنادي أي أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان. وجه المناقشة هو هذا السياق، سياق كلام يقوله الحبيب العاشق، وغزة هي التي تخاطب الحبيب العاشق، فمن أين جاء المؤنث؟ وجود المؤنث في هذا السياق لا يخضع لمنطق النص ولا لمنطق السياق الذي وجدت فيه هذه الصيغة، صيغة المؤنث. منطقيا كان يجب أن تقول الشاعر على لسان غزة تنادي يا أخي، هي تخاطب هذا الذي سيأتيها منجدا منتصرا لها هابا لنجدتها، هو رجل، فمنطقيا هو هذا أن تستعمل المذكر. هي استعملت صيغة المؤنث، وهذا كما قلت لم أجد له ما يبرره بحسب منطق الكلام وبحسب منطق الصياغة.
0: نعم.
1: هي تخاطب من حين تقول يا أخت؟ لا صلة لها في النص بينها وبين مؤنث. إذن فكري في الأمر، والكلام موجه إلى ريحان الأطرش. ربما مرة أخرى ما أوقعها في هذا هو الجري وراء سلامة الوزن. لعل الأمر كذلك، وهذا أمر على الشاعر أن تنتبه إليه. وتلك هي الصنعة الشعرية، هي اختارت أن تكتب شعرا بحسب النموذج العمودي العروضي الموزون المقفى، فلابد لها عندئذ من أن تكون لها القدرة على الظفر بالصياغ التعبيرية التي تضمن لها احترام هذه الجمالية العمودية بأوزانها وبقوافيها. أوصي الشاعر كذلك بعدم تصنع بعض القوافي لضرورة الوزن، كأن الأمر يصبح مصطنعا، كأنها تضحي بالصياغة الشعرية في سبيل الوزن، وهذا يوقعها في النظم، يخرج بها من دائرة الشعر ويجعلها

ومحترم من جهتي الصياغة الشعرية والتشكيل الفني. نص طريف، نص حي، نص موقع، نص فيه حكاية لها نسقها ولها شخصيتها ولها شخصياتها ولها نبضها بصفة عامة. أقول إجمالا وتلخيصا إن ما تكتبه ريحان الأطرش ينبئ بمستقبل واعد في مجال الإبداع الأدبي، وهذا نهنئها به ما في هذا شك.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، ما هي الملاحظة التي سنختم بها هذا اللقاء؟
1: في الختام أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشكر لريحان الأطرش حرصها على التعامل مع برنامج على طريق الإبداع، وحرصها على أن نرافقها في تجربتها هذه التي تخوضها في مجال الكتابة الأدبية. إذن الشكر لها مجددا مع تمنياتنا لها بالنجاح والتوفيق، وهي التمنيات ذاتها التي نعرب عنها دائما لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا اللقاء بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج ريحان لطرش، وأعني بذلك نصها في قلبه اثنتين، وكما تبين خلال تحليل هذا النص أن النص يتحدث عن حب فلسطين ومناصرة النضال الفلسطيني من أجل الحق في الأرض المغتصبة من طرف الكيان الصهيوني. شكرا لك على كل ما تفضلت به، شكرا مستمعينا ومستمعاتنا على المتابعة والوفاء. هكذا نأتي لختام هذا العدد من برنامجنا على طريق الإبداع، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد الجرجوري وعروسية أبو ميزة بالموسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: تعيش تونس الثقافية. أنتم الصوت وهي الصدى.
1: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصميرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية. صوت.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحربة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج ياسمين على ليل تونس لسهرة الاثنين 20 جويلية 2026. تحية منصف مرايحي في الهندسة الصوتية، فتن الصالحي في الأعداد والتقديم، مع مجموعة من الاستضافات ومواكبة لعدد من المهرجانات الصيفية. بعد قليل يكون حاضر معنا الفنان شكري بوزيان للحديث على عرضه الذي سيكون يوم عيد الجمهورية يوم 25 جويلية 2026 بمهرجان الحمامات الدولي. أكثر التفاصيل معه حول عرضه موزيكتي، أكيد تفاصيل مع الفنان شكري بوزيان حول هذا العرض واستعداداته لهذا العرض، أيضا مع مجموعة من المواكبة لعدد من المهرجانات الصيفية. أينما كنت مرحبا بكم في لقاءنا المباشر، مع أيضا عدد من الاختيارات الغنائية على موجات الثقافية. خليكم على في الاستماع والمتابعة. البداية مع كوكتيل تونسي بصوت الفنان أيمن لسيق ثم نعود.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج ياسمين على ليل تونس. ضيف الآن مدير مهرجان الصيفي بشويشي معتمدية حاجب العيون ولاية القيروان محمد طيب شمنجي. أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك سيدنا، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين إذاعة ثقافية، وشكرا على الاستضافة والتعريف بالمهرجان.
3: أهلا وسهلا بك. إذن دورة ثانية للمهرجان الصيفي بشويشي معتمدية حاجب العيون ولاية القيروان، وكما نقدم إطلالات ونعطيه فكرة على المهرجانات الصيفية الوطنية والدولية الكبرى وأيضا الجهوية حتى المحلية، من حقها أن تكون موجودة في وسائل الإعلام، وقدم فكرة حول عدد من المهرجانات بما فيها مهرجان شويشي بمعتمدية حاجب العيون.
4: هو في إطار العدالة الثقافية أطلقت جمعية مؤسسة دريم المبادرة هذه السنة الفارطة باعتبار أنه بلدية الشويشي هي بلدية محدثة في معتمدية حاجب العيون. الطابع متاحة طابع عريفي، فيها أربع عمادات تقريبا 15,000 ساكن. خممنا قلنا علاش لا مع الشركاء المحليين الجهويين نأخذوا مبادرة ثقافية وتنموية تكون في شكل مهرجان، لأنه المهرجان متنوع الحقيقة، ما فيش وكان سهريات. مش أعطيك عليه فكرة، بش يكون على 3 أيامات، هو الجمعة والسبت لحد 24 و25 و26 جويلية. الانطلاقة بش تكون باستعراض للدماء العملاقة من تنظيم المكتبة العمومية بحاجب العيون، معها معرض صور من إنتاجات دار الثقافة بحاجب العيون، وندوة علمية حول حوكمة الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه، باعتبار أنه النشاط الأساسي في المنطقة هو الفلاحة، لذلك علاش كان الاختيار السنة على حوكمة المياه. اليوم الثاني نهار السبت 25 جويلية فيه احتفال بعيد الجمهورية،
3: نعم،
4: تحية العلم في البلدية، معها عرض فيلم وثائقي من إنتاج دار الثقافة حاجب العيون، ثم لقاء إعلامي لفئات الشباب حول فرص التكوين واكتساب المهارات الحياتية. هذا برنامج كانت أطلقته ولاية القيروان مع العديد من المندوبيات الجهوية، فرصة للتلاميذ والطلبة باش أنهم يتكونوا، نعطيهم شنو هما الاختصاصات الموجودين وكيفاش يسجلوا باش يستفادوا منهم. نهار السبت العشية باش يكون ثم تنشيط ثقافي، فنون شعبية فولكلورية، ورشات فنون تشكيلية للمزارعات الدولية وجداريات، مع مقابلة في كرة القدم.
3: نعم.
4: يوم الأحد 26 جويلية اللي هو اليوم الختامي، منوع وثري، انطلق صباح بعض المنتجات في الحياة المحلية في سوق الضلاع بالجملة بحاجب العيون على الطريق الوطني على 3، باعتبار النشاط الأساسي في المنطقة هو الفلاحة. باش نعرفوا،
3: نعم، تحاول تغير مكانك شوية.
4: احنا باش يكون قلت لك نهار لحد في سوق الدلاع بالجملة، فيه معرض المنتوجات الفلاحية للتعريف بمنتوجات المنطقة، ورشة نحت على الدلاع. العشية باش يكون ثم تنشيط ثقافي شعبي فولكلوري مع عرض فروسية مداوري لفرسان أولاد عيار، عرض لباس تقليدي، ركن خاص بالحرفية والحرفيين والمنتوجات الحرفية والصناعات التقليدية، قصص مطالعة في المكتبة العمومية المتنقلة، والسهرة باش يحييها الفنان الشاب بشير.
3: إن شاء الله بالتوفيق لكم. 3 أيام تحتفي الشويشي ومعتمدية حاجب العيون بهذا المهرجان الصيفي أيام 24 25 26. شكرا لك محمد الطيب شمنجي على هذه المداخلة، وإن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المهرجان. أيام قليلة تفصلكم على موعد افتتاح المهرجان وتجربة مهمة في دورة ثانية المهرجان الصيفي بالشويشي معتمدية حاجب العيون ولاية القيروان. شكرا لك.
4: شكرا لك فاتن، وشكرا لإذاعة ثقافية، يعطيكم الصحة.
3: أعيشك، نسمع ونغم ثم نعود.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم، مرحبا بكم. الليلة في مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60، عرض ذي جاكسون، ليلة عرض طبعا ذكرى الراحل مايكل جاكسون. أجواء جاكسون تكون الليلة في مهرجان قرطاج، وفي مهرجان الحمامات عرض جناوة الليلة ديفيزيون، جناوة ديفيزيون شكون سهرة الليلة في مهرجان الحمامات الدولي أيضا في دورته 60. ويوم غد باش يكون عرض بيك دادي ويلسون 21 جويلية في مهرجان الحمامات، عدد من العروض الهامة في مهرجان الحمامات. وطبعا يوم 22 جويلية باش يكون عرض الفنان اللبناني جوزيف عطية. هذه السنة عدد كبير من العروض اللبنانية. يوم 23 جويلية باش يكون عرض فرج سليمان. عديد العروض باش تكون موجودة. المهم انه الليلة في مهرجان قرطاج الدولي عرض ذي شاكسون وجناوة ديفيزيون في مهرجان الحمامات الدولي. نواصلوا معكم لقاءنا المباشر مع مجموعة سيارتنا الغنائية اسمه هذا نغمث، ونعود في برنامج ياسمين على ليلة تونس.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: نواصل لقاءنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية، برنامج ياسمين على ليل تونس. ضيف الآن يضرب موعد مع الجمهور بمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين يوم عيد الجمهورية.

0: 25 جويليا عرض مزيكتي للفنان التونسي والمايسترو طبعا شكري بوزيان. مساء النور.
1: أهلا أختي فاتن. أهلا بيك.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: بيك وكل مستمعين الإذاعة الثقافية.
0: يعيشك، مرحبا بيك. إذن استعدادات كبيرة وتحضيرات كبيرة لموعدك وعرضك يوم 25 جويليا على رقح مهرجان الحمامات الدوري في دورته 60.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: أي احكي لنا شوية على التحضيرات. أي تفضل.
1: التمارين ووقعه يعني زي محاضرين بإذن الله إن شاء الله. ومازال غدوة تمدين وكهو بعد من طلق إن شاء الله. عندي الباساج متاع أيضا تونس 60 سنة موسيقى من بلادي.
0: أي.
1: مع الفرقة الأوركستر السيمفوني بقيادة
0: شادي قرفي.
1: شادي قرفي. وإن شاء الله اليوم 25 باش نكون مع جمهور الحمامات إن شاء الله.
0: أي طبعا باش يكون الجمهور مع باقة من أغانيك اللي نعرفوه وأكيد فما
1: عرض اسمه مزيكتي.
0: أي أحكينا يعني شوية على اختيارك لهذا العنوان.
1: يعني الأغاني يعني طبعا ما همش الكل، لكن الأغاني أغلب الأغاني اللي تفاعل معها الجمهور وفيها الجديد وفيها اللي في معناتها تلقى حظه في مع الجمهور التونسي، وفما اللي قال اشتغل حظه باش نستغلوا ايضا الفرصه باش نسمعوا الجمهور المجموعه من الاغاني.
0: اي مهم مهم جدا، يعني باش نشوفوا الاغاني اللي نعرفوها باش نشوفوا بعض الاغاني الجديده الخاصه بيك.
1: اكزاكتومون. وباش يشاركني ايضا فنان تراس قيسي والفنانة أمنا دمق في العرض إن شاء الله.
0: أمنا دمق وفراس قلسي، اخترت زوز أصوات شابة باش يشاركوك في هذا العرض.
1: صحيح بالضبط. تغنيوا من ألحاني وهي فرصة باهية فيما احنا تحصلنا على العديد من الفرص في مهرجانات الدولية كرتاج وحمامات. هي فرصة بشي أيضا تعرف الجمهور على أصوات الشابة تشق تاريخها إن شاء الله بنجاح في المستقبل.
0: أي يعطيك الصحة. طبعا مهم جدا فتح الباب للشباب وكون مشاركة معك في عدد من الأسماء. الحقيقة ولات موضة أن يكون فنان يكون هو المشرف على عرضه والقدم مع فنانين آخرين من الشباب. وليت فكرة تجربة حلوة. وليت
1: منذ التسعينات معناتها قمت بالحركة هذه لأني أنا كنت معناتها محظوظ الفترة اللي طلعت فيها كونه كانت الفنانين الكبار عليا ونعمة والملحنين شادي أنور وصالح المهدي كلهم يعني فتحوا لنا الباب وعطاونا فرصة باش نصعدوا على كرتاج. أنا صعدت على رق كرتاج ورق حمامات وكان عمري 16 سنة يعني صغير.
0: 16 سنة صغير.
1: معناتها عندي ذكريات باهية مع الحركة هذه سرتو كونه الفنان طبعا وأنا وصلت يعني شارك في بدايات منيرة حمدي الله يرحمها كانت معايا، فايزة المحرسي أيضا في بداياتها كانت معايا، أسمى بن أحمد، وفاء بوكيل، معناتها في عديد من المناسبات في حتى في حفلات كبار، وميمة طالب، يعني فنانات شابات طلعوا معايا في مهرجانات دولية.
0: ممتاز. إذن كانت لك تجربة في مسرح الحمامات ومسرح قرطاج قلت في عمر 16 سنة، يعني أكيد أنه ترجع لمهرجان قرطاج بروح جديدة بنفس جديد وبذكريات وبأمال جديدة أيضا.
1: هي أنا عندي ذكريات كبيرة في مهرجان الحمامات لأنه في معناتها نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كانت سيرتو معناتها في الافتتاح تاع مهرجان الحمامات كنا نعديو حتى بال 15 يوم قبل ما نعم تأمل من نعمل مع نفتح المهرجان، وكنا معناتها نعيش غاديك في الفضاء ذيك، فضاء معناتها المركز الثقافي نتاع الحمامات، لانه فيه كل مبيت هو وفيه البحر وفيه معناتها جو كبير، وكنا مجموعه كبيره معناتها نعملوا جو كبير. عندي ذكريات حلوه مع مهرجان الحمامات. صحيح،
0: ممتاز اكيد، وتتجدد الذكرى في يوم مهم، يوم عيد الجمهوريه. أكيد حضرت حاجة خاصة بعيد الجمهورية شكري بوزيين.
1: والله شوف، هو عرض موزيكتي، وأنا من طبعي الأغاني بتاعي معناتها فيها أنماط عديدة، معناتها وعناوين، وكما مثلا الأغنية الدينية، الأغنية الوطنية، عندي الأغنية الاجتماعية، الأغنية العاطفية، معناتها أنا بطبيعته برنامجي طبعا باش يكون باش نفتتح باغنيه وطنيه ان شاء الله.
0: الافتتاح لعرضك باش يكون باغنيه وطنيه بمناسبه عيد الجمهوريه، ان شاء الله كل عام وتونس بألف خير، وان شاء الله طبعا الفنانين كل تونس بألف خير، وطبعا في مشاركه لمختلف المهرجانات الصيفيه. نتمنيو لك النجاح بعرض موزيكتي باش يكون فيه بين الحنين والجديد في الاغاني اللي باش تقدمها. تحيه ليك وشكرا لك على هذه المداخله، واكيد موعد مهم يوم 25 جويليا 2026 بمهرجان الحمامات الدولي في اطار الستينيه طبعا، وايضا ذكرى عيد الجمهورية. إن شاء الله كل عام وتونس بألف خير. شكرا لك شكري بوزيين. نسمعوا يعيشك، نسمعوا كوكتيل لشكري بوزيين من بين الأغاني، من أجمل الأغاني ممكن نسمعها، واللي بشي شاركوها معاه يوم 25 جويليا 2026 في مهرجان الحمامات الدولي.

أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ياسمين على ليلة تونس في توقيت 11:17 وين ما كنتم. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا. كان حاضر معنا منذ قليل الفنان تونسي شكري بوزاين اللي يتحدث على عرض موزيكتي باش يكون يوم 25 جويلية 2026 بمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. فما برشا نوستالجيا في هذا العرض، وأيضا العديد من الجديد، وش يكون حاضر معه صوتين شابين في سهرته بالحمامات، في راس قلسي وإمنا دمق اختار أنه يكونوا معه في هذا العرض. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمه هذا النغم ونعود وسط لقاءنا المباشر.

أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر من ياسمين على ليلة تونس. مجموعة من السهرات تؤثث مهرجاناتنا الصيفية، ونتمنى كل التوفيق والنجاح لكل المهرجانات في تونس. وطبعا نواصل معكم لقائنا المباشر مع مجموعة اختياراتنا الغنائية لسمو هذا النغم.

استنى ابعت واحده.

نواصل لقاءنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية، برنامج ياسمين على ليلة تونس. كنا تحدثنا عن المهرجان الصيفي بشويشي مع تمدية حاج بالعيون ولاية القيروان مع مدير المهرجان محمد الطيب شمنقي، وكانت لنا أيضا مداخلة مع الفنان التونسي شكري بوزيان، حديث عن عرضه يوم 25 جويلية 2026 موزيكتي في حنين ونستالجيا لعدد من أغانيه، ويرافقوه طبعا فنانين شابين اختار أن يكونوا حاضرين معه في إطار مهرجان الحمامات الدولي. كل التوفيق لي في هذا العرض يوم عيد الجمهورية. نواصل معكم لقاءنا المباشر مع هذا النغم الختامي في حصة الليلة من ياسمين على ليلة تونس، مع نجاة صغيرة ساكن وصادي.

0: أحبه. نوصل لختام حصتنا من برنامج ياسمين على ليلي تونس، سهرة رائقة مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية. أجمل تحية منصف مريحي وفتن الصالحي، تصبحون على ألف خير.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
7: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بالتعليم.
2: مرحبا سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، الحصة هذه بحول الله باش نخصوها في الجانب الأوفر منها لبداية أشغال المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي انعقد يوم الأحد 2 ديسمبر 1934 بدعوة من رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى مصطفى صفر. المثير للاستغراب قبل ما نتحدث على أشغال المؤتمر، وكما قلنا سابقا، أنه إلى حدود قبل بشهر من التاريخ هذا من 2 ديسمبر 34 لم يكن مصطفى صفر حتى يفكر في بعث مؤسسة موسيقية وطنية وهامة كيف الرشيدية. قلنا هذا وعطينا الأسباب وقلنا راهو ما كانش في باله، كيف أغير رأيه بسرعة؟ طبعا احنا عملنا تقاطعات ومقارنات ضرورية في الميدان التاريخي بين كل ما كتب وروي وأشيع وما ظهر وما أخفي من أحداث وتطورات اللي عندها علاقة بالموضوع، باش نجمنا قربنا إلى حد كبير من تسلسل الأحداث اللي جرات ما بين 15 نوفمبر، تنقولوا عليهش 15 نوفمبر، وبين 28 نوفمبر تاريخ الجلسة التمهيدية قبل المؤتمر، يعني حوالي أسبوعين، لأنه ما جرى فعلا في تلك الأيام قاعد تعتيم عليه لأسباب سنتحدث عنها هي أيضا بعد قليل. وقت اللي رجع مصطفى صفر من المهمة متاعه في الجزائر اللي حكينا عليها زادة حوالي 15 نوفمبر، فوجئ بالاستياء العام عند شباب الجمعيات وكل الأوساط الأدبية التونسية من قرار اللي عملوا الإميل بو جو هذايا مدير التعليم كيف حذف قسم التعليم الموسيقي. بالطبيعة هو مصطفى صفر وقت لقاء الموجة هذيك بالطبيعة وافق على أنه مازموش نسكتوا على القرار هذايا، وبلغ التململ الواسع منه للرؤساء وقراب منه داخل السلطة الفرنسية. لكن ما عملش كان هذاك، عمل تحليل عقلاني، هو معروف أنه معقلاني، بسرعة تبين له أنه الأمر خذ أبعاد أخرى وخلق الحدث هذايا حراك جماعي ثقافي عميق بين الأوساط الكل. الحراك هذايا يحب يرقي القطاع الفني التونسي اللي كان في وضع متدني، وكان يعتبر للتعليم هو الساس الأول للمشروع هذايا. واتضح أنه الحراك هذايا والمكونات الكل متاعه كانت تنتظر شخصية قادرة على تجميعها ووضعها على السكة الصحيحة. قال بينه وبين روحه كما يقولوا بالتونسي علاش مش أنا. وفجأة، وهذا زاد تعرضنا له، جات فكرة بعض جمعية موسيقية جديدة تتستر على مدرسة تونسية لتعليم الموسيقي، كونسيرفاتور تونسيان معنا. ربما الفكرة هذه جات من عنده هو، ولا من بعد عند الحلقة القريبة منه، ولا حتى من زادة من برا. لكن الفكرة هذه اعتبرها مصطفى صفر فرصة ذهبية توفرت له باش يترأس الحركة الموسيقية الإصلاحية اللي قاعدة يراها قاعدة تتلم وتتكون، وكان عنده طموح هو في الوقت هذاك باش يرتقي لمراتب وظيفية عليا في الدولة ويعود بها للساحة بعد النكسات اللي تعرض لها. قلنا أنه تنحى منذ عام قبل عام من منصب مدير التشريفات نتاع البي أحمد بي، وتجبر على الاستقالة من رئاسة جمعية الناصرية، وكلها مكاسب صارت له. وكانت ثم عوامل أخرى مثل خلفية الظرف العام المكفهر نتاع البلاد وقتها اجتماعيا واقتصاديا، ومسؤولية مدير المعارف في إثارة الزوبعة نتاع غلق قسم التعليم، والمطربة التونسية من المطربات الأقلية اليهودية اللي تثبت في الموضوع هذاك، وكان الجمهور يعتبر اللي هما المطربات هذوما مسؤولين عن تفشي الغناء المتدني. ولو قعدتنا راينا من الاول قلنا هذا راي انتباعي وماهوش مؤكد.
2: المقصوديه زمرد العجية، استيرانات
1: زمرد العجية. سعلي نعملوا استراحه غنائيه الاولى.
2: الشاهد الموسيقي الاول المختار باش يكون مع سماعي مزموم من تلحين محمد سعادة، وسماعي كما قلنا قبل هي معزوفه آلاتية يعني تعزف فقط. أي. و لحنت في قالب تقليدي معروف اللي هو السماعي، أداء مجموعة محمد سعادة.

0: شكرا سي علي. قلنا العوامل اللي خليته يزيد يتقدم يترشح للموضوع هذايا هي الخلفية العامة متاع الظرف ومتاع مسؤولية مدير المعارف وعلاقة الغلق القسم بالمطربة زمردة العلجية. إذن لا يستغرب أنه يرى نفسه مصطفى صفر الشخصية التونسية الأقدر والأنسب باش يترأس وينجح وينجح المشروع الموسيقي الجديد اللي طالبوا به الأوساط التونسية الثقافية وقتها، لأنه كان أولا يعتد بشخصيته، معروف هو كان يعتد بشخصيته، يعتد حتى بانتمائه للطبقة البرجوازية التونسية، وقالها حتى نهار اللي نصبوه بعد عام بعد أقل من عام الشيخ المدينة، قال أنا معتز أن أنتمي للطبقة البرجوازية التونسية. كان معروف بذكاه قلنا وتحفظ شديد، وهذاك اللي خلاه يتكتم على كل شيء، إلى جانب مستواه العلمي وثقافته الأدبية والموسيقية الواسعة المعروفة. لذلك قرر باش بسرعة يرفع التحدي هذايا ويبين للجميع أنه خير خلف لوالده المرحوم محمد البشير صفر، كان في وقته يتسمى أبو النهضة التونسية الثاني بعد المصلح الكبير خير الدين. بدأ أولا بالطبع عمل مخطط، بدأ أنه كشف أحد كبار المسؤولين في نظام الحماية اللي كان تربطه به علاقة متينة، ويبدو أنه المسؤول الكبير هذا يعطاه شفاهيا الموافقة المبدئية لتكميل جمعية بشرط أنه هو يتولى رئيسها، باعتبار أنه هو يتمانلو ميحبوش الجمعية يندس فيها عناصر معارضة لنظام الحماية. وكان هو مستصر يعرف أنه السلطة الفرنسية مستعدة باش تمتص غضب الشبيبة التونسية المهتمة بالتعليم الموسيقي لكن بأقل التكاليف، هذاك علاش ما وقفوش على تكوين كونسرفاتوار تونسي وأنا مدرسة موسيقية خاصة بالموسيقى التونسية والعربية. الخطوة الثانية اللي عملها أنه استدعى واحد من أخلص الناس ليه اللي يثق في تكتمه المطلق، وقال له بربي قول لبعض الشخصيات، ذولي أنا ذولي عبد الرحمن الكعاك أقرب الناس اللي هو، قل له راني معناها الترخيص ما فيش مشكلة، أنا نجم ناخده نجم ناخده، وإذا كان تحبوا تعينوني أنا ما فما حتى مشكلة، أنا مستعد باش نتحمل المسؤولية هذه. وهذا اللي صار، وفي بسرعة وقت اللي أعطوه الموافقة توكل على ربي وعمل الاجتماع التمهيدي اللي وقع يوم 28 نوفمبر 1934 في الخلدونية. لكن السي علي باش نحكيو كلمة على التعتيم، علاش السي مصطفى صفر واللي معاه تكتموا على هذا كل هذاك، علاش هو راه اللي صار من تطورات هذه كل معناها أحيطت بتكتم شديد، الأمر اللي تسبب في تكاثر الإشاعات والروايات حول دواعي تأسيس الرشيدية. تذبت سي علي في حصة قلنا تحت السور، قالوا راو في الوقت اللي تشهرت الرشيدية وكان بيرم موجود وقت عام 36-37، قالوا ليه الرشيدية تعملت باش تمنع التأثير الأدبي والمشرقي والغنائي المشرقي والمصري خاصة، فهمت؟ وهذا مش صحيح، يعني فما منها كان متقلقين، الحماية كانت متقلقة من التأثير الشرقي على النخبة التونسية، لكن مش أنها تمنع باش تكون تقولهم كونوا جمعية. كذلك فما شكون وقتها قال فما تعاملت الرشيدية باش تمنع علي الدرويش باش يرجع لتونس، هذه كلها معناها دعايات. اليوم وضحنا علاش تكونت الرشيدية وكيفاش أسباب التعتيم، هو تحفظ مؤسس الرشيدية، يقول علاش سي مصطفى صفر متحفظ، كان يحبش يسمع بالدور الخفي اللي لعبه هو بنفسه باش ينتزع من السلطة الفرنسية الترخيص في تكوينها، كان يخشى أو كذلك أن ينكشف دور مدير المعارف إيميل جو ومعاه المطربة مدام خيات هذه زمردة العجية، ومحبش الأخبار زادي ينتشر بين الشباب اللي في المقاهي وفي النوادي الشعبية، ووقتها تتأكد الصورة اللي هو كان يقاوم فيها في جو محتقن جدا ضد المستعمر، أنه المطربات التونسيات من الأقلية اليهودية هم اللي يشاركوا في إفساد ذوق الشباب بالأغاني الهابطة والمخلة بالأخلاق. إذن اتفقوا الجماعة في مقدمتهم سي مصطفى صفر على كتمان موضوع مدام خياط
1: وعلاقاتها غير مباشرة،
0: علاقاتها غير مباشرة بتكوين رشيدية بالضبط. وحرص كان تون تحرضوا الوقت بعمل الهيئة المديرة الأولى باش يدخل عدة متحامين وأطباء ورجال أعمال تونسيين يهود في قائمة المؤسسين وحتى في الهيئة المديرة الأولى. هكذا بصفة عامة ظهر الإنجاز وقتها دون أمال التلامذة وأنصارهم، لكن بفضل نجاح مشروع الرشيدية الرائع بعد سنوات قليلة مثل الحدث في الواقع تتويج لكل المحاولات اللي كانت تطرح بإلحاح في المجالس والنوادي منذ 3 سنوات. خلاصة القول أن بعث الرشيدية لا يعود كما قد يعتقده البعض إلى مبادرة فردية لا من مصطفى صفر لا من غيره، بل لتحرك من نتيجة استثمار جماعي لحدث إلغاء دروس الموسيقى العربية، واللي باهي أنه قدته في الفترة هذيك بذكاء ثلة معناها مؤمنة من الشرائح المثقفين والتونسيين ومشايخ الفن، يقودهم الكل مصفى صفر بجدارة. وبعد خذ عليه بعد لا توفى عام 41 المشعل مصطفى الكعاك، كانوا مؤمنين هذا من كل منذ سنوات بقضية رقي الموسيقى التونسية، وتطورت الأحداث بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر لتزيل مجمل العقبات القائمة أمام تحقيق أهداف حركة إصلاح الموسيقى التونسية ورقيها. الفصل الثاني سي علي،
1: الفصل الثاني باش يكون مع براول نوبة العراق من الملف التونسي، أداء المجموعة الصوتية لفرقة إذاعة تونسية بقيادة عبد الحميد العلجي. التسجيل هذا يعود إلى بداية الستينات ويتكون من 4 براول، البرو الأول لعاشقين بعض الحبيب إلى آخره. نستمعوا.

0: شكرا سعلي، نرجو أن تكون البراول نوبة العراق نالت رضا مستمعين ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية اللي تبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. الاجتماع التأسيسي سبقه اجتماع تمهيدي وقع يوم الأربعاء كما قلنا 28 نوفمبر 1934، والتقات فيه ثلة من المثقفين العاصمة في مقر الخلدونية ترأس مصطفى صفر، وحضروا عديد الوجهاء ومثقفين يتقدمهم الأستاذ عبد الرحمن الكعاك اللي هو مضيف الاجتماع، وجمال الدين بوسنية وحسن بن عمار وغيرهم. خلال اللقاء هذا ما عندناش التفاصيل نتاعو، اما نتصوروا انه صفر قدم بصة على انه الرخصة خذاها وانه توا نتوكلوا على ربي باش نكونوا الجمعية نتاعنا، ودارسوا ما هي المبادئ شنو باش نعرضوها للمؤتمرين في الاجتماع هذا، شنو ما مثلا اهداف الجمعية. الهدف انا يعتقد انا راهم اخاضوا في مسألة التعليم، لانه التعليم خذا نصيب الاوفر من الحديث، وحتى معناها في الوثائق نتاع الرشيدية نوريو انه التعليم كان هو السبب الرئيسي لتأسيس الرشيدية. مثلا الصباح في عام 57 ولا 59 حكينا عليه هذا، قالت حرفين أنه أمام رفض إدارة المعارف تكوين معهد للموسيقى الوطنية اضطر أولئك المواطنين إلى التستر تحت اسم جمعية المحافظة على الأغاني العتيقة لتحقيق مبتغاهم في تعليم الموسيقى، وهكذا برزت الرشيدية سنة 34. كذلك صحيفة العمل اللي كان وقتها الصحافي الله بالصفحة الفنية خاصة المرحوم توفيق بغدير والد المخرج فريد بغدير، يقول فيه تأسيس معهد تحت اسم جمعية كان هو الحل النهائي للتجاهل المثقفين حتى لا تقوم معارضة السلطة الفرنسية بأن المعهد موجود. هكذا تأسست الرشيدية. هذا معناها الأمثلة نجم نتكلم زادة أنه في القانون الأساسي اللي تتعمل في الجلسة التمهيدية ومن بعدها فما فصل ينص على وجود مقر يتسع للتعليم الغنائي. كذلك اسم الجمعية نفسه بعد عام بدلوا سي مصطفى صفر والهيئة متاعه من اللي كانت جمعية الرشيدية ولات معهد الرشيدية. ثم مصطفى كعاك عام 41 دوب ما تولى رئاسة الجمعية بدل اسمها، رجعها الرشيدية معهد الموسيقى التونسية، وحتى الكاشيه بالفرنسوية حط لرشيدية كونسيرفاتوار دو لا ميزيك تونيزيان. وفي الخمسينات بتباع ولا المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية وقت اللي الدولة استقلت. حسن حسني عبد الوهاب كذلك كان ينعت الرشيدية، هو واكبها من الأول بأول معهد لفن الألحان التونسي. فما ابن سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه سي الهادي جميل، معناها اتصلت به في اوائل العقد الاول نتاع القرن هذا 21، حكينا الموضوع وسالته قلت له الوالد كيفاش يرى الرشيدية وقت طلعت، رغم اللي هو خرج ما قعدش معهم للاس حضر الجلسه التاسيسيه وما لكن ما وصلش لانه توجهاته تعرف مرشحات شرقيه وغيره. سي عبد العزيز جميل الله يرحمه قال والدي كان يعتبرها هي الكونسرفاتوار نتاع تونس. كل هذه براهين متقاطعة تثبت بلا ريب أن تعليم الموسيقى العربية والتونسية على أسس عصرية مثل الهدف الأساسي للجمعية الرشيدية عند بعثها. نحب نقول كلمة هوني سعلي بالاستقلال تواصل التعليم حتى لآخر السبعينات، في الثمانينات وقف. وقت اللي جات الهيئة اللي كنت تشرفت باش نكون معاهم في بداية التسعينات برئاسة المرحوم محسن بولحية رجعنا التعليم، لكن بالنسبة لنا يلزم تبرقل المعاهد في كل بقعة عمومية وخاصة وكلها تقري الموسيقى الشرقية، لكن احنا نحب الرشيدية تتخصص في الطبوعة التونسية، في المقامات التونسية، في الإيقاعات التونسية، في اللون الألوان التونسية البدوي والحضري. عنا تراث كبير برشا يلزمنا هذاك معناها نثمنوه ونطبعوا به ولادنا يدخلوا باش غدوة ياخذوا الشرقي وياخذوا حتى الغربي ياخذوا كل الموسيقات. احنا متفتحين بلادنا وعنا ثقافة تبارك الله معناها متفتحة، اما يقعد ديما الطبع نتاعنا اللي يميزنا بين الشعوب غنينا هي وتراثنا هي المقامات نتاعنا واللهجه الموسيقيه اللي كنتعرفوها نتوما خير من
1: اللي كانوا يستلحوا عليها في الادبيات الصحفيه في الثلاثينات بالفن القومي.
0: القومي
1: الفن القومي
0: هو الوطني كما
1: اي كما نقولوا اليوم الفن الوطني التونسي.
0: نختم التدخل هذا يا سعلي. الثاني موضوع ثاروه هو تكوين جوقه وتريه تتولى اشاعه الموسيقى التونسيه الاصيله وتهذيب الذوق الفني العام. بهذاك قروا إذن بعد الاتفاهم وهذا كل الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي بعد 4 أيام يعني يوم الأحد 2 ديسمبر. هذا يوري أنه كان يسرع مصطفى صفر المجموعة اللي معاه في الإنجاز قبل الكلاب. شكرا سعلية، عندك ما تسمعنا في الفصل الغنائي الثالث.
1: المراوحة الثالثة بشكون مع موشح في مقام النهوند، موشح مشرقي بعنوان منيتي عز استباري في مقام النهوند، أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم المرا. التسجيل الذي يعود إلى الثمانينات في مختلف

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، لو عدنا إلى حيثيات الاجتماع التأسيسي للرشيدية.
1: الحيثيات هذه، هو نذكر أنه التاريخ هو 2 ديسمبر 34 والمقر هو القاعة الكبرى لمعهد الخلدونية في سوق العطاري. التاريخ هذا بين قوسين قبل ما نتحدث على تفاصيل الأشغال متاعه سعلي، هو التاريخ الصحيح، لكن الكتاب نتاع سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمه في عام 81، وقت ما كانش عندهم الوثيقة نتاع المحضر الجلسة اللي تمكننا باش شفناها في الأرشيف نتاع الرشيدية، وقالوا شهر نوفمبر، وشات الناس كل تبع شهر نوفمبر، وإحنا هذايا تاريخ هام بالنسبة للمؤسسة، وصرح كما هذايا مؤسس النهضة الموسيقية التونسية المعاصرة أنه نعرف وقتاش تأسس، حتى من الرخامة اللي تحطت على الباب نتاع الرشيدية في نوفمبر. ماذا بينا الهيئة مشكورة، هي قائمة بوجبها الحقيقة، تبدل الرخامة هذيك وتحط التاريخ الأساسي ومعناها التاريخ الصحيح باش يقعد التاريخ للأجيال، احنا ماهوش لينا احنا، هذايا تاريخ تونس، تاريخ الثقافي. الدعوة متاع اللي وردت في الوثائق الرشيدية لبوها حوالي 57 شخص من أهل الثقافة وشيوخ الفن وأصحاب المهنة الحرة، وزيدهم ما حسبهمش عبد العزيز العروي اللي جاء مثل صحيفة البتيماتان، الشاعر سعيد أبو بكر صحيفة النهضة وغيرهم. نستعرض الآن عناصر الحركة الوطنية الإصلاحية في الميدان الموسيقي وانتماءاتهم المختلفة، وأهم ملامحهم المميزة. أكبر سن فيهم هو الشيخ رشيد بن جعفر، هذا سي رشيد بن جعفر مشايخ المألوف من جيل أحمد الوافي ومن جيل اسكندراني والورديان وغيرهم.
0: كان عادل إشهاد،
1: كان عادل إشهاد، وكان حتى باش خوجة الجامع الأعظم سابقا، وكانت عنده سفينة، وسفينة عطاها لسيلبيه الأظم. سيلبيه الأظم اللي هو كان أصغر فرد شارك في التأسيس الله يرحمه، كان عمره وقتها 21 سنة. سيلبيه الأظم ما يعرفوش، هو كان شخصية وطنية في الوقت الاستعمار، وأول وزير أول في العهد الاستقلال مع الرئيس الأول للدولة التونسية الحبيب بورقيبة. أما أعمار الأغلبية الدول بين 40 و50 سنة تقريبا، معناها هذا يدل أنها واقبة في سيباها وشبابها أهم الأحداث والتحولات الفكرية والاجتماعية اللي جدت داخل وخارج البلاد التونسية منذ نهاية القرن 19. كانوا ينقسموا المجموعات هذه من كل إلى 3 شرائح اجتماعية متباينة. أولا وجوه من أشهر عائلات المدينة، يعني نسموهم في تونس البلدية، وكانوا يمثلوا أكثر من نصف الحاضرين، وهم بنفسهم كانوا منقسمين إلى فئتين بارزتين. الأولى مجموعة خريجي المدرسة الصادقية ومعها خريجي الجامعات الفرنسية، منها موظفين ساميين، محامين، أطباء، صيادلة، مهندسين، بتبعها في أولهم مصطفى صفر ومصطفى كعاك، المصطفى العقبي الكاتب العام، محمد علي العنابي مهندس كبير، علي بوحاجب، الشاد الزاوش، هذه وغيره، وهي الثلة اللي تحملت عبء التكوين الرشيدي، أخذت على عاتقها إداريا وماديا ومسؤولين على التكوين الرشيدي. المجموعة الثانية هي خريجي التعليم التقليدي بالجامعة الأعظم، في مقدمتهم القاضي والوكيل الشرعي والأديب عبد الرحمن الكعك، وكيل شرعي سابق، هو كان عنده مكتب في نهج الباشا هو أخوه سي مصطفى كعاك من جهة وسي عبد الرحمن كعاك من جهة أخرى، واحد أفوكا بالطريقة العصرية والآخر وكيل شرعي بالطريقة التقليدية،
0: طريقة زيتونية،
1: قبل ما يولي رئيس الخلدونية حتى يتوفى عام 45. كان معاهم زادة الشيخ محمد العربي كبادي، الشعراء بالحسن بن شعبان، الشاعران العصاميين معروفين الشادلي خزندار ومصطفى آغا، نزيدوهم زادا كبار التجار والفلاحين ورجال الأعمال كما أحمد بن ميمي حكينا عليه، والطاهر المهيري بالحسن الأسرم. هذه المجموعة متاع وجوه عيان المدينة. نصيب الآخر كان عند شيوخ الفن الأندلسي بشقيه الديني والدنيوي، سواء كانوا من أبناء العائلات التونسية المعروفة كما سي محمد الأسرم، سي رشيد بن جعفر، سي عبد العزيز الجميل، سي محمد الدرويش، أو وجوه الغناء الصوفي اللي انتمول للأوساط الطرق والزوايا، سي محمد بن سليمان، سي محمد المملوك، سي عبد العزيز بن شعبان، سي علي بن أواس، وزيدوه بتبع الأفراد الجوقة المحترفة اللي مشيت للمؤتمر الموسيقى بالقاهرة كسي محمد غانم وخميس الترنين. هذم الفنانين هذوما المشايخ لعبوا دور مؤثر في توجيه الرشيدية فنيا موسيقيا نحو إحياء تراث المألوف والغناء التونسي الأصيل. تنتمي الشريحة الثانية المتبقية للوسط الشبابي الجمعياتي من صغار الموظفين ورواد النوادي وشعراء ونقاد الموجة الصاعدة، يدعمهم قلنا هذا وتنأكدوه وقت نتعرضوا للسيرة متاعه جمال الدين بوسنينة. هذوما كانوا المحرك الأساسي المتحمس لتيار رقي الموسيقى التونسية من بداية الثلاثينات خاصة، وكانوا كما بينا وراء إشعال الشرار اللي أدت إلى بعث الرشيدية. حضروا معهم من كل أصدقائهم من الصحفيين كما الهادي العبيدي كان يمثل جريدة الزمان، مصطفى خريف كان الشاعر يمثل لسان الشعب، محمود بورقيبة الشاعر زاد كيف كيف يمثل الوزير، محمد بالحسين على الزهرة، هذوما الكل اعتبروا من بعد جماعة من مؤسسي الجمعية الرشيدية. نحب نذكر بعض جوانب السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية، لكن نصبوا فاصل غنائي رابع سي علي. شحال درت لنا في
0: الفاصل الغنائي الرابع باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني، وهي من تأليفه وتلحينه وأدائه بعنوان عينيك تقتل فيها.

0: دي جويني ورنية الرائعة متاعو. جوانب من السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية على الصعيد السياسي مثلا، نلاحظوا تواجد بعض قيادي الحزب الدستوري القديم، طيب جميل خوسي عبد العزيز جميل هو محامي، كما الصادق الرزق اللي تحدثنا عليه صاحب كتاب الأغاني التونسية، وسي الشادلي خزنة الدار الشاعر الكبير كان من أقرب الناس للبي مصف البور مصف بي ناصر بي، عبد الرحمن الكعاك كذلك من منتمي الحزب الدستوري القديم، كذلك بعض وجوه الحزب الإصلاحي المنشق عن الدستوريين كالطاهر المهيري ومستصفر نفسه كان من الحزب الإصلاحي. مقابل ذلك من الحزب الدستوري الجديد كان حديث النشعة وقتها، وكان مستهدف تلك أيام لحملة تعسفية شرسة من طرف نظام الحماية، لم يكن إذن حتى حد موجود إلا البيه لضغم، لكن البيه لضغم وقتها كان صغير منزل ما بداش العمل السياسي متاعه، كان يخدم في الداخلية منزل كيتخرج من الصدقية، وأما في الاستقلال بتبيعه ولا وزير أول. هناك المحامي مصطفى الكعاك اللي تقلد الوزارة الأولى قبل الاستقلال في عهد دامين بي، وكان معاه أصدقاه المحامي عبد القادر بالخوجة الصيدلي علي بوحاجب اللي تولوا حقائب وزارية في نفس حكومة الكعاك عام 47. من ناحية الأدبية دعمت أكبر الجمعيات الثقافية التونسية في تلك الفترة مشروع الرشيدية، حيث حضر أشغال بعثة كل من رئيس الخلدونية عبد الرحمن الكعاك ورئيس قدماء الصدقية محمد علي العنابي، واعتبر الأستاذ محمد بدرة رئيس جمعية كتاب المؤلفين من مؤسسيها، هو طلب باش تحط اسمه مع المؤسسين رغم أنه نهارتها كان في سفرة لفرنسا مع سي محمد شنيق رئيس القسم التونسي بالمجلس الكبير.
1: الفصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أونيا بعنوان يا خويلة، أداء محمد فرشيشي من تأليف وتلحين.

0: يعني قبل ما نختموا الحصة متاعنا نحب نقدموا التوجهات الموسيقية لمؤسسة الرشيدية. الملاحظة الأولى تواجد نفر هام من تمت شيوخ الفن القدامى اللي عاشروهم واللي كان ينشطوا المجالس والصالونات الموسيقية في بداية القرن حتى الوقت هذاك، وكان عنده تأثير واضح في مسار تطهير الحياة الفنية عبر أنشطة الجمعية الفتية كيف محمد الدرويش، كيف محمد المملوك، كيف طاهر المهيري، كيف علي بن نواس، كيف محمد غانم نفسه وخميس تنان ولو أصغر منهم. كذلك حضور أغلب أعضاء هيئة النصرية الموسيقية النحاسية تدعيم لسي مصطفى صفر، زاد الظهور القوي لتلامذة مدرسة الموسيقى التونسية واللي حبوا يقونوا نادي الموسيقى التونسية كحسن بن عمار، بالحسن بن الشادلي اللي هو المدير الإداري متاع الرشيدية، من بعد حمد الضحاك، محمود بورقيبة، مصطفى بوشوشة وغيرهم. أما فما غياب ملفت لدعاة الغناء الشرقي، سي عبد العزيز جميل ولو شارك في الجلسة التأسيسية ما كملش مع الرشيدية وخير موصلة إشاعة الموشحات والأدوار والمقامات الشرقية في الخليوة عنده اللي هي كونسيرفاتوار متاع الأغاني الشرقية
1: في ورشة صناعة الآلة الموسيقية.
0: وتخرجت من ناديه الحقيقة أجيال كاملة من فنانين كعلي الرياحي كعلي السريتي حتى صلاح المهدي غديك، ونقوله حتى بالنسبة للعامل النسائي ما شاكت حتى امرأة خلاف لما ذكرته المرحومة المطربة شافية رشدي اللي في مذكرتها قالت أنا حضرت، هي تتحدث على الجلسة اللي تعملت في أفريل مع سي محمد تريكي معها ووقت عيت لهم سي مصطفى صفر باش يكونوا الجوقة متاع الرشيدية.
1: الفصل الغنائي الأخير المختار باش يكون مع أغنية بعنوان يا فاطمة، كلمة الشاعر عبد المجيد بن جدو وتلحين محمد رضا في طبع الأصبعين، غناء مصطفى الشرف. الأغنية دي سي مختار شارك بها في مهرجان صالحة سنة 1966.

0: شكرا لكم أوفياء برنامج عبق الرشيدية على مواجهة لعب تونس الثقافية. الحسن استماعكم، نرجو أن المادة الثقافية والموسيقية اللي قدمناها لكم اليوم نالت رضاكم. في الحصة القادمة سنواصل إن شاء الله استعراض أشغال مؤتمر التأسيس الرشيدية وما تبعه من تطورات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الأوراق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مقاربة فلسفية فنية في نفس الوقت تبحث في كل إنتاجات الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالأثار الإنسانية. كيف يمكن للإنسان أن يترك أثرا في أبعاده المتعددة، الأبعاد الفلسفية، العلمية، الجمالية؟ وفي كل هذه الأثار نبحث عن الجانب الجمالي بطبيعة الحال. حقيقة في برنامج الفنون الوجيزة باش ناخذ زاوية مختلفة، زاوية مغايرة، فيها الكثير من الفلسفة، ولكن فيها الكثير من الأبعاد الجمالية في الكتابة الفلسفية، من زاوية نظر مغايرة مختلفة بوجه مختلف. بالأساس مش نبحث في الكتابة الشذرية في أبعادها الجمالية، ونبحث في الخصائص والأبعاد والمبررات، ونعود إلى الفلاسفة وكيف أن الفيلسوف يكتب ولكن بأسلوبه الخاص، يجمع بين القدرة على صناعة المفاهيم والقدرة على تحقيق كتابة فيها أبعاد جمالية. الصحيح زاوية النظر هذه فيها كثير من الكثافة الفلسفية، ولكن سوف نجد أنفسنا في آخر مطاف أمام قدرة صاحب الاختصاص وضيفنا في أنه يفسر أهمية وميزة جمالية الكتابة الفلسفية. وضيفنا اليوم هو الأستاذ الجامعي كريم بالقاضي، وهو رئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف.